0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: شهادات حية،
2: شهادات حية.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
3: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد يرافقنا في هذه الرحلة، أيمن الشابي، وفي التنسيق منير بعطي. سعداء باستقبال أحد رموز اليسار التونسي، أستاذ الأنثروبولوجيا السياسية ومدير ومؤسس قسم الحوار الديني الإسلامي اليهودي بليون، ومدير قسم الدراسات الإسلامية بجامعة ليون 2. سعداء باستقبال الكاتب والباحث والمحلل الأستاذ محمد شريف الفرجاني. مرحبا سي شريف.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة لإذاعة المنستير وللسيد عادل بن يوسف، وأتمنى أن يكون الحوار
3: إن شاء الله يكون مستوى حوار طيب. ونحن كم في حاجة إلى أساتذة الأنثروبولوجيا وأساتذة التحليل السياسي، خاصة فيما يشهده العالم منذ 2011، وأنت في آخر إصداراتك الطبعة الجديدة اللي تحدثت على النيو ليبراليزم، ما نسميها احنا الكونتر ريفوليسيون، أو ما نسميها هذه المفارقة العجيبة، مش نشوفوا نغوصوا أكثر في خصوصيات هذا المد، الحركات ما نسميها الإسلام السياسي، الحركات اليمين في كامل عديد الدول وليس في العالم الإسلامي بل كذلك حتى في أوروبا، مسألة الشعبوية ومسائل أخرى. آخر كتاباتك أعتقد الشريفة،
4: أود أولا أن أوضح أني لست أستاذ في أنثروبولوجيا سياسية، وإنما في العلوم السياسية،
3: علوم سياسية
4: ودراسات إسلامية في جامعة ليون الثانية.
3: عندك
4: طبعا ساهمت في
3: كتابات الأنثروبولوجيا،
4: وساهمت في بعث مركز الأنثروبولوجيا في
3: كلية الأدب
4: بسوسة.
3: نعم.
4: هذا أولا. ثانيا يعني استمعت للتقديم اللي قدمته في إذاعة المنستير. أنا يعني لست من مؤسسي العامل التونسي، العامل التونسي أول ما صدرت سنة 69، وأنا كنت وقتها ما زلت تلميذا في معهد القيروان.
3: صحيح. لكن بعد انضميت إلى فريق التحرير في مجلة العامل التونسي،
4: اللي كانت جريدة العامل التونسي. أريد توضيح ثاني، هو أني رغم أني كنت من المجموعة آخر مجموعة لأفاق تونسية والعامل التونسي في السجن سنة 75، سنة 1980، وقع استقبال بعض العناصر يمثلوننا من طرف الرئيس بورقيبة،
3: ولم أكن كنتوا ثمانية
4: طبعا، بقينا 14 في الأخير.
3: 14 في الأخير،
4: وفي ثم يعني
3: معكم سي فتحي بالحاج يحيى،
4: فتحي مشارف،
3: حمى الهمامي
4: ومحمد الخنيسي ونورالدين بعبورة ومحمد الكيلاني وحميد بن عيادة. يعني فما مجموعة قابلت بورقيبة في المرة الأولى، في أول جوان، ومجموعة في 3 أوت
3: مناسبة عيد ميلاده قصر أسقانس. أنتم
4: الثاني في قصر أسقانس، الأول كان في قرطاج.
3: طرفة هناك سي شريف مع وسيلة، كيفاش قلت لكم قبل ما تدخلوا تقابلوا الرئيس، كيفاش كان لقاء مع الماجدة؟
4: لا يعني هذه في المجموعة الثانية هم اللي كانت وسيلة حاضرة في المجموعة الأولى وسيلة ما كانتش حاضرة وكانت معناها قدمتنا على أساس أن وطنيين ما عندنا حتى علاقة بالخارج هذوما الناس نضاف فهمتني
3: بالتنسيق مع مدير العام للأمن الوطني الأستاذ رزقيقة وقتها
4: كان الوزير الداخلي
3: وزير الداخلية وقبل مدير عام للأمن
4: بتبعها هو وقف في تلك الفترة كان هو وزير الداخلية
3: وبدأت فترة انفتاح 80 مع قدوم الأستاذ محمد مزالي في أفريل تعيينه كوزير أول بدأت تتغير شوية ونظرة محاولة مراجعة على ضوء المحاكمات القديمة اليسارية اللي بدأت من 69 المحاكمات
4: أنا يظهر لي الانفتاح بدأ كرد فعل على عملية قفصة
3: نعم 27 جانفي 80
4: وبقدر ما كان الحكم على مجموعة قفصة يعني بالإعدامات
3: ثقيل 20 يعني شخصية أيوة تقريبا
4: لكن في نفس الوقت وقع تصريح
3: أيوة.
4: النقابيين وما تبقى من
3: المساجين يوم 3 أوت حبيب عاشور ستيب البكوش المجموعة كل المكتب التنفيذي هذا المكتب
4: لكن ثم مجموعة خرجت
3: قبل نفس صحيح. لكن مع الإقامة الجبرية حبيب عاشور قعد في بيته في المنزل مع مراقبة تجديد الحصار ما يخرجش ما كذا فهمت
4: أعتقد أن من الأوائل اللي موقعش وضعنا في الإقامة الجبرية
3: أيوة.
4: لأن هذه
3: كانت هذا شرط وحكيته مع وسيلة في المسألة هذه قتلكم لا حتى تصحح لي ما تقعدوش الإقامة الجبرية تصحوا يوميا في المراكز الأمن والحرس
4: يعني هذه نقاشات سبقت اللقاء حتى اللقاء الأول مع وزارة الداخلية مع
3: سيدريس هو لما هدل المرحوم
4: دريس جيجا دريس جيجا هو اللي معناه المصالح الداخلية المصالح الداخلية
3: عملوكم معاملة حسنة حتى في الناظور ثم وقتها في آخر برج الرومي سامحني
4: لا في احنا المجموعة الأخيرة وقت يتصرحوا القدماء أيوة بجلبر أيوة نقاش أيوة وحمد بن عثمان
3: الرداوي نعم
4: ورشيد بللونة
3: نعم اللي
4: تصرحت المجموعة هذيك ما تبقى 14 نقلونا إلى السجن المدني بتونس
3: ما قبلكم آخر في برج الرومي الصور برج الشهيرة الموجودة مع بعضكم التحقوا مجموعة تاع المحاكمة الثانية تاع برسبكتيف مع المجموعة الأولى تاع 68
4: هذا التجميع تم سنة 76
3: فترة الأستاذ هادي نويرة وجاركم سي طاهر بالخوجة كمدير عام الأمن
4: لكن وزير داخلية
3: أما الأول كمدير
4: نعم كان مدير الأمن بل لكن لما زارنا كان وزير داخلية في ذلك الوقت
3: حسنت ظروفكم شوية خاطر يقولوا أنا أتذكر سي محمد معروف سي علي بن سالم المجموعة كانوا مكبلين بالأغلال وغيرهم تم نوعا ما تحسين ظروف الإيقاف والسجن
4: هذا تم يعني بعد إضراب جوع قمنا به ب 23 يوم سنة 1975 بعد محاكمة
3: أنت في المحاكمة الثانية متاع جماعة حركة 5 فيفي 72
4: لا لا لا, لا أنا في
3: الموجة 74
4: 75
3: خطر فما موجة الأودة 72 5 فيفي
4: هذكم مجموعة فيفري هذكم مية 72
3: خرجوا من المركب الجامعي ومشاوا لوصل البلاد
4: يعني معناها أساسا طلبة مجموعة ثانية توقفوا في 73 وتمت المحاكمة في
3: 74 محكمة من الدولة
4: محكمة أمن الدولة
3: سي محمد فرحات والمجموعة
4: وإحنا كنا آخر مجموعة
3: آخر مجموعة 102 أنتم وقتها
4: 102 سنة 75
3: أيوة
4: قلت يعني بعد موقعة محاكمتنا قمنا بإضراب جوع على أساس مطلب أساسي الخروج من الجناح المضيق في السجن المدني بتونس كنا مفرقين التجميع خارج
3: نعم
4: في الإطار هذا لما تجاوزنا 15 يوم هم تعودوا على الإضرابات الجوع إضراب جوع رمزي بيوم
3: يوم
4: أو بثلاثة أيام إضراب جوع بسبعة أيام
3: نعم.
4: أقصى ما عرفوه 15 يوم.
3: 15 يوم
4: لما تجاوزنا 15 يوم يعني حالة هلع
3: هلع كاملة
4: في وزارة الداخلية ووفود تزورنا حبسوا الإضراب نعطوكم كذا ما عادش تفتيش
3: من الخرج
4: لا
3: شنو معناتها بعض المنظمات الدولية ولا غيرها
4: حضروا في المحاكمة
3: وبرا فقط أي
4: لا لا لا
3: أي كنا متمنسي انترناسيونال
4: أي لا جمع يعني تمنونا أمنيستي انترناسيونال والمنظمات
3: الرابطة يعني الفرنسية
4: والمنظمات الدولية اللي تهتم بحقوق الإنسان لما يعني قمنا بهالأضراب هذايا بعدها جمعونا فعلا كما طلبنا خارج الجناح المضيق مجموعات مجموعة في الكيف مجموعة في القصرين مجموعة في القيروان ومجموعة في برج الرومي.
3: كنتوا تتقابلوا كان في الهارية معناها في الساعة هذيك في الصباح وساعة في المساء
4: هذا وقت كنا في الجناح المضيق لكن من بعد هذا تحصلنا على أنه الهارية نهار كامل خارج يعني وتحصلنا على الحق في أن يعني تحصلنا على التلفزة
3: والمكتبة
4: أيوة. وما عادش التفتيش وما عادش
3: القفة نقول أيوة.
4: تحصلنا على أن حقنا لأن العائلات باش العائلات يرتاحوا شوي قلت نحن نطيبوا لأرواحنا أعطونا غاز وأعطونا معناها باينة في اللي يطيبوه اللي يعطوه للمرابيط الأخرين باينة يعطوه لنا احنا نطيبوه والعائلات يجيبونا باش نقصوا عليهم في القفة.
3: كيف تمت اللقاء مع الرئيس؟ دخلتوا تلقاو الماجدة في انتظار؟
4: انا ما كنتش حاضر لا المرة الاولى مشاو منا من مجموعتنا أربعة فقط نور الدين بعبورة محمد الخنيسي فتحي بالحاج يحيى
3: أيوه بالمناسبة ابن الكاتب الجيلاني بالحاج يحيى
4: معناها مثلونا مجموعة أخذوا منا أربعة على أساس إذا تم الأمور كما
3: بسلاسة
4: كما يتمناوها هما يعني
3: سيتم الإعلان رسميا عن
4: البقية يعني إضافة البقية لكن تقسيمهم مجموعتين لازم تبقى مجموعة لثلاثة
3: ما يلزم حاجة في عيد ميلاد الرئيس
4: ولا فيك المفاوضات من أجل
3: مقابلة هو غرة معناها عودة رئيس عيد النصر كان اسم قبل
4: الهام جدا أنه في المفاوضات من أجل مقابلة الرئيس طرحنا مجموعة من الشروط وفي إطار هذه الشروط ما نكونوش في إقامة جبرية اللي يحب يرجع يقرأ اللي يحب يخدم
3: حرية
4: جواز السفر إلى
3: استعادة يعني العمل واستعادة الدراسة
4: وأن نكلموه يعني نتناقشوا معاه كسياسيين أولا ما طلبناش العفو هو اللي طلب يقابلنا مناش احنا هو ما مش باش نطلبوا العفو وانما باش تعفو
3: السي شريف ما كانش فما اختلاف من وسط المجموعه نتاعكم
4: كلنا يعني مجمعين على هذه الشروط طرحناها في الزنزانه يعني كلنا طرحنا هاي الشروط بحضور ممثلين عن وزاره الداخليه ومدير اداره السجون فهمتني كانوا حاضر مع بعضنا تناقشنا فهمتني ورفاقنا مثلونا على هذا الأساس
3: أنه الأحكام سي شريف قدش تراوحت أنت أعتقد
4: ست سنوات
3: أي. ولكن الحكم الأخير في 86 ست أشهر أعتقد
4: أي هذيك في قضية أخرى
3: في قضية أخرى هذيك في طار
4: تأسيس تجمع
3: يساري. غير مرخص فيه غير مرخص
4: ليه معنى احنا طالبين ترخيص
3: أي. لكن أعطيته الإيداع بالترخيص
4: يعني مشكلة هذه هذا غير مرخص فيه هو حتى الحزب الدستوري في الوقت هذا كي ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب
3: تم إيقافه في بعد أحداث 9 أبريل 38 السلطة العسكرية الفرنسية
4: ما كانش مرخص فيه عمره ولا طلب يعني هذه من حجج يعني من المفارقات احنا من الحجج اللي قدمناها تنظيم غير مرخص فيه قلنا له حتى الحزب الدستوري مش مرخص فيه
3: سي شريف راهو عنده باش نقوله خصوصية عنده الطرفة وعنده النكتة حاضرة ديما حتى رغم المآسي رغم السجون ورغم ديما كما قولها بالمجموعة تاعكم شكون كان صاحب طرفة في الزنزانة
4: هو معناها بكلنا احنا كنا متقاربين فتحي بالحاج يحيى طبعا
3: أكثر واحد
4: وهذا يظهر في كتابه الحبس كذاب والحاج
3: يروح
4: وفي كل كتابات فتحي تظهر هذه حمل همامي كذلك محمد الكيلاني كل إنسان كان عنده مجازه كان عنده عندهم مزاجه وطريقته.
3: صحيح. قبل ما نواصل الحديث الشيق معك سي شريف، نستمع لهذا التقرير عدو زميلنا صديقنا سليم الحزم حول مسيرتك، وفيه بعض الجوانب أنا نقول احنا الشخصية تجرأت باش نحطها في مسألة الميلاد والولادة، ما فما قصة معناها شهادة الميلاد مش موجودة في عند الترسيم في مدرسة بلاطة في معتمدية السبيخة. نستمع إلى بصوت سليم الحزم إلى هذا التقرير حول المناضل والوجه اليساري المعروف سي محمد شريف الفرجاني.
1: شهادات حية. ولد الشريف فرجاني سنة 1951 بعمادة البلاطة من معتمدية السبيخة بولاية القيروان. افترق والداه حسين الذي توفي سنة 2007 وأم السعد التي توفيت سنة 1997 بعد 3 أشهر فقط من زواجهما، لأن والدته كانت ترفض حياة الترحال، فقد عادت للعيش ببيت والدها خليفة بن مفتاح بخنقة النظور. وبما أن والده الذي كان يمتهن تربية وبيع الأغنام لم يسجله في الحالة المدنية، لذا وجد صعوبة في التسجيل بمدرسة البلاطة في جانفي 1958 مستخدما بطاقة ولادة ابن عمه الشحاوي المولود سنة 1947، ولم يسجل في الحالة المدنية إلا في سنة 5 ابتدائي. ولعى بالمطالعة، فكان يقطع عشرات الكيلومترات على الأقدام للوصول إلى السبيخة حيث المكتبة العمومية، وكان قد حفظ 4 أجزاء من القرآن الكريم في الكتاب قبل التحاقه بمدرسة البلاطة. بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي انتقل للدراسة بمعهد القيروان، حيث كانت الدولة تتكفل بكل شيء من لباس ومبيت ومطعم وأدوات مدرسية، وهناك طالع كل الكتب الموجودة بمكتبة المعهد ونشط في نوادي المعهد. وفي عام 1967 اجتاز بنجاح اختبارات الجزء الأول من البكالوريا بتلقي دروس مجانية صباح الأحد من طرف أستاذ العربية المرحوم حسن محجوب بعد موافقة مدير المعهد، وهذا ما ساهم في تكوينه المتين في اللغة العربية. منذ مرحلة الدراسة الثانوية بالقيروان كان ينتقد سياسة أحمد بن صالح في مجال التعاضد، والتي إن نجحت في البلدان الإسكندنافية فإنها لعدة أسباب تاريخية وموضوعية لا يمكن أن تنجح في الدول العربية ومن بينها تونس، وسياسة المغالطة التي كان ينتهجها المسؤولون عن التعاضد في الجهات في مجال حفر الآبار وإنتاج الخضر والغلال والباكورات بالبيوت المكيفة في الضيعات التعاضدية. وفي سنة 1969 حصل على البكالوريا من معهد منزل بورقيبة، لكنه حرم من منحة دراسة الطب في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع من الحصول على جواز سفر، لذا اختار دراسة الفلسفة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بتونس ودرس سنة واحدة، لكن بسبب نشاطه ضمن اليسار الطلابي بالجامعة وقف مرتين، أولهما فيفري وجوان 1970، وفي المرة الثانية بقي رهين الإيقاف لمدة 15 يوم خلال فترة الامتحانات، لكنه توصل من الحصول على منحة للدراسة بالاتحاد السوفيتي، وكان من المفروض أن يسافر في أوت 1970 لدراسة الطب، لكنه لم يحصل على جواز سفره إلا في شهر أكتوبر، لذا توجه إلى مارسيليا عبر الباخرة ومنها إلى باريس وليس معه إلا 30 دينارا. درس الفلسفة بالسوربون حيث حصل على الإجازة عام 1973، لكن ما لبث أن طرد من فرنسا بسبب مساندته لإضرابات العمال المهاجرين الذين كانوا يطالبون بتحسين ظروف عيشهم، فقضى سنة 1973 و1974 في السرية، ثم تفرغ لمنظمة العامل التونسي بيرسبكتيف ليصبح من أبرز قادتها بفرنسا. وفي نوفمبر 1974 رجع لتونس عبر الجزائر والتحق بقيادة بيرسبكتيف، وكان على رأس المشرفين على إصدار جريدة العامل التونسي والنشرة الأسبوعية أخبار في خدمة النضال ونشرية شباب فيفري 72. وفي مارس 1975 أوقف وأحيل على محكمة أمن الدولة التي قضت في سبتمبر 1975 بسجنه 6 سنوات. في سجن 9 أفريل قام مع رفاقه بإضراب جوع لمدة 23 يوما للمطالبة بتجميعهم خارج جناح الزنزانات، فتم نقله مع فتحي بالحاج يحيى وحمر همامي إلى سجن الكاف. وبهذا السجن رفض مع 8 من رفاقه يوما كاملا الرجوع إلى الزنزانات شريطة تجميعهم في سجن واحد مع رفاقهم. وفي نهاية سنة 1976 تجمعوا لأول مرة في سجن برج الرومي، وقد وثق للتجربة السجنية لجماعة العامل التونسي في كتابه الحبس كذاب والحي روح. ومنذ سنة 1977 اتخذ الشريف الفرجاني مسافة من حمل همامي، لكنه بقي يتضامن مع حزب العمال عبر إصدار بيانات مساندة وقت الشدة. وفي ماي 1980 التقى الرئيس لحبيب بورقيبة مع ثلة من المساجين قبل الإفراج عنهم في غرة جوان 1980 بمناسبة عيد النصر، رفقة محمد الخنيسي وفتحي بالحاج يحيى والصادق بن مهني ونور الدين بعبورة. بعد خروج الكثير من المساجين قبله على دفعتين بموجب سراح شرطي، دفعة أولى خرجت يوم 3 أوت 1979 في ذكرى عيد ميلاد بورقيبة، ضمت جلبر النقاش ورشيد بن اللونة ونور الدين بن خضر وعز الدين الحزقي وأحمد بن عثمان الرداوي وعبد الله الرويسي وأحمد كرعود ولحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الموقوف منذ أحداث 26 جانفي 1978. ودفعة ثانية خرجت سنة 1980 من بينهم النوري بوزيد. وقد ساهم مقال حسيب بن عمار الذي نشر في جريدة الرأي قبلها بأيام تحت عنوان هؤلاء قضوا 5 سنوات في السجن، كيف سيتم الإفراج عنهم؟ ساهم هذا المقال في إطلاق سراحهم مقابل طلب اعتذار شفوي من رئيس الدولة رتبته زوجته الماجدة وسيلة بورقيبة عبر مدير الأمن الأستاذ إدريس جيجا دون إقامة جبرية، مع العودة إلى مواقع عملهم ومؤسسات دراستهم. وفور خروجه درس سنة بمعهد الوردية وكان شكر بالعيد من بين تلاميذه. وفي سنة 1983 أوقف مرة أخرى إثر تحركات نقابية إثر إطلاق مبادرة لتجميع قوى اليسار. وفي عام 1984 فهم الشريف الفرجاني أنه إن بقي في تونس سيبقى طوال حياته أستاذا متعاقدا، لذا قرر العودة إلى فرنسا. ورغم ذلك صدر في حقه حكما غيابيا سنة 1986 بستة أشهر سجنا نافذا. وفي فرنسا واصل الشريف الفرجاني دراساته العليا من دراسات معمقة ثم الدكتوراه في العلوم السياسية، واشتغل أستاذا بجامعة ليون 2 متخصص في الدراسات الإسلامية والحضارة العربية والعلوم السياسية، وأسس المعهد العالي لدراسات الأديان والعلمانية وجمعية الصداقة اليهودية العربية بليون إلى حين خروجه للتقاعد سنة 2016. وفي جانفي 2012 تحصل الشريف الفرجاني على جائزة الأمير عبد القادر للتقارب بين الثقافات والشعوب التي تبرع بقيمتها حوالي 100,000 دينار لفائدة مدرسة البلاطة وللجمعية المهتمة بها التي قررت هي نفسها التنازل عنها لفائدة مدرسة البلاطة. للأستاذ الشريف الفرجاني عشرات المقالات الصادرة في مجلات ودوريات أكاديمية محكمة باللغتين الفرنسية والعربية، وعديد المؤلفات في مجال الدراسات المقارنة للأديان والأنساق السياسية وإدارة التعدد الثقافي والديني والعلمانية وحقوق الإنسان وتاريخ الأفكار السياسية والدينية الصادرة بفرنسا وتونس والعالم العربي، من أهمها الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان، صدر بالفرنسية سنة 1992 ثم وقع تحيينه بتونس سنة 2012. سبل الإسلام، مقاربة علمانية للوقائع الإسلامية، صدر بالفرنسية ضمن سلسلة تاريخ الأديان عن المركز الوطني للوثائق البيداغوجية بباريس سنة 1996. السياسي والديني في المجال الإسلامي، صدر سنة 2008. الحبس والحرية، وهو كتاب بالفرنسية في باب السير الذاتية، صدر بتونس سنة 2015. العلمية والعلمانية في الفضاءات الإسلامية، صدر ببيروت سنة 2017. الأديان والسيرورات الديمقراطية حول المتوسط، صدر بالفرنسية سنة 2015 وبتونس سنة 2016. من الإسلام ماضيا وراهنا، صدر بالفرنسية بتونس ومنشورات جامعة مونتريال بكندا سنة 2019 قبل صدوره لاحقا في داكار ودار البيضاء. النيو ليبرالية والثورة المحافظة، صدر بالفرنسية بتونس سنة 2021. هذا إلى جانب العديد من العناوين والمداخلات العلمية في منابر أكاديمية بفرنسا وسائر دول أوروبا والعالم في مجال اختصاصه. ورغم عودته إلى تونس واستقراره رفقة زوجته كلودات بمدينة الحمامات، فإنه واصل مشروع الدفاع عن حقوق الإنسان الكونية، وهو اليوم أستاذ شرفي متميز بجامعة ليون ورئيس المجلس العلمي الأعلى بمعهد تمبكتو، المركز الأفريقي للدراسات المتعلقة بالسلام، باحث مشارك في عدد من المخابر ومراكز البحث العلمي من بينها معهد الدراسات العليا حول الأديان والعلمانية بليون ومعهد البحوث المغربية المعاصرة بتونس. ولئن لم ينجب شريف الفرجاني أبناء طبيعيين، فإن الكثيرين يعتبرون أنفسهم أبناءه، أبناء الفكر الحر في كل من تونس ومصر والمغرب والأردن وسوريا وعمان وأندونيسيا، وأينما وصل صوت شريف الفرجاني أو كتاباته. شهادات حية مع الأستاذ محمد الشريف الفرجاني.
3: إذن كان هذا تقرير مفصل بصوت صديقنا زميلنا سليم الحزم، تعليقك على هذا التقرير؟
4: أشكره جزيل الشكر على هذا التقرير الضافي. لم أكن أعلم فقط بعض التصحيحات. فضل. لست مولود سنة 1951، هذا في الرسمي، هذا التصريح، التصريح 51. مولود في يعني البدو يعني يؤرخون بالمواسم، في شتاء
3: كذا
4: 47 48 يعني
3: بالموسم الفلاحي
4: يعني في شتاء 47.
3: وقد تحمل اسم ولد عمك شيحاوي لغاية السنة الخامسة في منزل بوليبا رسم الولد.
4: لا، دخلت يعني للمدرسة باسم ابن عمي الذي كان مرسم باسم محمد الطرابلسي. ولما أنا يعني تحصلت يعني دخلت إلى المدرسة باسمه، أبوه يعني صرح يعني بتصريح آخر باسم الشيحاوي
3: يعني يعني
4: مسلسل
3: مسلسل. وكانت هناك القبيلة تتنقل من جهة القيروان إلى مزل بورقيبة،
4: من السبسب السفلى إلى سهول الشمال،
3: سهول الشمال
4: يعني مزل بورقيبة كانت
3: من المعمرين ومن مدينة عسكرية بامتياز.
4: فقط تصحيح آخر هو أني لم أكن ضمن كما قلت في البداية ضمن الوفد الذي قابل بورقيبة، الذي كان فيه صادق بن مهني فعلا
3: صادق المرحوم نحيي روحه بالمناسبة نعم هو من أجود الأقلام في الترجمة
4: وفتحي بالحاجة
3: يعني المناظرة لينا بن مهني المرحوم
4: نعم. هذوما يعني كما ذكرهم لكن أنا لم أكن لم أكن معهم.
3: نرجع للقاء هذا مع الجماعة قلهم الرئيس وقت دخلوا
4: أنا معنا هم يعني من حاجة أخرى لم يكن طلب عفو
3: عفو
4: لا شفاهي يعني وهذا ما تم توضيحه منذ ذلك الوقت ألا وهو نحن لم نطلب مقابلة
3: حتى بوليبة. نوري بوزيد ما كتبش
4: قال حتى نوري بوزيد ونوري بوزيد يعني خرج من السجن مع عاجل برنقاش ليس في سنة 79 مع نور الدين بخضر المجموعة والحزبي المجموعة الأولى ولا واحد منا طلب العفو لا بطريقة شفوية ولا بطريقة ولا بطريقة كتابية هذا هام جدا يعني اللقاء تم على أساس اللي قررناه احنا هو انه برغيبي قبلنا كسياسيين
3: لكن السؤال اللي طرحه على المجموعة وقت اللي مشات قلهم
4: اول ما قال هذو مولدات بهين علاش حاطينهم في الحبس
3: تم الترتيب العملي
4: علاش حاطين قالوا له جاوبوه علاش حاطيننا في الحبس على خاطر ما فماش حريات على خاطر ما فماش ديمقراطيه على خاطر ما فماش حريه نقابات قال الحريه يعني يلزم الشعب يكون معناها ناضج لها واحد يعني الجواب ليه عن طريق الرفاق وهذا موقفنا احنا انه الحريه يعني ينضج الانسان في الحريه لما يكون حر بالممارسه الحريه مش يعني
3: نقولوا احنا بالايقاف وبال
4: وحدثوه على التعذيب
3: التعذيب
4: وفي البدايه كان موقفه شنو التعذيب تمو ضربكم شويه باش يعرفوا الحقيقه باش ما يظلموكم قالوا له لا لا مش مع التعذيب مش قال هنا انا عذبوني معناها جاوبوه قالوا له قال جاوبوها انه مش على خاطر انت عذبوك يلزمنا احنا نتعذبوا وهذا ممنوع قانوني وهنا يتدخل كل ما يعني يحتدم النقاش يدخل ادريس جيجا في الوقت وقالوا لا لا قال الموضوع هذا باش نعملوا فيه
3: لجنة تحقيق
4: قالوا هي عملية تحقيق حتى انا ضد التعذيب بعد ما كان يبرر في التعذيب
3: ولا واعتبرتوه نصر انتم بالنسبة لكم اللقاء
4: احنا بالنسبة لنا
3: موقوفة
4: يعني بعد قرابة 6 سنوات في السجن نخرج بتلك الطريقة هو نصر يعني انه من اكبر الانتصارات
3: اللي لكن يختلف عن الموجات الاخرى ما استرجعتوا انتم حقوقكم كاملة في الدراسة وفي العمل
4: وهذه انسحبت حتى على اللي سبقونا اللي تحصلنا عليه احنا انسحب على اللي سبقونا
3: ريتروكتيف نقولوا
4: اخذوه يعني ما عادش في إقامة جبرية
3: ولا جاءوا بعدكم نفس الشيء أعتقد معناها لكن ما تختلف مع الإسلاميين لا مع اليسار
4: لا أنا أعتقد أي أنه بورقيبة كان عنده هاجس هام جدا هو صورته في الخارج مثلا ردود فعله على إضراب الجوار
3: بتاعكم
4: كانت معناها تبين أنه ما يسمحش لنفسه أنه ناس يموتوا في السجن
3: كتبت وقتها معناها صحف دولية كما لو موند وكما
4: وش اسمه لا كرواء أما خاصة معناها تقرير عن التعذيب كتبه أحمد بن عثمان خرج في لي طون مودرن وحنا في السجن مودرن
3: نتاع الفيلسوف
4: جون بول سارتر هذا هام يعني هذا
3: أحمد هو كسجين وكفاعل وك
4: هو من اكثر الناس اللي الذين وقع تعذيبهم
3: نعم
4: يعني فمنه
3: وانجزت حوله دراسات جامعيه توفين مستوى الماجستير وكتاباته الكل جمعت في
4: اقراص
3: الى غير ذلك حاجه باهيه بعد 2011 أحمد بن عثمان الرداوي يعتبر ايقونه اليسار نعم
4: ثم حاجه اخرى نحب نصححها قالها سي حزم هي الحبس كذاب والحي يروح والفتح بالحياه
3: مش

0: إيش تنظر تعمل مراجعة وترجع بيك الذاكرة
1: يعني كتبت هذا في كتابي في الحبس الحاضر الحري يعني خارج الفترة متاع قبل تجميعنا يعني فما فترة محكمة أمن الدولة
0: أيوة.
1: سلامة الدولة سلامة التراب
0: أيوة.
1: شرطة أمن الدولة هذيك كانت فترة عصيبة
0: أيوة.
1: معناها تعذيب في الفترة هذيك
0: أيوة.
1: الفترة الثانية هي فترة الجناح المضيق اللي ذكرنا اللي عملنا عليها أضراب فيما عدا ذلك أعتقد أن تحصلنا على ظروف قل ما يمكن أن توجد
0: في العالم الثالث
1: بسرعة حتى في فرنسا
0: حتى في الدول
1: حتى في فرنسا, حتى في فرنسا يعني الظروف يعني تجميعنا أن نتمتع بحصة التهوئة يعني كامل يوم
0: وتدخل
1: وبدون مراقبة
0: يعني
1: هذا شيء
0: مكسبها
1: وتدخل آلة التصوير ونصور روحنا في السجن
0: وتبقى راسخة التجربة السجنية.
1: أنا بالنسبة لي هذه أنا بالنسبة لي شخصيا أكبر مدرسة
0: في
1: قبل الجامعة
0: جبر نقاش كتبها على الكريستال
1: أيوة. بالنسبة لي أنا
0: يعني
1: أكبر تجربة هذه اللي ساهمت في تكوينه وفيما نحن عليه.
0: أدب السجون وانت عملت في كتابك حول نيوليبرالية استشهدت بسجل السجن لأنطونيو غرامشي لو نقارن هذه التجربة السجنية مع كتاب معناها من اليسار وكتاب من اليمين شفنا بعض الكتابات للإسلاميين شنو الفرق ما بين النمط نسميه الأدبي والجنس الأدبي هذا؟
1: احنا بصورة عامة
0: أي.
1: ما كتبناش بصورة نقدم روحنا كأبطال
0: أيوش معناها
1: يعني
0: كل
1: هي شهادة
0: أيوش
1: وحتى عيبة علينا أننا كأننا زينا صورة السجن
0: فهمتك معناها كأنه بطريقة بأخرى
1: وهي طريقة موضوعية احنا بالنسبة لنا
0: ما حبيتش تعملوا كما قوله موقف الضحية
1: ما نش ضحية
0: كان
1: هذاك اختيار منا
0: منكم
1: عملنا اختيار ونعرف
0: تقريبا نفس على نفس الوتيره تقريبا سواب سي فتحي ولا معناها
1: محمد معالي ولا
0: مثلا سي كرعود في مداخلات ولا غيره وسي احمد لغير ذلك نحييه بالمناسبه سي شريف توا بعد فترة مراجعة بعد شفناها من 2011 كما يقول المرحوم الصغير ولد أحمد ربحنا وكسبنا سماء من الحرية بعد مراجعة وفترة اش نجم نقولوا هل مقارنة بما كان يحصل في الحزب الواحد في طور التعددية توا قطعنا مرحلة حان الأوان للقيام بمراجعات على المستوى الأسرة اليسارية الفصيل اليساري وحتى الإسلاميين نفسهم ما فماش قراءات ومراجعات على مستوى اللوتو كريتيك نقول احنا النقد الذاتي ما ريتش يعني حتى واحد يقول راهم قصرنا في كذا وعملنا كذا ما كذا الدنيا تتطور والعالم الجديد وانت في كتابك نيوليبرالية تحدث عن نشأة ايديولوجيات جديدة زوال الحزب نقول احنا الدولة الراعية وعديد لتا بروفيدنس ولا غير ذلك أما أنا الأوان في إفلاس نسبيا هذه الأيديولوجيات أن يقوم الإنسان بمراجعة ويقول بناء أكثر منه معناه يعيش على الماضي.
1: أولا أنا نعتقد كتاباتنا الحبس كذاب والحي يروح الفتح بالحج يحيى يعني سارق الطماطم صادق بن مهني
0: أيوة.
1: اللي قريتهم الكل شي اسمه عمار زمزمي هذا ذاكرة تعب النسيان أو أنا شخصيا نعتقد موجود نقد ذاتي على
0: تجربتي
1: معناتها نقد ذاتي معناها حدود تجربتنا
0: أي يعني ما مش بصفة جماعية تجمع مثلا حزب العمال الشيوعي يقول راني غلطت في كذا ولا نهبط من موقف كذا ولا اليسار عملوا كذا
1: احنا معناها أنا شخصيا
0: كأفراد
1: أنا شخصيا
0: أيوة.
1: من 77 يعني بيرسبكتيف العامل التونسي يعني تشظت
0: تشتت
1: فما صحيح. ناس مع ألبانيا
0: أي.
1: ناس مع الصين مثلا يعني الحزب حزب العمال الشيوعي هو كان من معناها يعني تواصل مع الموساندة الألبانية ناس مع ماو تسي تونغ والصين
0: ناس اليسار
1: وناس مع ضد

0: التجارب ما يسمى بالاشتراكية
1: ولا المجموعات
0: معناها كل واحد مشى في اتجاه
1: معين.
0: صعيب بما أن التطورات في الفترة هذيك اللي جت في نتيجتك الفترة هذيك يعني ما كانش نفس المسار للناس كلها. صعيب باش نلقاه اليوم ربما في بعض الأحيان في لقاء متاع مثلا برسبكتيف العام التونسي مناسبة خمسينية صدور مجلة برسبكتيف اللي وقعت في المكتبة العمومية يعني ثم أما كل واحد من زاويته
1: ما نجمش نطلب
0: من عبد العزيز كريشان أنه يكون عنده نفس التقييم هو حمد الهمامي ومحمد الكيلاني. كل واحد كتب بطريقته وحسب قناعاته الراهنة. التقييم ديما راهو حسب القناعات الراهنة فهمتني. وبالتالي أنا شخصيا في كتاب معناه كتابي الأول يعني الإسلاموية والعلمانية وحقوق الإنسان انتقدت التجربة الاشتراكية كما تمت في الاتحاد السوفيتي في روسيا، وقلت أن المشكلة الكبيرة هي أنه الحداثة فما فيها شكون ضحى بالمساواة باسم الحرية وفما شكون ضحى بالحرية باسم المساواة. وكانت قناعتي وما زالت قناعتي هو أنه لا يمكن أن يبنى مشروع ديمقراطي حداثي بدون التوفيق بين الحرية والمساواة. وكتابي
1: وهذه معادلة لكتابك النيوليبرالية فيها الأفكار هذه.
0: هذه معناها يعني هو تطوير لما كتبته. هذه كتبته في نهاية الثمانينات القرن.
1: لكن مراجعة في 2021 في الطبعة الأولى و2023 في الطبعة الثانية.
0: شخص عامة نفس الفكرة أنه التضحية بالحرية باسم المساواة أو التضحية بالمساواة باسم الحرية لا تؤدي إلا إلى مأزق. وربما أن مأزق الديمقراطية مآزق تجارب الاشتراكية هي ناتجة عن هذه المقابلة يعني الضدية بين بين بين بين الحرية والنيوليبرالية. هو يعني ظاهرة جديدة هي قديمة
1: ظهرت في القرن 18 في طبيعة الحال.
0: لا النيوليبرالية ظهرت فيما بين الحرب العالمية والثانية الليبرالية. أما النيوليبرالية والثورة المحافظة
1: شيكاغو مع المجموعة
0: معناها ظهروا يعني كرد فعل على الحرب العالمية الأولى ونتائج الحرب العالمية الأولى
1: أزمة الاقتصادية
0: لكن في توجه يعني يدفع إلى المزيد من يعني كي نقروا فريدريك هايك كي نقروا منظري الثورة الليبرالية ومنظري الثورة المحافظة اللي ساندوا موسوليني وساندوا هتلر في ألمانيا في الثلاثينيات كيف نقراهم نلقاهم ثم تزاوج ما بيناتهم. يشتركوا فاش يشتركوا يشتركوا في أن كل ما هو صادر عن إرادة البشر عن الحرية عن يعني التعاقد الاجتماعي التوافق هذا ما رافضينهم ما يقبلوش بهم يبنوا بالتدافع الاجتماعي اللي هو معناه نظريتين يعني العودة إلى قانون الغاب قانون الغاب فهمت.
1: زو سؤالات يطرح أنفسهم على الأسرة اليسارية سي محمد الشريف الفرجاني، وانت كما اعتدناك دائما صريح، فما زوج جوانب هو مدى ارتباط اليسار التونسي بالخارج خاصة بالحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي السوفيتي. اعتقد انت قلت منذ حين لا علاقة لنا بذلك، وقلت حتى في المقابلة مع الرئيس
0: حتى وسيلة هي اللي شهدت
1: حتى الوسيلة.
0: انا مش نقول حاجة انا دخلت للعام التونسي عام 73
1: وانت أستاذ تعليم ثانوي وقتها.
0: لا مازلت طالب في فرنسا
1: في باريس
0: طالب في فرنسا ومطرود من فرنسا.
1: خاطر درست سنة من الأول في تونس قبل ما تمشي لباريس. درست سنة
0: لا ما درست لم أدرس
1: ملا مع الوردية تجربة هذه
0: يعني بعد ما خرجت من السجن وأتممت يعني إجازتي والأستاذية درست في معهد الوردية في بداية الثمانينات حتى الـ 84
1: حتى الوقت شكري كان تلميذ
0: من آخر تلاميذ دونك حبيت يعني العلاقة بالخارج يعني لما التحقت بالقيادة نتاع العامل التونسي في 84 وأنا في السرية يعني من غير أوراق قابلنا السفارة الصينية سمعوا هما بلي انه تغيير في قيادة بيرسبكتيف العامل التونسي.
1: السفير الصيني بعث لكم
0: استدعانا
1: استدعكم
0: يعني ونذكر هذا في كتابي الحبس والحرية مذكور
1: السفارة في الصعدة متاع الشارع الكبير هذيك يعني تمشي الملعب الطيب شو اسمه جيو أندري سابقا شدي زويت
0: ليه مش لهنا في تونس في فرنسا
1: في فرنسا
0: ليه في فرنسا في فرنسا
1: استقبلكم سفير الصين
0: استقبلونا في السفارة
1: أيوة
0: باش يعرفوا شنو التغيير اللي وقع في العمل
1: مستوى التركيبة الجديدة
0: في 74
1: أيوة.
0: قلت لهم أول يلزم الأمور واضحة ما بيناتنا أنا اللي خذيت الكلمة باسم المجموعة خذيت الكلمة قلت لهم أولا إذا تعتبرونا لجنة نوساندة للصين في تونس راكم غلطين.
1: أنتم توضيح
0: يعني أنتم تمثلوا البروليتاريا الصينية ونحن نمثل البروليتاريا التونسي لكن نحن ما نمثل شيء في الوقت يعني تنطع شباب نتكلم في الحزب الشيوعي الصيني نتعاملوا على قدم المساواة
1: علاقتنا جيدة مع الصين منذ فترة ماو تسي تونغ جاش ونلاي التونس
0: باش نبين لك شنو هي علاقتنا يعني قلنا له احنا ماناش لجنة مساندة في واحد. ثانيا قلنا لهم بكل وضوح راهو عندنا معاكم اختلافات كبيرة
1: جوهرية
0: تتمثل في في ثلاثة ولا أربعة نقاط. سياستكم الخارجية ما هيش قائمة على أساس مبادئ، هي قائمة على معادات الاتحاد السوفيتي حيث يعني مثلا ساندتوا تقتيل الشيوعيين في السودان من طرف جعفر النميري ونحن ضد ذلك ونعتبرها جرائم لأن الحزب الشيوعي السوداني يعني معترف بالاتحاد السوفيتي
1: في جريدة العمل التونسي
0: الثائر ونالهم اعترفتوا بينوشي في الشيلي لأن أليندي متحالف مع الحزب الشيوعي
1: صحيح.
0: وهذا ثأنا لا يمكن أن نغفره لكم,
1: لكم.
0: في أنغولا تساندوا في منظمة تابعة للولايات تساند فيها الاتحاد لأن المنظمة الأخرى تساند فيها روسيا. وفي آخر نقطة قلناها لهم استقبلتوا محمد المصمودي وقتها وزير الخارجية, من غير ما شاورتونا وما عطيتوناش تقرير على مضمون المقابلة معكم. وبالتالي هذا ما هيش تعامل مبدئي,
1: ما فماش حتى ارتباط.
0: الجواب كان احنا ما نجموش نجاوبوكم, هانا مستدعينكم تيجونا للصين. قلت له احنا هانا جاوبته قلت له احنا الثورة مش نعملوها في تونس,
1: في تونس
0: ما نجمش نعملوها في الصين, انا مروح لتونس مانيش ماشي للصين,
1: مانيش ماشي للصين.
0: وما عندي يعني وما عنديش زواج سفر, دخلت يعني يعني بصورة
1: غير رسمية ومع الاتحاد السوفيتي
0: مع الاتحاد عمر احنا كنا نعتبروها الامبريالية الاشتراكية ديما يعني
1: حزب الواحد
0: يعني معناها كانت
1: وما فماش انتقال من الاشتراكية للشيوعية, ما وقعش هذا معناها على مرور السنة اكثر من 80 سنة.
0: انا تقييمي انا تقييمي
1: ايوه
0: انه التجارب الاشتراكية يعني فشلت
1: من 1917 الى غايه سقوط الاتحاد السوفيتي 91
0: ايوه لا معناها ما بالنسبه لي لا اعتبرها لا شيوعيه ولا اشتراكيه,
1: لا اشتراكيه بين بين
0: لا كانت معنى راس ماليه الدوله
1: راس ماليه الدوله
0: راس ماليه الدوله ايوه يعني
1: البلدان
0: يعني العمال يحكموا باسم العمال ديكتاتوريه البروليتاريا يعني لكن البروليتاريا هي كانت من ضحاياها
1: صحيح. دونك هذا جواب على السؤال. السؤال الثاني يعاب على اليسار ويقول مثلا كيف ناخذ مثلا بعض الوجوه اليسارية مثل حمّ الهمامي مؤسس الحزب العمال الشيوعي 86 شفناها في فترة أخيرة يتضامن مع الإسلام السياسي والظاهر واستقبل بعض المجموعات وقام بمسيرات في باريس, ناس معناها يقول كيفاش العلاقة هذية وعنده كتابات حول الإخوان وحول معناها نسميها الكتاب الشهير للصين صدر منذ 86 على ظاهرة الإخوان وعلى الظلمية, الكتاب الظلمية المعروف. أعتقد ذلك نعتبر ذلك ذا معناها تضارب.
0: أنا يظهر لي يجب نكون منصفين مع الناس كلك. حمل همامي ما هوش متحالف مع الإخوان,
1: متحالف
0: هوا كش وقع ائتلاف 18 أكتوبر
1: في
0: 2005
1: مع المحامين ومع المجموعة اللي أضربت في مكتب الأستاذ
0: عايش الهمامي
1: وعايش أحمد نجيب الشابي والمجموعة ونسبت القمة العالمية المعلوماتية
0: وفيما عدا ذلك لا يمكن أن أتهم حمى الهمامي وحزب العمال الشيعي بالتواطؤ مع الإسلام السياسي.
1: شفناهم في مسيرات معناها هبطوا في باريس وأمام المسرح البلدي وغيرها إلى آخره.
0: لا فما معناها فما طيارات أخرى من اليسار عندها الموقف هذا مش موقف حمالهم يكون يعني.
1: وباش تفسر هذا الأسباب التقارب ما بين اليسار واليمين في؟
0: أنا يظهر لي فما يعني فما خطأ. اللي هو
1: تقديمي تقديري كل واحد.
0: أنا خطأ أنه عدو عدوي
1: صديقي
0: هذه ما أنا شخصيا هذا عبتها على حمى همامي
1: في الحرب العالمية الثانية
0: عدو عدوي ليس بالضرورة عدوي ليس بالضرورة
1: صديقي
0: أني
1: وقلتها لو أنت بلغت
0: هذه واضحة الكتب مكتوبة من عام من 2005 2005 في 18 أكتوبر كنت من ممن لم يعني يقبلوا بذلك لا فإني نوضحوا حاجة أيوة. يعني من يعني الـ يعني الـ فما حاجة هي أنه أي إنسان حتى أكبر مجرم يلزم يعامل معاملة إنسانية
1: أيوة
0: نحن ضد التعذيب
1: كان في الحرية أي
0: كان أي كان كل إنسان يقع إيقافه من أجل آراء وليس من أجل أفعال كل إنسان يقع إيقافه بدون احترام يعني القوانين
1: والقوانين
0: أي إنسان ما يتقعلوش حاكم ما يقعش محاكمته وفق المعايير نتاع محاكمة عادلة هذا أنا أندد بذلك لا يعني بالضرورة أني أتحالف معه هذا يعني الهام جدا
1: من حيث المبدأ
0: من حيث أنا أندد حتى مجرم يعني يقتل حتى مجرم يقتل مجرم حق عام مجرم حق عام له الحق في أن يعامل معاملة إنسانية فهمتني يعامل معاملة
1: حيث المبدأ
0: هذا حيث المبدأ أما لا يعني ذلك أنه هناك تعالف معه
1: الوقت يدهمنا سي الشريف بعد 2011 وشفنا الربيع العربي كتبت عن الإسلام السياسي وعن هذه الصحوة وقلت حتى عن الشعبوية في كتابك النيوليبرالية وين مشين العالم الكل في هذا الحراك هل هي نهاية الإيديولوجيا هل هي بداية العودة كما قلها أنت سميتها بالثورة المغايرة ولا الثورة المعاكسة
0: المحافظة الثورة المحافظة مش هم يسمون
1: الكونسرفاتور
0: الثورة المحافظة
1: وين ماشيين
0: أنا يظهر لي شوف الأنساق السياسية والاجتماعية اللي ظهرت في القرن التاسع عشر واللي كانت تمثل تقدم بالنسبة لما كان عليه الوضع أيوه فيما قبل المجتمعات فيما قبل اليوم الأنساق هذه يعني ارتكبت أخطاء كانت عندها حدود ما وقعش بها الوعي في الوقت المناسب وصلت إلى مأزق عدم الخروج من ذلك المأزق عدم توفر بديل للخروج من ذلك المأزق جعل النيوليبرالية والثورة المحافظة هي التي تنتصر في الوقت الحاضر لا فقط في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي
1: شعبوية في إيطاليا وفي غيرها
0: وفي كل في كل البلدان على مستوى عالمي
1: أوروبا الشرقية
0: مش بركة يعني على مستوى عالمي وبصورة رسمية يعني اختبار الزواج بين الثورة المحافظة و النيوليبرالية كان في الشيلي متاع بينوشي اللي وقع اختباره في المخبر متاع الشيلي وقع تبنيه بعد انتصار تاتشير في بريطانيا
1: مارغريت تاتشير
0: ريغان في الولايات المتحدة بعد ذلك تبنته البنك الدولي فهمتني فيما يسمى بإجماع واشنطن
1: واشنطن
0: لو كونسنسوس دو واشنطن في إجماع واشنطن تبنوا كل ما كان يعمل كل ما اختبر في مخبر شيلي.
1: مش نمشي وتطوع على
0: مع فشل مع
1: سقوط أصعب من الحالية طبعا.
0: احنا ما زلنا في يعني نحن الآن في خضم هذا الانتصار لزواج الليبرالية والثورة المحافظة.
1: شكرا لك. الحديد والشجون حصة واحدة لا تكفي. سي شريف الفرجاني المعارض اليساري والكاتب والمؤلف ومؤسس عديد المراكز الداعية للحوار بين الأديان، مشكور تلبيت الدعوة من مدينة الحمامات. تحية لكل رفاق دربك الأسرة اليسارية ولزوجتك مدام كلودات ولكل تقريبا المتبنين أفكارك عبر القراءات وعبر التدوينات. هكذا نكون قد انهينا حلقة اليوم. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. لكم من أجمل تحية. شكر مجدد لأيمن الشابي على المرافقة وصديقنا منير بعطيف التنسيق. يعطيك الصحة. هي
2: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال. هي الياسمين والفل. هي ملكة الرياحين الكل. هي وهي وهي إلا لا هي تونس البال.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

النساء يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد تونس يا خضراء يا حارق الأكباد غزلانك البيضاء تصعب على الصياد غزلان في المرساد ولا في حلق الواد.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع
1: من زاوية أخرى،
2: من زاوية أخرى،
1: من زاوية أخرى،
2: من زاوية أخرى
1: مع مروى زيني.
2: الإخراج الرقمي
1: حسام نوار. من زاوية،
2: من زاوية أخرى.
3: مرحبا بكم بودكاست من زاوية أخرى، عدد جديد يجمعنا بكم نتلقاو معكم كيف العادة، والأسماء تختلف وتتنوع. اليوم نهزوكم إلى عالم الجيو سياسة، نحكيه شوية عن القانون العام، نحكيه مع مستشار دولي باحث وخبير تونسي في الجيو سياسة والقانون العام والسياسات المقارنة، وهو التونسي الأول اللي اشغل منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بهايدلبرغ بألمانيا. برشا حاجات باش نحكيو عليها اليوم كشخص وأيضا كمهنة كجانب دراسي، برشا تفاصيل باش تكون حاضرة معكم بطريقة تلقائية إن شاء الله من زاوية أخرى. مرحبا، أهلا وسهلا بضيفي أمين أيمن البريكي. مرحبا بك.
4: شكرا
3: لك، شكرا لك في اسمك أيمن أمين. مش نقول
4: أنا
3: نورني سيدي. كي نقول لك من زاوية أخرى شنو هكا يجب لك أنت بهيك كعنوان؟
4: كان وين إنه بيش يحاول يشوف الأمور من زاوية أخرى، من زاوية مش دائما مسلط عليها الضوء. أعتقد
3: التوانسة عندهم رغبة دائما إنهم يخلي كل شيء على جنب ويشوف الزاوية الأخرى. أنت كيفهم ولا لا؟
4: كيفهم أعتقد إن هي نوع متاع كريوزيتي، نوع متاع
3: فضول.
4: فضول بالضبط، اللي هو فضول بشري مش تونسي بالذات. كل الناس يحب يدربش، يحب يغرق في الحاجات أكثر من الظاهر.
3: ساعات تبربيش يوصلنا لثنية أخرى. وثنية أخرى ساعات تهزنا لثنية ما أصعب
4: بالضبط
3: خوف.
4: أما على الأقل أنك تعرف عمق المسألة اللي أنت تتعامل معها، وهذه أهم حاجة. أنه لما تخاف أنت تقعد محبوس في الصورة، أحيانا ما تعرفش عمق الأشياء.
3: جو سياسة تخوف؟
4: تخوف لا، مش برشة، لكن لازمها خلينا نقوله مخ، دماغ بارد وقلب سخون.
3: قوية هذه، دماغ بارد وقلب سخون. هذا نرجعوا لها الكلمة هذه. السياسة تخوف؟
4: نفس الشيء.
3: نفس الشيء.
4: نفس الشيء. مسائل مرتبطة أساساً بالواقع، داخلة في كل شيء. من مفطور صباحك لأي حاجة أخرى. فكما قلت لازمها دماغ بارد، يعرف يحسب بنوع من الكلام. والهدوء وقلب سخون، يعني عنده مبادئ، عنده رؤيه، وعنده رغبه في انه يدز الاشياء قدام.
3: اما تهزنا ساعات الثنية اخرى، انت ترى انه انك تغوص ربما في تفاصيل عديده وكبيره كخبير ولا كباحث والا حتى كفاعل سياسي، تنجم تهزنا الثنية اخرى. انت كي ننظروا للزاويه الاخرى بنظرتك انت كايمن بن شوت،
4: بطبيعه للاسف لما تكون حبيس نقاشات معينه، نقاشات تكون فيها طابع كونفليكت أو طابع نزاعي أو صراعي أكثر، اللي فيه تركيز على الاختلاف أكثر من التركيز على الصورة العامة والجامعة. طبعا هذا بشي يزك الإشكاليات، وكما فضلت معناتها سواء في المسألة البحثية أكاديميا، أو حتى كتشوف كتلاقى في الأوبزرفيشن أو ملاحظة فعلين سياسيين، تشوف أنه قدر ما تدخل في تفاصيل معينة وقدر ما تنسى الصورة العامة أو خلينا نقوله النقطة الموحدة اللي توحد الجميع، المجموعة كاملة، بقدر ما تدخل في نزاعات، وهذا نشوفه للأسف في العالم كله.
3: نحكي شوي على الشخص، خلينا نشوف من بعد هالقلب البارد اللي يعني تحكي لنا عليه، قلب سخون.
4: سخون.
3: يعني شنو اللي البارد؟
4: المخ البارد.
3: المخ البارد. شكون أعلمك وعطاك هالمهارات لتكنيك هذوما؟ خاطر في الاخر احنا حاجتنا بمهارات حياتيه باش نجمو نواجهو بهم مجالنا الدراسي العلمي الثقافي ولا اخره. شكون خلقهم فيك ولا خلقتهم بالدربه؟ جاوا عندك بالفتره؟
4: هم كلهم يجوا بالدربه، مستحيل. ممكن يكونوا موجودين بالفتره، لكن ما هو فطري ولا جيني، دائما البيئه هي اللي تسقلوا وتطلعوا، معناتها ما تجيش حاجه جينيا او بيئيا او فطريا فيك تطلع وحدها.
3: بيئتك منين أيمن البريكي؟ كان تعرفوا على شخصك كمثال لباحث تونسي اليوم نعرفوا الستار ونعرفوا الكورجية ونعرفوا الفنانين، سيش خلنا نغوصوا في عالم بيئة الخبير التونسي المستشار الدولي اللي حياته ما بين الكتب والقراية والقانون والبحث والسفر أيضا من دولة إلى أخرى. نرجع بيتك شوية لتاني، هكا نرجع بيك سنوات للطفولة للصغرى، ماكش كبير عمرك 35 سنة ما شاء الله، أما في نفس الوقت زيدا أكيد فما خلفية هي اللي بنيت الشخصية.
4: أي أكيد بوم أيمن بيتي من سونسار، مولود في سونسار معناتها، دونك بيتي بيئة تونسية عادية جدا، معناتها البيئة نتاع اللحوم الشعبية بليتو، اللحوم معناتها اللي 99% خلينا نقولوا من تونس، وغالبية تونس متربى فيهم وتعيش فيهم. اليوم فيهم الناس المتوسطة والناس اللي أعلى من المتوسطة والناس اللي أقل من المتوسطة كذا، وهذه على فكرة من بين الخصوصيات الرائعة في تونس واللي إن شاء الله تتواصل بطريقة أو بأخرى، هو أنه المجموعات الطبقات المجتمع مهما كانت عايشة في مجال واحد، ما فماش نوع من الرغبة بالضبط في أنها تتفرق، وهذا خلينا نقوله يخلق يعني نوع من الهوموجينيتي، ولا مش بشرطية مش توصلها أنت
3: نوع من التوازن
4: بالضبط المجتمعي. فبعدين بعدين قريت في كلية حقوق تاع سوسة في سوسة.
3: المسيرة الدراسية رافقتها مسيرة عملية، خدمت على روحك على بكري من وقت شو بتخدم
4: على 12 13 عائلتي كانت تخدم في الدهن، في العمل اليدوي المرتبط بالدهن والمغمى وكذا، فهذا هو دونك البيئه اللي انا في الصيف كنت مصر الحاح رغم انه الدار كانوا يقولوا لا ما تمشيش، فانا كسرت انا نمشي، فهزني الوالد مع نخدم وبديت نخدم من وقتها مع نفسها. دونك
3: دينا لو جعل الفلوس لو جعل الاستقلاليه الشخصيه الأكثرية استقلالية
4: لأنه كنت مسكون بفكرة نوع من الاستقلالية من أنا صغير، واللي هذه مسألة فطرية مثلاً، لأنه أنا دائماً نحب روحي نكون مستقل. أحياناً فما بعض الناس تقرأها بحاجة بطريقة خايبة،
3: ما عندوش فلوس
4: جابت روحه، لا بغض النظر هذيك مسألة محسوم ما عندوش فلوس وكذا واحد، أما يراك أنك أنت تحب تكون مستقل لأنها حاجة خايبة أنك تحب تجبد روحك، فما فترة فما ناس أنا كذا دائماً كنت نحب نكون مستقل، نحب
3: الخدمة في العمر هذيك خليت منك برشا، عطاتك غيرت لك بدلت لك حاجة في حياتك
4: برشا لأنه بكل بساطة تشوف شرائح المجتمع على خلاف. أنا قلت يمكن مش تخدم فقط مع تخدم مع ناس خدامة في نفس المستوى الاجتماعي بتاعك، وتخدم ايضا لصالح ناس متفوقين، فما ناس اللي هما من نفس بيئتك تدنى لهم في شويه في شباك في كذا كذا، فما ناس عندهم دي معناتها شوان كما قلنا بالتونسي معناتها الكبيره، وعندهم معناتها ديار كبيره وديار كذا، فالتعامل نتاعهم تعرف كيفاش الشرائح تتعامل بطريقه مختلفه، احيانا تصير رقم فازات نتاع فيهم معناتها نوع من تحس انه فما نوع من الاحتقار للمهنة اليدوية هذه وكذا، اللي هي معناتها مفروض المهنة اللي تبنى عليها الدول معناتها في كل الحالات، اللي هي هويتها حرفتها كذا، فتحسك الاحتقار هذاك تحسك كذا، لكن ازادات تحس ايضا فما نوع من تحس نوع من الحب اللي يوصلك عن طريق ناس كي يعرفوا انك انت مثلا تقرا كيف في الوقت تعمل كذا كذا، فتحس فما نوع من الدعم ونوع من وقتك صحة، وحتى أنا عملت كذا قبل وكذا.
3: يبني شخصية العبد أنك تخدم على بكري، أنك ما تعمل على حد، وحتى كان فما استقلالية مادية ولا فما فلوس، أما ليه نحب نكفر روحي نحب من تونا نبني شخصية يبدل فيك حاجات في المستقبل. نحكي اليوم تقول أنا كان مش هكذا الأيامات هذوكم اللي خدمتهم في المرمى ولا في الدينة ولا كما قلت أنت في الشوانت، أنا اليوم ما نجمش يكون أنا هو نفسي
4: بكل بساطة. علاش؟ على خاطر حتى بغض النظر على أي تبرير علميا، فما بحث في جامعة هارفارد أهم ديترمينو أهم محدد لنجاح طفل أو إنسان في حياته أو لا، هو أنه من سن صغيرة تعطيه يعمل تشوز، يعني يغسل معون يعمل كذا هز هذيك مد هذيك
3: يتحمل مسؤولية
4: بالضبط، وتخليه يعملها بيده ويحس ايش معناتها انه نجح انه يغير حاجه او يعمل حاجه. وهذا مثلا اللي كنت نحس مثلا وانا صغير انك تدخل لبلاصه جيت تمشي اسوا مع بابا ولا بعد كبرت شويه تمشي تخدم مع ناس تعرفهم معناتها من المحيط او كذا تدخل البيت كانت سمان سوداء تخرج منها مع مدونه وكذا وزينه وكذا فالامباكت او تاثيرك تشوفه بعينك ما مكش في حاجة أنه تعمل له assessment ما عارش بعدها أو غيره
3: تشوفه ثقافتك إنجليزية باش تعب أوتو كاف الصورة واضحة أما اليوم ولا وقتها بالفيزيون تاع العمر هذيك وانتي 13-14 سنة تدهن تخدم على روحك فكرتش إنك باش تبقى غادي في القوقعة هذيك باش تكمل في نفس الثنية ولا قلت لي هذه خطوة وباش نجي الخطوات ما أصعب وما أقوى بعد
4: عمري ما فكرت أنا باش نقعد في الـ في الـ في السيتويشن عمري ما فكرت أنا باش نقعد في السيتويشن هذيك أو في الـ في الـ في, الـ في البيئة هذيك ذلك الشيء لأنه من أنا صغير مثلاً أنا أتفكر وأنا أقرأ سنة سادسة ابتدائي كنا نقرأ عند معلمة وكنت فينا شنو تحبوا تكونوا
3: كذا
4: بالضبط
3: وطلعت بيب
4: لا قلت لها نحب نكون محامي ونعمل علوم سياسية وكذا اللي هو براتيكمون اللي عملته من بعد جاني بعض الأصدقاء بالضبط عندي بعض الأصدقاء اللي يعرضوني طرق اللي كانوا معايا فترة ذيك يقول لي تيام هذا الحكاية ما طلعتش مجرد طموح صور هذا الحكاية متاع صور فالفكرة في حد ذاتها أنك أنت تحب تخرج من البيئة ذيك تحب عندك رؤية أخرى كانت معناتها موجوده من الاول كنت نقرا مثلا من صغير كنت ممكن ندبر شويه فلوس ولا كذا نمشي نشري روايات قصص نسميهم قصص وقتها واحيانا سيارة ذاتيه مثلا من اول سيارة ذاتيه اللي شريتها كانت سيارة ذاتيه بتاع مهاتما غاندي فكانت هذا كنت مغروم برشا
3: شوف لي ساكسس ستوري وترافي روحك وين باش نجم تكون
4: بالضبط بورقيبه وكذا
3: باش تكون متاثر كي نحكيو على صعيد عالمي مثلا بزعماء اسماء باش تكون متاثر اي
4: من الحقيقه لا ما كبرت شويه ما عادش عندي لانه للاسف الشديد البحث في التفاصيل
3: شفت نرجعنا الكلام اللي قلناه في الاولى وقت اللي تورق
4: بالضبط
3: تلقى انه
4: ما فماش
3: ايقونه ما فماش ايدول
4: ما فماش صوره مزيانه في المطلق كل شيء بشري بكل بساطه بشري بكل ما تحتمله كلمه بشري من معاني بما هو جميل وحلو ويعمل
3: يفهم كلمك خلف كل شخصية ربما يصور لها أو يتبدو لنا أنها الزعيم أو الزعيمة أو الأيقونة كما قلت لك فما تفاصيل خفية يتعمدوا إخفائها مش في الأخر معناها في نهاية المطاف نخرجوا الإكزامبل المزيان وتصوير المزيان ولكن فما أكيد شوك وراك الوردة هذه اللي قاعدة تظهر
4: هو يتعمدوا إخفائها أعتقد أنه من المستحسن إخفائها الحقيقة لأنه أعتقد أنه حتى دينيا ولا ما نصحش الحديث بالضبط لكن في بعض الحاجات اللي تحث على أنه عدم البحث بغض النظر عن البحث عورة الناس وفي مثلا أنه الكبار الأمة وكبار الناس المحيطين بيك المستحسن ما تحاولش تبحث في عوراتهم وفي ما وراء
3: الواش يمسي لعظة على الصورة
4: بالضبط مش فقط الصورة يهدم المجتمعات نفسها لأنه يهدم الهرمية أو أخطر أشياء تصاب بها المجتمعات هو للأسف في مجتمعنا بداية جد طريقه للمجتمع هو أن الهرمية تتحطم هذا بوم ما نوصله إلا بعوامل كثيرة لكن للأسف لما تحاول تفضح حاجات معينة فتدخل في متاهات أكبر من فكرة أنك مجرد فضحت أيقونة أو فضحت كذا تدخل في متاهات أنه ما عادش عندك صوت يجمع ما عادش عندك إمكانيات تفادي النزاعات لأنه يعني كل بشي يولي فلهنا صحيح لما تقرب وتشوف وكذا تشوف أيقونات كثيرة وتشوف صور كثيرة مثلا الناس كثيرة تقول تحدث عن أمريكا مثلا حكمها ريغن وهو عنده الزهايمر أنا كنت قاعد مع أحد البروفيسورات اللي هو صديق أمريكي وكان من الأدفايزرز المستشارين تاريخي كان يحكي لي معناته أنه أحيانا بدي أحكي لهم في جزء من سيناريو متاع فيلم عامله مدة لأنه معناته الزهايمر اللي هو عفوا عفاكم الله يعني مرض سيئ جدا إن شاء الله بشفاء لكل المصابين به، لكن هو يعني تأثيره سيء جدا على القدرات العقلية للبشر. فهو كان يحكم في نفس الوقت كان مصاب بالزهايمر، ومع ذلك أمريكا ما انهارتش أو ما تحولتش إلى دولة يعني منهارة وكذا في أمريكا. علاش؟ لأنه كان وراء فريق، وفريق يخدم بما ممكن نحكينا فيه وليش نحكي فيه، فكرة الابلايد بوليتكس أو السياسة التطبيقية والقوانين التطبيقية بدماغ مليان بالنظري وركز على أسس صحيحة في الواقع.
3: ما أشبه الماضي بالحاضر في علاقة بأمريكا، مش من أول شخصيتنا مش نحكي على على دول بعينها، ولكن هذا ناخذ الإكزامبل اللي تكون فيه بين ريغان وبين اليوم الحاضر اللي في ترامب، فما تشابه كبير.
4: تشابه كبير، بعض الناس تقول إنه فما إنه ترامب عنده دايمنشيا وخرف حشيك عفوا وفقكم الله،
3: ويسمى بأقبح الوعود على الملأ عليها في
4: العالم، يقولون عنده مشكلة تاع دايمنشيا متقدمة تاع خرف متقدم، وتصرفاته يعني يمكن تأويلها في اتجاه ذاك، يمكن أيضا ترى منها تماسك المؤسسات الأمريكية أيضا. يعني لما تشوف الحرص على المؤسسة مثلا اليوم، لما يكون فما نوع من النقد أو اللاذع الكبير ل السياسة الأمريكية، يتحدثوا على الماجا بيبول أو الناس الماجا اللي هو ميك أمريكا جريت إجانا جعل أمريكا عظيمة مجددا، ما يقولكش الجمهوريين وما تشوفش ما يحبوش يكسروا مثلا كسروا الحزب الجمهوري وكسروا الحزب الديمقراطي لأنه فهم مؤسسة معينة، وهذا كان داخل في مسار كامل من الأساسة التطبيقية.
3: يعني نجم نقوله هناك نحبوا نلخصوا أنه الدولة مؤسسات تنجح أكثر طبعًا من دولة عندها قائد ناجح، وهو ما كيت كانوا الاثنين اكيد باش يعطيو نتيجه افضل، ولكن القائد وحده لا يكفي، المؤسسات هي
4: طبعًا
3: العرصه.
4: طبعا مستحيل القائد، انا نجم نجيب اسوء انسان ممكن يقود اي شيء في حياته، ما يعرفش حتى يتكلم وتحطه وتكون من انجح المؤسسات. تكامل الاثنين طبعا هذا يعني يصعبنا يعني. لكن طبعا اذا كان مش المؤسسات هي اهم كل شيء، والمؤسسات المفكر مش المؤسسات المطبقه. انا فهمت فرق كبير بين الاثنين.
3: شو الفرق المطبقه والمفكره؟
4: المطبقه هي تطبق القانون عموما، وتقوم بعمليات تطبيق القانون وتطبيق وحارس على الاجراءات وحارس على الوحده. معناتها هذايا مثلا معناتها فتره معينه مشيت في تونس، انا حبينا نستورد اجراءات كثيره برشا من الاجراءات وكذا، وبدا على اساس انه في بالنا انه هذيك هي تصور ولا فكره تطوير المؤسسات هو عن طريق استجلاب اجراءات.
3: هذولك يعني الترسانه القانونيه تبدا تحت مني وانا نبدا نخدم به هكا؟
4: ايه هذا هو نوع
3: ناخذ فكره
4: قانونيه بالضبط ونخدم به ونجيب وكذا، مش هذا يعني الطريقه. الطريقه الاساسيه انك قبل ما تجيب مؤسسه تفكر لها تطبيقيا واقعيا في بيئتك كيفاش تطبق، وحشتك بالفكرة، حشتك بالمنطق، ما حشتكش بالإجراءات وبالهيكل بتاع المؤسسة من جهة. يعني مثلا برقيبة لما جاء في تونس عمل حاجة من بين الحاجات الباهية، أنه جاب اللي سميوه في الفرنسيز ولا سميوه على الأقل عن نحن، معناتها الكارتيزيان بلانيفيكيشن أو التخطيط الديكارتي للأمور للسياسات عموما، اللي هو الطريقة اللي مثلا ديما بقول خذ وطالب وكذا. الفكرة دي كأنه المسألة الصعبة تقسمها إلى مسائل صغار وكل مرة تحاول تتابع، هذا هي المنطقة.
3: هو جزء من تكوينه هو أصلا
4: بالضبط، لا جزء من تكوين فرنسا كلها،
3: بالضبط
4: تكوين فرنسا كلها كانت عندها الكارتيزيان معناتها بلانيفيكيشن موديل أو النظام التخطيط الديكارتي، اللي هو نظام مبني على فكرة العقلانية. مؤخرا الناس يتنظروا على العقلانية في الفيسبوك وفي كذا. العقلانية حاجة باهية ومهمة برشا، لكن ماشي هي الواقعية، الواقعية مسألة أخرى. فبقيبا لما جاب الفكرة ذيكا كانت في الفترة ذيكا كانت مهمة برشا للمجتمع التونسي والوضع في تونس. بعد ما طولناش للأسف، ما بنيناش تصورنا الخاص للأمور، وهذا اللي بعد ادخل لي دائما في المشروع.
3: كانك تحب تقول لي انه افكار بورقيبه كانت افكار قويه جديده، فكره هذه على الاقل نحكي في العموم، ولكن احنا كشعب تونسي ربما او كحتى سياسات حكمت بعده هو ما وصلناش في نفس المسيره هذا شو
4: حاب تقول؟ والشعب التونسي مش الشعب التونسي ما فماش شعب تونسي وشعب غير تونسي وشعب مش عارف فكرة شعب في حد ذاتها راهو خيال سياسي. It's a political fiction.
3: الشعب.
4: أي political fiction هو أداة تم خلقها لخلق نوع من الشرعية لأدوات الحكم. باش نخرجوا من الشرعية المبنية على أسس دينية وكذا خلقنا شرعية أخرى اللي هو الشعب صاحب السيادة. قبل كان الله هو صاحب السيادة أو الإله في المطلق ما من كانش نية نوعية الدولة المسلمة أو المسلمة. ومن بعد ولا عن الشعب هذا هو الشعب صاحب السيادة. في النهاية هل يوجد شعب يتحرك كل يوم الصباح يقوم الصباح يقول نحن باش نعمل وكذا؟ لا. ولذلك الشعب ما هوش عامل من عوامل صناعة السياسة.
3: أليست الشعوب هي التي تبني الأوطان؟
4: أنا
3: في الفلسفة
4: أيضا. أنا لكن الشعوب.
3: أنا
4: هي التي تبني الأوطان. لكن الشعوب هي اللي تأيد. والشعب التونسي الحقيقة ما هوش من في من من من معناتها في إطار رمي ورود ولا أي حاجة. من أحسن الشعوب اللي تعامل معها سياسي. على الأقل باللي شفته أنا في حياتي.
3: من أفضل الشعوب اللي نجم نتعامل معها سياسيا. علش. مرن
4: يتأقلم مرن متبني المنطق انه عقلاني مثلا ما لازمش تقنع تونس انه يهز السلاح على تونس معناتها منطق حرب اهليه معناتها مش نحيد منطق بعض بعض الافراد اللي عندهم يعني
3: شركات شخصيه
4: ما تنجمش تدخل الشعب في متاهات اكثر معناتها ما هيش مفيده بدرجه كبيره كيما وبالتالي فهو شعب سياسيا إذا أنت عندك بلان مخطط حقيقي لدولة ولهيكلة وللبلاد يمشي معك فيه ماهوش معناتها نوعية الشعب اللي يرفض اللي مثلا الشعب الألماني مثلا يوميا يخرج كل مدة يخرجوا للشارع لمجرد أنهم يعلموا السلطة أنهم موجودين تخرج مسيرة يعني مش من غير أي سبب نعلم السلطة أنهم موجودين. الشعب الهولندي مثلا في فترة معينة الشعب الهولندي رئيس حكومة الحكومة وقت صارت نزاعات في 1600 وحاجة تقريبا صارت نزاعات فالرئيس الحكومة وخوه كلاوه. يعني هذه نوعية شعب اللي يرد عليك العنف بصفة قوية. شعب التونسي لا مش من نوعية اللي يرد ولا يؤمن بالدولة
3: يعني. يؤمن بالدولة يعطيها قيمتها
4: بالضبط.
3: باش نقفوا على نقطة النخب تبني الأوطان وباش نسألك سؤال أين هي النخب ولكن قبل هذا باش نرجع لنقطة نخاف لننسى ما نحكيش فيها لأنك أنت أثرتها محمد شقاطك قلت لي احنا نستجلب إجراءات نطبقها في بلادنا هل هذا هو السبب الرئيسي للمباس ساعات تلقى تحس فما بلوكاج في تونس هل هذا هو السبب الرئيسي إنه فما تضارب كبير ما بين إجراءات خارقة جميلة جدا قوانين ممتازة ترسينا قانونية تحمي الجميع لكن وقت التطبيق وقت نقف على الجانب الواقعي كما قلت أنت ونلقاو تضارب بين الواقعية وما بين كل ما هو نظري أو معناها ترسينا موجودة بين الدين
4: لمباس هذا واحد من أهم عوامل مع هذا النوع من يعني
3: الباست بلوكاج جودي ما لقيتش خليها واضحه فما حاجه مسدوده
4: بالضبط الانسداد الانسداد هذا من اهم عالمه هذا انه احنا جايبين اغلبيه الوقت نجيبوا لمدال واجراءات وامثله لاجراءات ولادوات هي مش بتاعنا ما فيش مع المجتمع بتاعنا لكن زاد في نقاط أخرى من بينها مثلاً فكرة النقاط الاقتصادية الإمكانيات الاقتصادية ضعيفة شوية ضعفنا في مسألة التفاوض على مستوى دولي ضعف حضور رؤية للسياسات الخارجية التونسية ودورها في المثال التنموي للبلاد ضعيف يعني التصور الوحيد للسياسات الخارجية كان تصور البرجيبي للنجم كيفه لأن عموماً ما نحبش تسميته بمثل البرجيبي للنجم كيفه كان نوع من أنواع الدبلوماسية الضرورة أنه خارج من الاستعمار للضرورة يلزم تعمل حاجات معينة لكن أي استجلاب إجراءات هي مش نتاعنا من أهم معالم الأنباس اللي في البلاد أنه ما فماش حتى محاولات تفكير جدية لكيفاش نحب نعيشوا مع بعضنا شنو هي الآليات شنية التصورات شنية المؤسسات ميساج شنو كذا، حابوا نجيبوا حاجة مثلا مثل فرنسا أو مثل ألمانيا أو مثل
3: أمريكانيا أو كذا،
4: ونقولوا هذا أحسن حاجة وصلت لي. صحيح أحسن حاجة وصلت لي تجربة المقارنة، لكن في القانون المقارنة

0: كي نرجع للنقطة باش يكون فما تسلسل في الحديث ما بيني وبينك، الامباس الانسداد هذا انت قلت لي بناء على كلامك انت انه المخب هي القادرة على انها تخرجنا منه.
1: بالطبع.
0: كيف ذلك؟ على ارض الواقع.
1: على ارض الواقع هذا التطور
0: المخب في برجها العاج.
1: هي برج عاج قديم برج.
0: علاش المخب في برج العاج؟ لانه لانه اسمها نخبة والنخبة ما تجبش تكون مع المجموع، وإلا لأنه هذه هي الثقافة التونسية الحقيقية اللي ترسخت فينا. نخبة تحضر من ملتقى لملتقى، من ندوة لندوة، عندها رؤية، عندها بحث، عندها كتاب حطوا على جنب، ولكن احنا نعملوش الحب.
1: ولا نسيت في قريب دراسة مؤخرا الجامعة التونسية مثلا من أكثر الدول اللي فما اللي عندها كجامعة مثلا من أكثر جامعات العالم اللي عندها انقطاع ما بين الجامعة وما بين المجتمع نتاعها. اللي هو ذا شكل كبير نفس الشيء المخب يعني أغلبية أنا مخب جماعية مخب كذا. ففي النهاية أنك أنت بحثك أو أبحاثك أو دراساتك ما عندها حتى علاقة بواقعك ما فهمش. ورغم اللي إحنا من أكثر الدول معناتها بالمقارنة بعدد السكان وكذا من أكثر الدول إنتاجا أكاديميا وكذا معناتها
0: البحوث والدراسات
1: والدراسات، فهذا يعني من بين النقاط قلت لك انه المشكله عندنا هو مشكله مشروع نجم تشارك فيه الناس كل نجم الناس الموجودين توا وغيرهم وغيرهم وغيرهم يشاركوا في بناء مشروع، لكن هل ثم بدايه تفكير في مشروع احنا كتونس كتوانسه كذا وين نحبوا نمشي كيفاش نحبوا نمشي مع بعضنا كما قلت من شويه كيفاش كذا، او باش نقعدوا في اطار لا انت غلط انت كنت انت عملت وقت ما ذاك غلط وقت ما ذاك، اللي هي بون نقاشات منطق خلينا نقولوا انتلكتشوال معناتها منطق
0: ثقافي
1: ولا فكري في المطلق. اوكي لازم تكون نقاشات حلوه انا شخصيا مش محبها جدا، لكن لازم تكون نقاشات حلوه في نسق معين اللي هو المنهج لابروش كريتيك ولا بروش كريتيك معناتها كريتيكال ابروتش اللي هو أبروش من زعماء أو مؤسسيهم الفرنسي.
0: وإحنا متأثرين برشا بالثقافة الفرنسية معناها حد النخب معناها هذه واقع تفرض علينا مش أحلى اختار ناس إذا كان نحبوا ننجح، لكن ساعات الجدل هذا يولي جدل عقيم
1: بالضبط
0: ما عندهم يوصل. أي أنت حكيت عن البحث وأنا فترجع بيك تاولك أنت الأيمن البريكي اللي يشتغل في منصب باحث في مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي مش هيك الكلمة مش تقدم
1: مستشار
0: مستشار حاليا معاش باحث توروك
1: أي
0: تقدمت أي كي تتقدم بعد أكثر شو قلت
1: بون ما صديبون إذا كانت
0: دخلت بعد البودكاست
1: مثلا إذا دخلت إذا دخلت في المسألة الإدارية خلينا نقول ما جاء لديك حاجة والمسألة دخلت فيها أنا والمجال الأكاديمي أكثر معناتها
0: وأنت وين تلقى روحك أكثر؟
1: الأكاديمي الأكاديمي الحقيقة أنا عضو المجمع الدولي للقانون العام كذا
0: في الغرفة. شنو هي المؤسسة هذه؟ فسر
1: فسر المجمع ولا
0: المؤسسة ماكس بلانك بالضبط شنو هي بالضبط؟ وأنت قلت لي التونسي الأول اللي دخلت
1: في المؤسسة
0: هذه شو تخدموا بالضبط؟
1: نخدم كل ما عنده علاقة ببناء قدرات تطوير سياسات متاع مؤسسات لدول اللي هي تكون دول شريكة معنا في في في شراكات معنا مرتبطة بمثلا تطوير سياسات الصيغة التشريعية كيفاش تصيغ قوانين كيفاش تصيغ كيفاش تقوم بتطبيق القوانين هذيك كيفاش تحسن سياستك القضائية
0: تعلموا الدول تسن القوانين ولا تحسن القوانين بتاعها هكا كان التونسي اللي يسمع فيه هكا باش يفهم أكثر. أنت كتونسي اليوم ومعك أكيد من جنسيات مختلفة جي دولة تقول أنا عندي إشكال في سياسة قانونية معينة فأنا حاجتي بخبير حاجتي بمستشار باش يعاوني باش نحل الإشكال هذا.
1: بالضبط
0: هذا هو اللي صلب العمل
1: بالضبط. وأنا العمل بتاعي هذا ما نقومش به فقط مع ماكس بلانك يعني في مؤسسات أخرى مؤسسات سويدية مؤسسات يعني مجمع دولي القانون العام اللي قلت عليه وفي إطار أصلا أنا في بصدد معناتها إنشاء مؤسستي الخاصة وهيئتي الخاصة
0: اللي هو باش يكون مقرها؟
1: مقرها تونس وعنده وجود عربي إن شاء الله هو إفريقي وهي براتيكمون موجودة حاليا دونك سوستينابيلتي غافرنس أند تكنولوجي إنستيتيوت مؤسسة حكومة المستدامة والتكنولوجيا وفيها الجزء هذيك هو جزء مرتبط بالتكنولوجيا اللي هو من بين الأجزاء أيضا اللي نخدم معاها في مؤسسات أخرى اللي هو استعمال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا في تطوير السياسات وفي يعني تحسين جودة السياسة.
0: ممتاز جدا وهذه حاجة تشرف.

0: ويعطيك صحة أيمن الحقيقة، خاطر لي بروفيل هذه نلوجوا عليها في بلادنا، نحبوا نعرفوا بها. أنت ترى أنه الإعلام عنده دور كبير في أنه يساهم اليوم في التثقيف السياسي للثقافة التونسي في المجال السياسي والجو استراتيجي وغيره؟ تقييمك لها وتقييم أغلب، خلينا نعطيك كلمة مش تعطيني تقييمك، أما أغلب الناس تعتبر أنها ثقافة محدودة، ثقافة ضعيفة، والإعلام قادر على أنه يطور هذه الثقافة. اليوم نتفكهجوا بمضيق هرمز في الفيسبوك وحتى في الحديث، معناها في وسط بعضنا في كار في وسائل النقل العمومي وغيره، أي حاجة يربطوها صارت الفريز مقطوع ولا حاجة هذه مش موجودة بسبب مضيق هرمز، يعني وكأنه التونسي يتندر بكل شيء، حتى أغلب وأقوى القضايا اللي المفروض يكون عنده دراية على الأقل هكا مهمة منها. ترى أنه الإعلام دوره كبير في هذا المجال، أنه حضور خبراء بالحق تخدم على هذا الاختصاص، هي اللي تنجم اليوم تغير الفكر ربما التونسي محدود في علاقة بهذه المواضيع؟
1: للأسف هو فكر مش محدود، يعني على الأقل فما نوع من الاطلاع نوعا ما، لكن محدود خلينا نقول من مستوى أكاديمي لمستوى معناتها تفاصيل علمية وكذا في المسألة. وهذا دليل على أنه الحياة خلينا نقول مش نقولش العالم يحدث وانت برا، انت نبصر ملاحظ للعالم هو يتشكل.
0: أيوة تيزمك تكون فاعل يعني؟
1: طبعا.
0: فسرني كيفاش؟ أنا اليوم تونسي ويسمع فيها تونسي بسيت يخدم على روحه وكل واحدة في البرمة ولا مشي وصل صغار ولا ربة بيت، كيف أكون فاعلة فيما يحدث اليوم بين إيران وأمريكا وإسرائيل والحروب الباردة ونستحكي على حرب عالمية ثالثة وقراءات مختلفة وإلى أين يسير العالم؟ كيفاش مش نكون فاعلة أنا اليوم؟
1: كمواطن بسيط لا يمكن أن تكون فاعل، ومع ذلك دليل أنه أنت كبلاد عموماً خطي العتماز عموماً كبلاد عموماً العالمي والحياة تحدث وانتقاد ويتشكل العالم يتشكل والحياة تحدث وانتقاد تفرج كتكون فاعل، وأنك تحضر نفسك
0: كدولة
1: كدولة وكمجتمع كمجتمع هو جاي وللسيناريوهات اللي نسميه احنا في خدمتنا سيناريو ميكينج. انت كدولة دورك تعمل سيناريوهات وعلى اساس السيناريوهات هذيك تحضر المجتمع بتاعك للحاجات الجايه. ممكن نقاوروا انفسنا غدوه نتعاملوا مع ما يعرف بالاقتصاد الالكتروني المرمز التوكنايزد ايكونومي اللي يحكيوا عليه اكبر، معناتها خلينا نقولوا بارونات المال في امريكا حاليا وكذا، واللي هو احد البرامج والمخطط الامريكيه اللي هو لقرن امريكا جديد. مجموع القرار احنا في حرب دوليه تاكل الاخضر واليابس، سيناريوهات كثيره، لكن انت قاعد للاسف خاضع لهذه السيناريوهات، يعني قاعده تصير عليك مثلا غلاء معيشه كما كنا نحكيو، ازمه محروقات، ازمه مواد اسمده ومواد يعني غذائيه،
0: تداعيات مباشره
1: بالضبط. طبعا وهذا حكيت انا مثلا كنت محذر منه من تقريبا 4 أو 5 سنين، نقول انه فما سلاسل الانتاج، تداعيات سلاسل الانتاج هذا باش يخلي الى اخره، فما صعود للطبقه المتوسطه الصينيه والهنديه هذا باش يخلي طبعا الأغذية وكذا والمواد الغذائية اللي فرحنا بالضبط تتأثر بطريقة كبيرة، لأنه يعني قدرة الاستهلاكية باش تكون أعلى وقدرة الشرائية غالي باش تكون أعلى، فبالتالي أنت كتونس مش باش تكون أولوي بالنسبة لسلاسل الإنتاج الدولية ولا غيره، ولذلك يجب أن تحضر روحك باش تحاول تفك بلاصة بطريقة أو بأخرى في هذه السلاسل وفي هذه المعرفة السيناريوهات تكون باني عليها.
0: أنا عندي مجموعة كبيرة من السيناريوهات، فأنا كدولة ولا كهيكل ما يقعدش يتفرج ما يمشيش في ساقين كان نحكي بلغة التونسي، شنو يزمو يعمل؟ يزمو كل سيناريو يخطط له
1: بالضبط
0: يشتغل عليه بالضبط ويحط السيناريو هذا المحتمل. هذا أترى أنه في بلادنا أحنا بعاد كل البعد على التخطيط ولا أنه التخطيط راهو الكلمة هذه تلقاها في كل المجالات وفي كل الوزارات تلقى عرفت هيكل خاص بالتخطيط والمستقبل وكذا، ما تلقاش لا افق هكا ولا انا غلط.
1: الاستشراف
0: الاستراتيجي المدى الطويل ما تخموش فيه،
1: أي
0: احنا عطينا نعيشوا اليوم
1: فوركاستينغ وفورسيتينغ والاستشراف والتنبؤ وغيره ومسائل من نوع هذا للاسف في تونس معناتها ما نزمش نتحدث باسم هيكل الدولة
0: نعم.
1: في شيء ما نعرفش، لكن عموما على الأقل اللي نلاحظه لما نكون موجود في معناتها خلينا نقولوا دي كونغري مؤتمرات دولية كبيرة وكذا وكيلو، أنه فما نوع من الغياب معناتها ماهوش موجودين، مش موجودين حتى باش تتبع لي توندونس شنو هي التندنس وين ماشية الأمور كذا. وهذا يعني عندك التغاء بنوع ما، لأنك ما تنجمش تعمل سيناريو ميكينغ كنا نحكيو فيه أو وضع سيناريوهات لوين ماشي الوضع من غير ما تكون عالم كيفاش القاعدة تحرك الوضع. وهذا للأسف يعني أعتقد هذا هو الفرق ما بين المؤسسات المفكرة اللي حكينا فيها في البداية والمؤسسات المطبقة. المؤسسة المفكرة هي المؤسسة اللي تمشي تحاول تشوف أفكار جديدة.
0: رجعنا للبلوكاش، رجعنا للعباس هذاك، شكون ينجم يخرجنا منه؟ خاطر احنا ندوروا
1: على السلطة السياسية.
0: السلطة السياسية.
1: السلطة السياسية.
0: القرار السياسي هو القادر على تغيير الواقع.
1: طبعا، لأنه يكون عنده مشروع. مشروع بالنقاط هذيك بالذات. يعني مش السلطة السياسية ماهيش شخص، ماهيش مجموعة، ماهيش كذا، هي رؤية. والرؤية يلزمها تكون معناتها الأحسن والأفضل عموما هو أنه تكون رؤية حاضرة قبل تولي السلطة. يعني البلان
0: البرنامج
1: التصور
0: التصور
1: دونك يكون حاضر وصار عليه النقاشات وكذا، وبعد تهزوا معاك وأنت قاعد تمارس في السلطة يكون عندك ديجا فما نوع من الدربة اللي نقوله والوعد على التصور هذاك.
0: إذا توفرت الإرادة السياسية قادرة تونس على أنها تسير نحو طريق التألق والتميز خلينا نقول والنجاح وأنها تنفس دول العالم ربما في قطاعات معينة؟ وش هي القطاعات هذه؟
1: قادرة ولا قادرة عنا برشا ما مسؤول لها الناس موجودة في الخارج في تونس حتى
0: كفاءات
1: بالضبط، قادرة أنها تجيب لك تصورات جديدة، قادرة أنها تجيب لك علاقات جديدة، لأنه للأسف الشديد تحب ولا تكره العالم مترابط. هذا هو اللي جابته العولمة، فترابط العالم يقتضي ترابط العلاقات وكثرة العلاقات باش تقوم بهذا. تونس حاليا قاعدة تحاول بطريقة أو بأخرى، قادرة أنها غدوة إذا كان توفرت الآليات وتوفرت الفضاءات، خلينا نقول روحوا لأنه النقص والفضاءات المؤسسة المفكرة دي غيره، إذا توفرت الفضاءات قادرة أنها تلحق ما بعد فما شيء مستحيل ما دامك انت قاعد تخدم بطريقه تطبيقيه واقعيه كذا، فما حتى شيء مستحيل يعني تكبير ومصي وضعنا مستحيل
0: ماشيين في الطريق قادرين ان نحسنوا
1: اي قادرين ماناش ماشيين اما
0: قادرين
1: واقفين في الطريق
0: احنا ما زلنا واقفين ننتظر في من يسير بنا نحن.
1: وللاسف لما انت تعيش في عقليه انقاذ قاعد تحاول تنقذ المؤسسه تنقذ كذا العالم من حولك يمشي كما كنا نحكي قبيله معناتها كنت قلت لك نحكي على اقتصاد مرمز او توكنايز معناتها ايكونومي وكذا وعالم كبير معناتها العالم هذا مرتبط كله بالرقمنا وبالكذا والى اخره الى اخره والعالم كله قاعد يسير.
0: يعني مش قلنا من غير انقاذ زاد راهو حتى الانقاذ عنده دور كبير اليوم باش تصلح اللي فات واللي تعدى لانه
1: طبعا يلزمك الحقيقه اعاده بناء كامل ما هي هذا التصليح خاطر انا قلت لك مش متوفره حتى الفكره عموما ادوات التفكير الاليات كذا ماهيش متوفره بطريقه تشوف فما مجموعات نشوف دائما ونفرح نشوف ناس في المجال البيئي يتكلموا الاخرين في مجال التكنولوجيا يتكلموا الاخرين في كذا تشوف حاجه على
0: محل باهي يكلموهم الكل
1: بالضبط
0: ونخدموا
1: بعض شوف هذا في كذا هو تولي تخمم وقتها بمنطق استشراف تخمم وقتها بمنطق استراتيجي
0: خطه وطنيه لانقاذ
1: خطط وطنيه
0: خطط وطنيه لانقاذ ربما حتى الجانب الاقتصادي منعكس هو
1: طبعا.
0: الاساس هو اليوم بلاش اقتصاد مزدهر تونس ما تشوفش تمشي نرجع لمؤسسه ماكس بلانك ونرجع للعمل مع المؤسسات هذوما ونعمل شويه هكا دراسات مقارنه نوعا ما بما نحكيو على تونس وعلى الشان التونسي الدول اللي ربما خدمت فيها وتصور انتقلت لدول عديده وكذا وقت اللي تتفرج من بعيد وانت باحث ولا وانت خبير ولا وانت مستشار تقول الحمد لله على نعمة تونس على نعمة البلاد والا لا
1: بون
0: مش على خاطر تونس
1: اي لا لا اكيد هذاك خاطر هو هذاك علاش
0: تنلخص فيش بالضبط
1: زي هاي التونس ما نقول عندهم نوع من الذكاء الفطري اللي هو بطبيعة معناتها ما معنيش هذا مش موجود في دول أخرى بطبيعة، لكن فما نوع من الرغبة الفطرية في أنه يحسن وضعه. مثلا التونسي ما يحبش يمارس نوع من العنف مثلا اللي يفرض رأي معين وكذا، وهذه للأسف اللي نشوفه في بعض الدول اللي اشتغل فيها، واللي الحمد لله معناتها التونسي مش من النوعية ذيك، بل من نوعية ما قلت لك اللي يحب يحسن وضعه في إطار أنه ما يضرش غيره. وهذا أحيانا تلاحظوا حتى على الدياسبورا معناتها ولا التوانسة اللي بالخارج ما يحبوش يتعاملوا مع بعضهم في إطار أنه التذين اللي نذيك، عرفتك اللي أنت روح
0: بيني بينك
1: بالضبط. فهذه من طبيعة متاع التونسي. بار كونتر وتشوف زادة فما نوع من يحب يقبل منك معناتها كذا، مثلا كنت حكينا قبل شوية فنقعد مع برشا أصدقاء اللي هم موجودين في هيكل الدولة وكذا، كي تقول له حاجة يستمع ويقول لك زيد واعطيني بربي حاجة ولا نقرأ ولا كذا. فما بعض الدول معناتها اللي صحيح أحيانا تكون ما عندهاش الناس ما عندهاش رغبة أنها تسمع منك. وعلى فكرة هذا الحقيقة مثلا في الـ في الـ في الـ في تونس معناتها يمكن معناتها فما خذك رغبة داخل في نفس الفكرة، رغبة أنك تحسن وضعك
0: تغير نحو الأفضل.
1: بالضبط تغير نحو الأفضل.
0: نعم سؤال كبير باش نسأله وباش نبدأ مع كتاب إلى أين يتجه العالم في 2050، كيف نفكر في المستقبل، للكاتب الصحفي البريطاني مايش ماكري اللي يتحدث في الكتاب هذايا على أن الديمقراطية في كافة دول العالم أمامها ثلاثة اتجاهات في المستقبل، هي الصمود، التراجع، أو الازدهار بطبعا مختلف كل خصوصية وطبقا لمصير كل دولة حسب طبعا التوجه العام. أنا كان أسألك اليوم سؤال نقول لك استراتيجيات المستقبل، عفوا مش استراتيجيات، نحكي على السيناريوهات المستقبلية. هل ترى أنه فعلا الاتجاهات في المستقبل هي يصمود تراجع والازدهار، وإلا ترى رؤية أخرى؟
1: فممكن حتى الانهيار أصلا، لأنه فما نوع من رؤية جديدة للنظام السياسي هو نظام السياسي اللي هو نظام الرأسمالية الاستبدادية الأوثوريتاريان يعني مع الكابيتاليزم،
0: عالم الكتلتين مش مقاطعين واشنطن
1: وبكين، مش بشرطه هذا نوعية عالم ما بعد الكتلتين أو قطعة المقاطعة، هذا اللي يصير بعد النزاع، بعد ما ينتهي السيارة تنتهي ينقشع غبار الحرب.
0: وقت ايش يشوف ترى انه الحرب متواصله ما زالت طوله افق كبيره سنوات،
1: يعني اصلا مجالات الحرب هذه كثيره من بينها معناتها الكوانتم كومبيوتينج الحواسيب الكميه والكميه ومن بينها مجالات كثيره. فالحرب ذات طوله، واعتقد انه فكره اما التراجع او الصمود او الازدهار فكرة واقعية جدا.
0: طيب كي نحطوهم في الترتيب هذا، شكون نحطو دول الامبراطوريات الكبرى، شكون مش يكون في مرحلة الصمود؟ مش حتى الامبراطوريات، حتى دول، حتى يعني
1: دول الديمقراطية العادية، معناتها أي دولة ديمقراطية أنا
0: عادي صامدة. التراجع
1: التراجع لا أعتقد،
0: لا تعتقد
1: لأن أمريكا نظام سياسيا قوي، يعني فما بعض كذا وحدة وفما عاطفة
0: إيران
1: إيران مش ديمقراطية.
0: هل هي دولة ستسير نحو التراجع ولا نحطهم الكل صمود تراجع ازدهار؟
1: لا هو لهنا فكرة الديمقراطية هو بالنسبة لفكرة الكاتب الدول
0: الديمقراطية فعلا
1: الدول إيران على قدرها دول ستكون دولة صامدة ببساطة. أمريكا أيضا مش باش تكون دولة منهارة، لكن باش تكون دولة صامدة، أيضا دولة موجودة معنا على الأقل على الأقل تأثيرها مش
0: معك تواصل في الازدهار،
1: تأثيرها بشي واصل، مش بشرط ازدهار لكن تأثيرها بشي تواصل معنا حتى بعد 70-80 سنة أخرين.
0: طيب شكون في التراجع؟
1: أوروبا.
0: أوروبا
1: أي. أوروبا في التراجع حتى الانهيار بالضبط ما شاء الله عليك، لأنه في تونس رابطين مصيرنا جدا بأوروبا، وهذا بين نقطة المفاوضات السياسة الخارجية ومركزية السياسة الخارجية في النقاش السياسي الوطني اللي كنت نحكي عليها من قبيلة، لأنه احنا ما عندناش نقاش واضح حول استراتيجياتنا وانا الاساس الخارجي،
0: وكاننا لازلنا تحت استعمار صحيح مش مباشر ولكنه غير مباشر مع فرنسا ومع دول اوروبيه بصفه عامه، مازلنا في تبعيه كبيره معناها.
1: يعني التكييف اذا تحب تكيفه بالمنطقه اللي خلينا نقولوا الدراسات النقديه اللي هو الكريتيكال ستاريز اللي فيهم الفرنسيس وفيهم الوحده وفيهم المنهج اليساري معناتها شويه نجم تقول انه نسميوه معناتها استعمار غير مباشر معناتها شبه استعمار. لكن هذه هي يعني على الاقل قواعد اللعبه كيفاش كانت في فتره معينه وانت كانت مفروض عليك. فدورك هو انك تخرج من الرؤيه العقلانيه لانه عقلانيا الافضل هو الاقرب لاوروبا تعامل مع اوروبا والسلام عليك. هذه المنطقه العقلانيه تقتضي انه اقل موارد واقل مصروف في المثل في حين الواقعيه تقتضي انك ديفرسيفاي معناتها تنوع مصادرك وتنوع شركائك وتنوع معناتها الاطراف اللي تتعامل معها لانه تنويع الاطراف هذايا يعطيك اكثر ريزيلينس اكثر امكانيه صمود واكثر امكانيه تاقلم.
0: انا بشجع الايران لانه اليوم كل الانظار تتجه نحو طبعا النظام العالمي الجديد على الصراع الجيوسياسي العالمي. وتاريخيا ايران تتمتع بنفس طويل معروف انها عندها القدرة على الصمود وحنا نتكلم قبيلة مش تبقى ربما في المرحلة هذيك بتاع الصمود. لكن فما معناها قراءات اللي هما تقول أو ناس تخرج تتحدث اللي هما تقول إنه استراتيجية الفصل الطويل عند إيران تترنح. يعني تصور أنها الفاغوكوبيغي مش تلقى في روحها وهي اللي واخذة المركز القوي في المنطقة بطبيعة وانت خبير في هذا الاختصاص في هذا المجال ترى أنها
1: نجم
0: تصمد وتكمل
1: ولا لا؟ نجم تصمد يعني كما قلت فضلت قبيلة قلت لك أنه فما معناتها مسألة حرب دولية وجيوسياسية كاملة فأمريكا مش هي الطرف الوحيد يلعب في المسألة فمش من مصلحة روسيا والصين. أنا قلت بل حتى في شروق كما ذكرت مع عبر أوف بالي وحتى في الموزايك استدعاني الزميل صلاح الدين الكريم الصديق صلاح الدين الكريم فقلت انه هي نوع يعني تفجير او انهيار ايران هو تفجير اللي خسرت روسيا والصين منطق جيوسياسي فالطرفين هذول مش من مصلحتهم انه ايران ما تصمدش وبالتالي الايرانيين عندهم ادواتهم الذاتيه وهذه اهم حاجه عندهم الياتهم الذاتيه للصمود طوراها وقدروا انهم يطوروها ويصمدوا عن طريقها وعندهم ايضا دعم يعني من الدول هذه يخليهم اعتقد انهم يكونوا قادرين انهم يصمدوا اكثر. اما تترنح وكذا مستحيل ايران تربح امريكا في حرب تقليديه حرب معناتها عسكريه بالمنطق التقليدي هذا يعني الواحد لازم
0: ودليل الهدنه
1: بالضبط ما يحملش الناس اكثر من منطقتها يعني امريكا عسكريا معناتها الميليتري مايت كما يقولوا فيها القوه العسكريه الامريكيه حاجة وقدرات إيران حاجة أخرى. إيران قادرة تصمد قادرة كذا
0: لكن إنه سقوطها يعني دخول المنطقة في فترة من العرب الاستعبادية الإسرائيلية وهذا كله
1: يعني بالنسبة لإسرائيل ذاك تقريبا
0: آخر عتبة يعني
1: آخر عتبة آخر فرصة للخروج بعدها بشي دور تركيا فهمت لإنهاء أي نوع من إمكانية ظهور نفس وبالتالي الباقي يعني طبعا باش يكون فما مقاومه باش يكون كذا من الدول العربيه المحيطه ما فيش فماش هذول باش يقول لك تفضل اجي خذ ارضي ولا خذ بعد انتهي لكن في النهايه هذا باش يكون يعني في وضعيه حرب مع دوله عندها دعم خلينا نقولوا ولا كيان عنده دعم من دول العالم كله معناتها احيانا بعض الدول حتى لو تحسن في خطابها العام كما فرنسا وكذا يعني لكن في النهايه مشروع النووي الإسرائيلي ومشروع فرنسي بتمويل وتنفيذ. ففي النهاية يعني أعتقد أنه بعد سقوط إيران إسرائيل ستكون لاعب جيوسياسي منفرد.
0: اللي هو سيناريو ضعيف ولا محتمل؟
1: ما ضعيف. بعد الحرب الحالية هو سيناريو ضعيف والحمد لله أنه سيناريو ضعيف. فصمود إيران والذكاء الاستراتيجي في اداره معناتها التفاوض في اداره التصعيد معناتها ان ايران وامريكا وصلوا في مرحله معينه دخلوا في ما يعرف معناتها بالاسكاليشن بارادوكس او بارادوكس تاع التصعيد كذا فطرفين امريكا ما عادش تحب تصعد اكثر من هيك لانه اي تصعيد اكثر من هيك باش يدخلها في حرب مباشره لسنوات طويله وايران ما تحبش تصعد فهذا تصور انت قوة الأمريكية مقابل الصمود الإيراني وصلوا إلى مرحلة من ال... خلينا نقول من الإكليبريم منطقة الجيم ثيوري.
0: مش يتواصل الإكليبريم هذا ولا
1: لا.
0: بس
1: لا للأسف
0: هاش ترجع الأمور
1: هاش جدا هاش جدا ممكن جدا الأمور ترجع لأنه مثلا المصالحة الجزائرية المغربية ذاك إكليبريم ناش إكليبريم في المعنى التقليدي يو ناش هذا عالم رياضيات واقتصاد عالمي عنده حاجز اسمه وعنده تصور انه هو توصل لمرحله انه لا طرفي النزاع او صراع ما فيش اي حد فيهم عنده اي رغبه او غايه او او ربح في انه يغير قواعد اللعبه او اللعبة. فهذا هو الكلام. اما الوضعيه نتاع ايران وامريكا مش اكليبريوم حقيقي.
0: طيب كنا نقولوا انه المنطقه على صفيح ساخن والى اين يتجه هذا التصعيد ونسلو على الحروب خاطر الحروب انواع الناس تحكي على حروب بارده الناس تحكي على الحرب باردة والناس تحكي على انه مش يكون فما هكا نزاع او صراع ظرفي قصير هدنة عودة للصراع الى اخره. شو ترى انت اي
1: لا اعتقد بانه مش تواصل حناوة على حرب الاستنزاف
0: حرب الاستنزاف
1: حرب الاستنزاف بالطريقة دي كانوا طول وفي قصف قصف
0: استنزاف مادي ولا استنزاف معنوي نفسي
1: استنزاف للقوة عموما يعني هي الفكرة بالنسبة لهم اهمية ايران واهمية القضاء او تحجيم ايران هو تحجيم مشروع هيمنة إقليمية يعني بمنطقة العلاقات الدولية منطقة الجيوسياسة الصلب يقول لك أنه الريجنال هيجمون أو المهيمن الإقليمي يتطور إلى مهيمن دولي بالوقت وبالتالي لازمك تحجم قدراته وإمكانياته باش تنجم أنت تتفرغ نزعة أخرى هي أمريكا كيف على وبالتالي باش يكون ثم نوع من محاولة استمرارية واستنزاف في على الأقل لضمان قص أجنحة إيران
0: بحروب تقليدية ولا بحروب جديدة خاطر نعرف أن الحروب أصبحت حروب تكنولوجية حروب صحية وبائية إلى آخره يعني أنواع جديدة من الحروب
1: الحروب التكنولوجية والحروب الغير والصراعات الحرب الاقتصادية بالذات اللي هي الحصارات الاقتصادية وكذا هذه صار على إيران من سنوات يعني ما توقفتش
0: لكن الحرب المباشرة هي
1: الحرب المباشرة هي الوحيدة اللي ممكن نعطيها
0: مش تواصل لمدة قديش
1: أعتقد مش تواصل إلى حين تكمل أمريكا برنامجها اللي هو مرتبط جزء منه كبير بوضعها الداخلي لأنه الاستثمار في النفط يحتاج نوع من الارتفاع معين في أسهم النفط والأمريكان يخموا أنهم يتحولوا إلى أهم مصدر وأهم مسيطر على سوق النفط في السنوات المتبقية من هذا السوق فأعتقد أنهم يحبوا يرفعوا في الأسهم بطريقة معينة بطريقة مدروسة بدون الانسياق في حرب كاملة وبالتالي ينفذوا اللي يقولوا فيه جماعة الماجا اللي جبنا لها من قبل هي شعارهم يقول لك دريل بيبي دريل يعني أحفر يا حبيبي أحفر اللي هي يحفروا في النفط في تكساس وفي مناطق أخرى لضمان أنه يكون فما نوع من الهيمنة الأمريكية على سوق النفط ويحبوا يكسروا أوبك احنا سمعنا الإمارات الإمارات انسحبت من أوبك
0: طيب في ظل هالمشهد اللي فيه برشة تعقيد وأقل استقرار نقوله مش نخدمه من الوقت وفي تونس احنا حكينا على الرؤية الاستراتيجية للعالم في 2050 وحكينا ربما على مستقبل هذا الصراع والنزاع اللي كما قلنا مازال متواصل اين تتوقع تونس في كل هذا هل بستبقى الدولة اللي جابت روحها وهنا ربحين وهنا نتفرجوا من بعيد التداعيات المباشرة اكيد موجودة والا مش يكون عندها طرف او مساهمة في هذا النزاع وفي هذا المشهد المتعدد خلينا نقول الاوجه
1: اعتقد بمنطق عقلاني ومنطق واقعي مش من صالح تونس انها تساهم او تكون طرف في النزاع باي طريقه او باخرى لكن من مصلحتها انها واقعيا انها تكون متهيئه وحاضره للمسألة فللنزاعات وما بعد النزاعات وسيناريوهات ما بعد النزاعات وايضا لحاله السكاسيتي وحاله الندره اللي باش تخلقها النزاعات هذه بما فيها النفط والغذاء والاسمده والمواد الكيميائيه وغيره الى اخره الى اخره فتونس اعتقد انه ان شاء الله ربي يسترها
0: غدوه خير ولا غدوه اصعب
1: الوضع الدولي يقول غدوه اصعب ويبشرك
0: بالخير
1: نعم الوضع الدولي للاسف غدوه اصعب على العالم كله مش كان على تونس وبالتالي تونس لازم تحضر نفسك بكل بساطه تحضر نفسك لما هو اسوء لانه الوضع اسوء غدوه لانه ما فيش اي طرف بشي يسلم في الهيمنة الدولية وما فيش أي طرف بشي يسلم في مصالحه هذه فكرة الجيوبوليتيك الجيوسياسة عموما المدرسة الألمانية اللي هي أسسها يعني يتحدثوا على معناتها المجال الحيوي، فكرة المجال الحيوي. فدائما أي دولة تحاول أنها تدافع من أجل أنها تستمر
0: وتقوى. بهذه النظرة المتشائمة سنختم البودكاست وللأسف
1: للأسف الشديد
0: أما هي واقعية. ونشكرك برشا مستشار تولي أيمن بليكي على حضورك تحتنا اليوم في البودكاست من زاوية أخرى. شكرا جزيلا، يعطيك صحة أيمن بليكي ضيفنا اليوم، وأنتم اللي تسمعوا فينا تحياتنا لكم. أجمل تحية مروة زيدي وحسن نوار، إلى اللقاء وفي حصة جديدة من بودكاست من زاوية أخرى.

0: حسام نوى من زاوية أخرى.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال. مداد الحج.

بل سمت بالصبر الجميل جراحية، فرأيت رغم الحالكات صباحية، وغمرت قلبي بالرضا فإذا به طير يجوب الأفق دون جناحي، وفتحت نافذة التفاؤل فانجلى وجه الحياة أشع بالأفراح. وجه الحياة أشع بالأفراح. للأشياء في الحج وقع آخر، فأنت حين تسمع هدير الطائرة في سماء عرفات لا تشعر بخوف ولا توقع حمم يمكن أن تقذف عليك، بل تشعر أنها تلقي إليك حنانا وسلاما، وأنها تحوم فوقك للإطمئنان عليك. لكل ركن موسم، فللشهادتين موسم دائم، وللصلاة موسم يومي، وللزكاة والصيام موسم سنوي، وأما الحج فهو موسم العمر. أما بعد، فإن لخوالج النفس مشاعر شوق تفيضه دون عنا وتسكبه بلا نصب، إذا ما زجت أحاسيس المرء وجرت في دمائه وعانقت روحه وداعبت فؤاده ولاعبت دماغه، فتثري به معين الأدب ما يهتز لندى بوحه الأسماع، ويسري صداه في الأصقاع، وتروي من حقول الشعر ما يمتع الناظر ويروق الخاطر. نعم، تلك هي المشاعر، ضج بها الفؤاد فأطلقها اللسان، وجرى بها القلم فدونتها المحابر، وتلقتها العشائر كابرا عن كابر وصاغرا عن صاغر، وإن عانق صاحبها المقابر تجد صاحبها يعبر بها عما يكنه فؤاده في قالب شعري، فتارة يتغزل في حبيبته، وثانية يتمدح بصنيع عشيرته، وذاك يصف الروابي الخضر المطلة على سفوح الجبال بارعة الجمال، ورابع يبكي المعالم الدارسة والأطلال الذاهبة، وآخر يرثي فراق الأحباب وينع رحيل الأصحاب. أما المشاعر هنا فقد جاشت ليصف صاحبها رحلة العمر، تلك الرحلة التي تذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، الرحلة إلى البلد العتيق الذي يقصده الحجيج من كل فج عميق. ونستعرض هنا جملة من تلك القصائد التي قالوها إما في طريقهم للحج، وإما عند وصفهم للمشاعر أو تأملهم ليوم المباهاة يوم عرفة، فتفوح منها صدق العبارة، ويأسرك فيها براعة السبك وتناسق رفيع الجدارة، فقد لا يتجاوز بعضها السطر، وبعضها قد جاوز نصابه العشر. نحاول أن نأخذ منها قطافا من قصائدهم وأشعارهم لئلا يطول بنا المقام. وقصيدة الأديب أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن رشد البغدادي في ذكر الحج ومشاعره هي أعظم ما سطرت أنامل إنسان على وجه هذه البسيطة. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا، بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفنا، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه. هنا يعبر الشاعر عن المشاعر حينما تتألق مع رؤية البيت فيقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة
لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. وأما في البيت والطواف فيسترسل، فالله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فأشواقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، لا يعبر معناه. فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا هناك تركناها فيها، كيف ننساه، هناك تركناها فيها كيف ننساه. ويتوقف الشاعر عند الإحرام من الميقات بهذا الوصف الشعري البديع. ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيس فيه أنخناه، ليغتسل الحجاج فيه ويحرموا، فمنه نلبي ربنا لا حرمناه، لا حرمناه. ينادونه لبيك لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم، لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا، وما زمزم أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا، وأنت الذي دنا

0: ولا يغيب عن الشاعر صورة من صور الجمال، فيصل بقصيدته هنا إلى الإفاضة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر. أفيضوا أنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه. ويرحل الشاعر بقصيدته الرائعة إلى طيبة، فيقول عند ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
1: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
0: رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه، ووالله لو أن الأسنة أشرعت وقامت حروب دونه ما تركناه،
1: دونه ما تركناه،
0: ولو أننا على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبة أحمد، وبالروح لو يشرى الوصال شريناه،
1: وبالروح لو يشرى الوصال شريناه.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية، لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: إذاعة المنستير 104.7.

0: إذاعة نمون السين، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا

كلامكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

وغضب أتجادلون

وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

0: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم اجعل هذا الصباح حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، واجعله صباح خير لأمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا، ويسر أمرنا، وفرج همنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا بفضلك يا رب. اشفي مرضانا، وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، اكفنا كل شيء، وقدر لنا الخير. اللهم يا مقدر الأقدار، ويا نافذ القضاء، وقابل الرجاء، ويا مجيب الدعاء، أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء، واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا مما انقضى منها، وقدر لنا من الأرزاق أوسعها، ومن العافية أكملها، ومن الذرية أصلحها يا كريم العطايا. اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمني، ومن فكر يقلقني. اللهم يا مالك الكون، اكفني شر ما يكون قبل أن يكون. اللهم أدم بيننا المحبة فيك، والتواصل بما يرضيك. ربي أسألك في هذا الصباح أن تسعد قلوب أحبتي ومستمعين. اللهم ارزقهم وارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجبر خواطرنا برحمتك وهداك، وأنعم علينا في الدارين بمحبتك ورضاك. اللهم يا منزل الشفاء ورافع البلاء، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء المكروب، يا مجري السحاب ومنزل الكتاب، اللهم اشفي مرضى المسلمين، ورد لهم عافيتهم يا رب العالمين.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: مواسم للحب، للفرح، للبهجة والسعادة. إنها مواسم للذكرى لا يمحوها الزمان، مواسم تزرع في القلوب ألف ذكرى وذكرى، وتسكن في الذاكرة كشمس لا تغيب.
3: كان في مشاعر دائمة الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شري مقدسة وروحانية.
2: الكاتبة الدكتورة شعاع اليوسف.
3: احنا يعني نبتهج اذا لقينا حد من اهلنا بيسافر الحج، وكانت اعدادهم قليلة، وغالبا ما يروحون عن طريق السيارات، يعني الطائرات نادرة كانت. احنا الاطفال لازم نروح نسلم على اللي بيروح الحج ونوصيه يجيب لنا هدايا. طبعا هاي موضوع الهدايا كان موضوع وايد مثير بالنسبة لنا، لان في يعني اشياء ما تنوجد الا في الحج، ما تنوجد داخل البلد، ولما يجون الحجيج يجيبون وايد نستانس. احنا ننتظر فارغ الصبر متى يرجعون، وكانت رجعتهم غير محددة، يعني ما كنا نعرفهم متى بيجون، فكل يوم نقعد متشوقين وناطرين طالع الدرب. اذكر يوم احنا كنا راقدين مقيلين الظهر، وكان في احتمال ان الحجيج يجون هاليوم، والغرفة اللي كنا نايمين فيها في شبابيك على الشارع وشبابيك على الحوش. فالحين احنا بننام الظهر يعني، ورحنا في النوم سمعنا صوت صفير، وصوت الصفير هاي مميز حق الحجاج لان يجيبون معهم وايد صفارات. فقمنا كلنا نقزنا وفرحنا وفتحنا الشبابيك، اتذكروا يا والحجيج يا والحجيج، بعدين ما شفنا حد. بعدين انتبهنا ان الصفاء ان صوت الصفير هاي جاي من واحد من اخواني كان تعبان وكان اثناء الشخير ماله يصفر. فبعدين يعني شو اسمه صبنا بخيبه امل، لكن كتمنا نتذكر هالطرفه هذه وايد. الحجاج يجيبون معاهم تلفزيونات صغيره داخلها رول، الرول هاي في صور عن الحج، مناسك الحج، والتلفزيون ذي الصغير في برغي من الخارج انفرع، يعني يتحرك الرول ويطلع لنا الصور. كان هاي بالنسبة لنا شيء ممتع، وأنا نتملل منه ننطر للسنة اللي بعدها لو هذا اخترب الرول. طبعا هي أشياء يعني ممكن تخترب بسرعة. كان يبون لنا مريات، المرية مثل العقد وملون، في فصوص ملونة وأشياء حلوة يعني، وكنا وايد إحنا البنات نستانس، وخواتم وحجول حق الرجول، وكنا نتبادل الهدايا. يعني إحنا مثلا ممكن نحصل هدايا ومجموعة ثانية يحصلون هدايا ثانية، فنتبادل معاهم الهدايا. والله كانت فرحة يعني. وخلاص اللي يرجع من الحج إذا هي مرة نسميها حجية، نعطيها لقب جديد يعني مقدس، والريال نسميه حجي، نذكر بعضنا ترى هاي اسمها حجي زين، هاي اسمها حجية يعني. وكان في مشاعر دائمة الحج، موسم الحج في مشاعر خاصة شذي مقدسة وروحانية. الله يوعدنا إن شاء الله. دكتورة شعاع هاشم اليوسف.
2: نعود مع العودة المليئة بالأمل والحب والإشراق لأيام أجمل، بإحساس أعمق وأحلى وأعذب. نعود لنقول قد تتعسر الأيام والأزمان لكنها لا تدوم، حيث سرعان ما تفتح نوافذ الأمل وتزيح ستائرها لتكشف لنا عن وجه النور والأمل من جديد. إنها هدية العيد، حملناها بالحب والجمال والتميز والفخامة لنهديها لكم عبر الأثير مع هذه المناسبة، متمنين لكم ولوطننا الغالي دوام العز والخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

العيد يوم جميل يترقبه الصغير والكبير، ونحن نعيش لحظاته بأنس وفرح. وأحلى ما في العيد أننا نشاهد الابتسامة على وجوه الجميع، فالصغير ينتظر العيد بلهفة وشوق لكي يلعب ويفرح ويتسلم العيدية من الكبار، والكبير ينتظر العيد لكي يفرح ويأنس بتواصله مع أهله وإخوانه وأصدقائه وزيارة أرحامه وأحبائه. كما أننا في العيد نعطف على الفقير ونزور المريض ونسعد الوحيد، فالعيد له أكثر من معنى في النفوس، وكل شخص يصف العيد بطريقته ويعبر عن مشاعره التي يشعر بها. كانت كلمة العيد كفيلة بزرع الفرحة في قلوب جميع الأطفال عند سماعها قبل قدومه بأيام معدودة. من منا لم يكن يخطط لما سيفعله في ذلك اليوم الجميل، وكان يحلم ويتخيل كيف سيقضي الوقت مستغلا كل دقيقة فيه. وكل تلك اللحظات الجميلة تركت في داخلنا ذكريات لا تنسى. جاء يوم العيد، يوم الخروج من الزمن إلى زمن وحده لا يستمر أكثر من يوم، زمن قصير ظريف ضاحك، ليكون لهم بين الحنين والحنين يوما طبيعيا في هذه الأيام التي انتقلت عن طبيعتها يوم السلام والبشر والضحك والوفاء والإخاء وقول الإنسان للإنسان وأنتم بخير. يوم الثياب الجديدة على الكل، إشعارا لهم بأن الوجه الإنساني جديد في هذا اليوم. يوم الزينة التي لا يزاد منها إلا إظهار أثرها على النفس، ليكون الناس جميعا في يوم حب يوم العيد. الأصل في العيد الفرح والاستبشار وإشاعة روح المحبة والألفة، فالفرح مهارة تربوية يتلقاها الطفل من صغره، فيعرف كيف يعبر عن مشاعره تجاه المناسبات الجميلة، فيفرح وقت الفرح ويحزن وقت الحزن. والمحروم هو ذلك الإنسان الذي لا يعرف كيف يفرح أو يبتسم. بعض الناس يخلط بين الجدية وعدم الابتسامة والفرح، ويظن أنه من مستلزمات الجدية أنه لا يبتسم أو يفرح، وهذا فهم خاطئ. هناك أناس آخرون يستثمرون هذا اليوم المبارك بإصلاح النفوس وتصفيتها من خلال العطايا والهدايا والزيارة. فجمال العيد بالجمعة والألفة والتعارف، فالعيد مدرسة تربوية واجتماعية عظيمة. ذكريات جميلة من أعماق الماضي تحمل بين سطورها الكثير والكثير من أطياف الزمان السالف وعبق التاريخ، أثقلت بذكرياتها أذهان آبائنا حتى عبرت الدموع عن أنين الطفولة، لا لشيء إلا لأنها تحمل الشوق والحب والحنين بين جنبيها. كلمة العيد تستعيد الذكريات لدى الكبار الذين يرونها دفء شعور ونبضة حب وأنشودة من الفرح، امتزجت بين أصالة الماضي وإبداع الحاضر. إطلالة على العيد في حاضره وماضيه يطلعنا عليها آباءنا، فيا ترى ماذا تعني لهم كلمة العيد؟ يقول أحد الآباء الكبار إن كلمة العيد تعني الشيء الكثير لدى الناس بصفة عامة على اختلاف فئاتهم. أما عن العيد قديما فسوف أحدثكم عن العيد قبل 50 سنة، فقد كان العيد آنذاك أروع كلمة تنطقها الشفاه، خصوصا لدينا نحن الصغار في ذلك الوقت، وكنا ننتظر العيد بفارغ الصبر وكبير الشوق، كما كنا في ليلة العيد لا ننام ننتظر قدوم العيد، تغمرنا الفرحة ويمتلكنا السرور لما كان للعيد من طعم مميز ومذاق خاص رسمه لنا آباؤنا من خلال مشاركتهم لنا أفراحنا واللعب معنا وتوزيع الحلوى علينا، رغم أن الحلوى لم تكن في ذلك الوقت كما هي عليه الآن، بل كانت عبارة عن قطع من التمر منزوعة النواة يوضع بداخلها شيء من المكسرات
مثل اللوز ونحوه، إلا أنها رغم بدائيتها كانت تشكل لنا فرحة كبيرة. كنا نحن صغار نتجه إلى اللعب طيلة الليلة ونحرص على عدم النوم لكي نتمكن من صلاة العيد مع آبائنا، فترى البعض منا يصارع النوم والبعض الآخر يغلبه النوم فينام. ولن أنسى ذلك المشهد الرائع الذي ما زال يرتسم في ذاكرتي إلى الآن، وهو نزول جموع الناس من منازلهم عبر الجبال والأودية قبل طلوع الشمس، متجهين إلى مصلى العيد وهم يلبسون الثياب الجديدة ويهللون ويكبرون. وفي أول أيام العيد وبعد الانتهاء من الصلاة يقوم الجميع بزيارة بعضهم البعض في القرية، بحيث يذهب كل من في المسجد مع بعضهم إلى البيوت المجاورة للمصلى ليباركوا لأهل البيت بالعيد، ومن ثم ينتقلون جميعهم إلى البيت المجاور ثم الذي يليه وهكذا حتى يكملوا زيارة جميع بيوت القرية قبيل صلاة الظهر. وكانت البيوت آنذاك تتفنن في تقديم الأطعمة الشعبية للزوار من أهالي القرية ومن غيرهم ممن يأتي من الخارج. وكانت في القرية بيوت مشهورة نحرص على زيارتها أكثر من مرة لما نجد عندها من أنواع الأطعمة اللذيذة التي نفضلها نحن الأطفال في ذلك الوقت. كان هذا اقتباسا من نص لأحد الآباء يتحدث عن ذاكرته في العيد. لنا جميعا ذكريات عن أيام وليالي العيد لا يستطيع أحد نسيانها، وهي الأيام الجميلة التي تفوح منها الذكريات البريئة في مرحلة الطفولة. نبارك لكم أيامه ولياليه، وعسى أن تعود علينا بالسعادة وراحة البال والفرح، وكل عام وأنتم بخير.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
3: بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله العظيم. الكعبة قبل الإسلام.

0: مكة هي بكة، وسميت بكة لأنها تبك الجبابرة الذين يعتدون عليها، أي تدك رقابهم. وكم من جبابرة أرادوا السوء بمكة أو ببكة فنكبتهم وأهلكتهم.
1: وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإن البيت العتيق اعتقه الله من الجبابرة، فلم يظهر عليه جبار قط، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مكة تبك الجبابرة، فإنها الأمان لكل خائف، وهي الملاذ لكل مفزع، وهي أيضا الهدى والبركة للعالمين، وهي محل الاحترام والتبجيل والتقديس من العرب أجمعين قبل الإسلام وبعد الإسلام.
0: ويعتقد بعض العلماء أن الحج من شعائر الله في كل الأديان، مثله في ذلك مثل الصوم، حيث يقول الله تعالى في ذلك:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صدق الله العظيم.

0: ولذلك فقد كتب الله صيام رمضان على قوم موسى وقوم عيسى، وبالتالي يقرر العلماء أن الصوم مثلما ارتبط بشهر رمضان فإن الحج قد ارتبط بالكعبة المشرفة، والرسل السابقين قد حجوا إليها وطافوا بها مؤدين مناسكهم.
1: ولقد اشتهر أمر الكعبة عند كل الأمم شرقا وغربا، وذكرت في أسفار العهد القديم في التوراة في سفر التكوين تحت اسم ميشا، وهي أيضا كانت بيتا مقصودا بالعبادة من أهل الهند.
2: وإلى الغد.
3: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.
4: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني وانا اعوم، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: إبراهيم ولدي، هذه نتيجة 15 عاما من التعب والسهر. حملتك في الخفاء يا ولدي، ووضعتك في أعماق الوديان، أرضعتك بالخوف والرعب، وخبأتك في السراديب والمغاور. رافقني الخوف عليك كل لحظة لتكون نهايتك بين يدي النمرود.

0: جدي، وذا خادم هيكل الوركاء قد أتى لزيارتك.
1: لا أريد أن أرى أحدا يا أمي، أريد إبراهيم. إبراهيم أين أنت يا ولدي؟
2: لتبارك الآلهة يا أم إبراهيم.
1: أين أخذوا إبراهيم يا سيد الكاهن؟
2: جاءني ابنتي جنود النمرود ومعهم اسم إبراهيم ابن آزر يريدونه، ولم يسعني إلا أن أدلهم على البيت وإلا أخذوني معه.
1: وأين هو الآن يا سيدي؟
2: من يدري،
1: أيقتلونه؟
2: عسى ألا يحدث ذلك.
1: وأبوه لم يرجع بعد، لو قتلوه لرجع وأخبرني.
2: لترحمكم الآلهة يا ابنتي.
1: ماذا نستطيع أن نفعل؟
2: أنصحك بتقديم قربان للآلهة، علها ترأف بك وبابنك يا أم إبراهيم.
1: لا أريد أن أقدم شيئا، ولا أريد أن أرى أحدا.
2: النمرود إلهنا يا ابنتي، فإذا قدمت قربانا للهيكل إنه يعرف، وربما عفى عن ابنك.
1: اذهب إلى النار أنت والنمرود.
2: ماذا تقولين؟
1: ألا يكفي أنك وشيت بابني إلى النمرود حتى جئت تعذبني وتزيد آلامي؟
2: أنا وشيت بابنك؟ مستحيل.
1: الوركاء كلها تعرف ذلك، وعائلة رسولك لا تكف عن ملاحقتك.
2: نعم أنا وشيت به. يريد ابنك إذن أن يقطع أرزاقنا ويجعلنا نترك عبادة آبائنا وأجدادنا، وتريدين أن نسكت؟
1: أخرج من بيتي، أخرج من بيتي أيها الواشي المنافق.
2: سأبقى هنا أنتظر أخبار ابنك الحبيب.
3: فاروق، عاد إبراهيم.
1: عاد إبراهيم.
3: أجل،
1: أين هو؟
3: في الخارج يستقبله الناس، سيدخل حالا.
1: لن ننتظر. عاد إبراهيم، عاد إبراهيم.
2: عاد إبراهيم.
3: وأحرق رسولك يا سيد الكاهن.
2: كاذب، كاذب، من أحرقه؟
3: أحرقه النمرود.

0: حيرني ابنك يا صدوق.
1: أمن جديد يا أبا إبراهيم؟
0: كل يوم لإبراهيم قصة جديدة وحادث جديد.
1: أطمعه عفو النمرود عنه.
0: لم يكفه أنه ينصحني أنا كأنه أبي لا ابني، حتى يجادل الناس في الأسواق والبيوت ويثير حوله الكلام والأقاويل.
1: وماذا حدث اليوم؟
0: كنت عائدا إلى البيت فوجدته جالسا في السوق على دكة من حجر والناس متحلقون حوله.
1: عسى ألا يصيبه بأذى.
0: وهو يجادل هذا ويرد على ذاك ويسكت ذلك كأنه سيدهم.
1: وماذا كان يقول يا أبا إبراهيم؟
0: سمعت عجوزا هرما يسأله: ماذا تريد منا يا ابن آزر؟
1: يريد منه؟ أهو الذي ناداه؟
0: يبدو ذلك. وقد أجابه إبراهيم: اعبدوا الله واتقوه، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: من هو هذا الإله الجديد الذي يدعو إبراهيم الناس إلى عبادته؟
0: ومن يعرفه إلا ابنك إبراهيم.
1: وبماذا أجابوه؟
0: قال له العجوز: وآلهتنا هذه ماذا نصنع بها؟ فقال إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا.
1: أتجرأ عليهم إلى هذا الحد؟
0: بل أكثر، فقد قال العجوز: أيها الغلام، ألا تعلم أنك بدعوتك هذه تعرض بيوتنا للخراب وأرزاقنا للدمار؟
1: لترحمنا الآلهة، وكيف سكتوا عنه بعد كل ذلك؟
0: لم يسكتوا، بل استمروا يجادلونه، فقال لهم: هل كلمتكم هذه الأوثان مرة واحدة؟ اسألوها، أطعموها، حطموها، هل يتغير عليكم شيء من حياتكم؟
1: وتركته بينهم يا آزر ليقتلوه؟
0: ليس هذا ما أدهشني يا صدوق، ولست خائفا عليه.
1: ألا تخاف على ابنك؟
0: إنه بدا لي عملاقا.

0: أن يحدث أقزاما، فقد انفضوا من حوله واحدا واحدا، وبقي بضعة شبان ورجال انصرف وإياهم نحو الوادي.
1: علمت أنه يختلف إلى السرداب الذي وضعناه فيه عندما ولد.
0: أجل، وهناك يقوم بطقوس لا يعرف أحد كنهها.
1: أصبح له أتباع يقولون قوله ويؤمنون إيمانه.
0: لو لم يكن ابني لصدقته.
1: وما علاقة هذا بذاك؟
0: أخاف أن يقول الناس إن آزر تابع لابنه إبراهيم.
1: أحلم كثيرا يا آزر.
0: بماذا تحلمين؟
1: أحلم أن يكون إبراهيم صاحب نبوءة العرافين.
0: إيه؟
1: الذي سيغير دين أهل الأرض ويهدم ملك النمرود.
0: كفاك أحلاما سخيفة، إنها هواجس النساء.
1: ابني يغير دين أهل الأرض، ابني إبراهيم.
0: لن يتركه النمرود يغير شيئا.
1: كنت قد بدأت أكره النمرود، ولكنه عندما عفى عن ابني بدأت أحبه.
0: إنه لن يدع ابنك يتابع دعوته إذا أحس أنه قد أصبح له أتباع.
1: إنه كريم، إلهنا وملكنا النمرود. إني أحبه، فقد عفى عن ابني إبراهيم.

0: وتعال.
1: حيرتني يا مولاي.
0: ولماذا تحتار يا كاهن الهيكل الأكبر؟
1: إن من يحاول التخلف عن عبادتك نحرقه حرقا بالنار، وهذا إبراهيم بن آزر يجاهر بالعصيان ويواجهك بعصيانه وتمرده وتعفو عنه.
0: وماذا كان باستطاعتي أن أفعل وقد تجرأ علي أمام الناس وأحرجني؟
1: يا مولاي، كلمة منك كانت تكفي.
0: ويقول الناس إن ملك الملوك قتل غلاما لأنه لم يستطع أن يقنعه بالحجة.
1: وماذا نحن فاعلون الآن؟
0: سيطمعه عفوي ويتمادى في ضلاله، فآخذه بفعله وأقتله جهارا، هو وكل من تبعه.
1: يا مولاي، جاءني أمس خادم هيكل الوركاء بأخبار مرعبة.
0: عن إبراهيم؟
1: أجل يا مولاي، عن إبراهيم.
0: أما زال في ضلاله؟
1: بل قد زاد ضلاله وتمادى، وأصبح يجادل الناس في الساحات والأسواق وداخل الهيكل.
0: قربت نهايته. ماذا قلت لخادم الهيكل؟
1: طلبت منه أن يجمع أخباره ويحصي عليه أنفاسه ويوافينا بها.
0: حسنا فعل.
1: وقد أخبرني خادم الهيكل أخبارا غريبة عن هذا الفتى.
0: مثلا؟
1: إن إبراهيم بن آزر لا يتغدى أو يتعشى إلا مع ضيف.
0: يختار الذين يريد غوايتهم ويدعوهم إلى طعامه.
1: وقال إن إبراهيم ربما مشى ميلين أو أكثر حتى يجد ضيفا يؤكله.
0: وهل أبوه غني؟
1: هذا ما يحير كل الناس.
0: أليس غنيا؟
1: بل هو فقير أشد الفقر.
0: ماذا يعمل أبوه؟
1: مولاي، كان يصنع الأصنام ويبيعها للناس حتى كبر ابنه إبراهيم فانقطع عن عمله هذا لانقطاع الناس عنه ورفضهم شراء ما يصنع.
0: ومن أين يعيشون؟
1: لا يعلم أحد ذلك، فأبوه لا يعمل شيئا وهو لا يعمل شيئا إلا مجادلة الناس، وضيوفه كثر وطعامه موجود دائما.
0: لعلهم يسرقون إذن.
1: سألت خادم الهيكل هذا السؤال فأجفل.
0: أجفل؟ وما الذي جعله يجفل؟
1: قال لي إبراهيم لا يسرق، بل هو أمين صادق.
0: غريب هذا الأمر.
1: وقد ترددت أخبار أكثر غرابة عن إبراهيم.
0: وما هي هذه الأخبار؟
1: أتذكر يا مولاي عندما رأيت في منامك ما رأيت وفسره الكهنة والمنجمون؟
0: أجل، وأذكر أننا قضينا على كل ولد ولد تلك السنة.
1: إبراهيم ولد تلك السنة يا مولاي.
0: مستحيل.
1: هذا ما يقال يا مولاي.
0: وكيف استطاعوا إخفاءه؟
1: وضعته أمه في كهف بأحد الوديان وأخفته عن العيون حتى كبر.
0: وخالفوا أوامري.
1: هذا ما يقال يا مولاي، ولم نتأكد بعد.
0: أرسل من يتسقط الأخبار ويتأكد من هذا الموضوع، وإذا صح فلن أمهله ساعة واحدة.
1: أرسلت امرأة عجوزا منذ أمس لتتأكد.
0: يغير دين أهل الأرض ويهلك النمرود. أنا النمرود، أهلك من أشاء وأحيي من أشاء.

0: ما العمل يا صدوق؟ ما هذا المصاب؟
1: إبراهيم.
0: وهل هناك هم غير إبراهيم؟
1: إني صدقته يا آزر.
0: ها؟ أصبحت من أتباعه؟
1: لم أصبح بعد، ولكني أصبحت مقتنعة بهذا الإله الذي يدعو إليه.
0: وما الذي أقنعك؟
1: أنت لا تعمل يا آزر، وليس عندنا مال، ومع ذلك فلا أفتح صندوق المؤونة مرة إلا وجدته ملآنا.
0: لعل أصحاب إبراهيم ومنهم الأغنياء يعطونه.
1: سألته فأنكر ذلك وقال إن الله وحده يعطي.
0: لعله يكذب ليسهل عليه إقناعك.
1: إبراهيم لا يكذب.
0: صدقت يا صدوق، صدقت، إنه لا يكذب، ولكن ما يدعو إليه باطل.
1: من يدري؟
0: سمعت اليوم أشياء مخيفة.
1: وماذا سمعت؟
0: سمعت أن لوطا ابن أخي قد أصبح من أتباع إبراهيم، وهو يرافقه ويجادل الناس معه.
1: له أسوة بغيره من الشبان والشيوخ الذين يقولون قول إبراهيم.
0: وإن خادم الهيكل توجه أمس إلى بابل بعد جدال عنيف مع إبراهيم ولوط.
1: ذهب ليشكوه من جديد؟
0: كان غاضبا يتهدد ويتوعد، وركب بغلته وسافر إلى بابل.
1: يا إله إبراهيم، إذا كنت حقا قادرا فلا تدع أحدا يمسه بسوء.
0: يجب أن نعمل شيئا ينقذ ولدنا يا صدوق.
1: احترت لمن أصلي يا آزر، فإذا كانت آلهتنا قادرة فهي غاضبة على إبراهيم ولن تجيب طلبي، وإذا كان إله إبراهيم قادرا فهو ليس بحاجة إلى صلاتي.
0: غدا العيد يا صدوق.
1: أجل،
0: آمل أن أستطيع إرجاع إبراهيم عن دعوته إذا رأى عظمة أعيادنا وإجماع الناس على عبادة آلهتنا وخشوعهم أمامها. الكثرة تغلب يا أم إبراهيم.
1: لا تهمني الكثرة والقلة، ولا يهمني من أعبد ومن هو على حق ومن هو على باطل.
0: ماذا يهمك إذن؟
1: يهمني إبراهيم، ولا يهمني إلا إبراهيم.

0: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
2: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة. أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج، موسوعة الحج. السلام عليكم وأهلا بكم ضيوف الرحمن، يطيب لنا أن نصحبكم في وقفات سريعة عبر موسوعة الحج، أهلا بكم. مناسك الحج، موسوعة الحج. من وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة وهو يريد الحج من عامه، فإنه مخير بين ثلاثة أنساك: أولها نسك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك عمرة، ويستمر في التلبية، فإذا وصل إلى مكة وبدأ الطواف قطعها، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم حلق شعر رأسه أو عممه بالتقصير حل له كل شيء حرم عليه للإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أعماله، والتمتع أفضل الأنساك. موسوعة الحج.
1: الثاني نسك القران، وهو أن يجمع بين العمرة والحج، وصفته أن يحرم بالعمرة والحج جميعا في أشهر الحج من الميقات قائلا عند نية الدخول في النسك لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل الأول يوم النحر.
2: موسوعة الحج.
1: الثالث نسك الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات في أشهر الحج قائلا عند نية الدخول في الإحرام لبيك حجا، وعمل المفرد كعمل القارن سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي كالمتمتع، شكرا لله أن يسر له في سفرة واحدة عمرة وحجة، أما المفرد فليس عليه هدي. والأفضل في حق القارن وكذا المفرد إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، فيقصر أو يحلق ويكون بهذا متمتعا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وقد أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، لقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج. أما من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد حجا وإنما يريد العمرة فلا يقال له متمتع، وإنما هو معتمر، وكذا من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان فهو معتمر فقط، ومن تجاوز الميقات دون إحرام فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه وإحرامه صحيح. أخي الحاج، بهذا نصل وإياك إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى، نترككم في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، فالحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهدانا إلى الحق والعدل بالآيات البينات، وشرع لنا من الدين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أحد سواه. نسأله خير الدنيا والآخرة، ونسأله حسن المآب وصلاح الخاتمة وخير الثواب. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم، وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم، ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والأسلوب الحكيم.

رفاقنا في رحلة نور الصباح، هذه إذاعة المنستير ترحب بكم من جديد، ومنها نواصل رحلتنا مع خالص تحيات الحبيب مرموش. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت على من استطاع إليه سبيلا. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيته وأنه ركن من أركان الإسلام. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن مالك من بعده أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وكامل ذي الحجة. وروي عن أبي حنيفة أن أشهر الحج تنتهي يوم العاشر من ذي الحجة، لأن طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يقوم بهما الحاج يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. وقد أخذ جل العلماء بالقول الأول، وهو انتهاء أشهر الحج بكامل شهر ذي الحجة، لما فيه من التيسير والتوسعة على الحاج. الحج عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة العاشر من ذي الحجة حضورا ولو كالجلسة بين السجدتين، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة على وجه مخصوص، وكل ذلك يقع في حالة إحرام. وقد لخصت أعمال الحج في 12 مقصدا، هي الإحرام ودخول مكة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدفع إلى مزدلفة وجمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة ورمي منى والرجوع منها وطواف الوداع.

أيها الأحبة، الرحلة القدسية التي هدفها الحج تقتضي ممن سيقوم بها أن يستعد لها استعدادا نفسيا يهيئه للقيام بها وأداء المناسك المفروضة فيها وتلقي فيض الرحمة الإلهية والابتهال إلى الله بالدعاء الخالص. وهذا الاستعداد يتمثل في التوبة النصوح وفي محاسبة النفس عما صدر منها وفي تمكين الناس من حقوقهم وفي الاعتذار لمن وقع الاعتداء عليهم وفي الندم أيضا على ما وقع اقترافه من سيء الأعمال والأفعال.

0: نور الصباح.
1: إلهنا يا رب، ضع يدك الكريمة على كل مريض ليشفى، وامسح بلطفك وعافيتك على المتألمين، فأذهب عنهم الهم والحزن. يا لطيف يا رحيم.

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. وقال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال الرسول الأكرم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. وهو القائل عز وجل: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. وقال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهذا قربه إلى عبده، وهذا قرب عبده

دعاء دخول عرفة. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت، اللهم اجعلني ممن تباهي به اليوم ملائكتك، إنك على كل شيء قدير.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: متابعينا في كل مكان، محبي إذاعة المنستير، ما زلنا نواصل معكم رحلة نور الصباح، راجين أن تكونوا معنا بصحة وسعادة في سبيل الأجمل والأفضل، مع تحيات الحبيب مرموش. ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة، حيث يباهي بعباده الحجاج الملائكة ويغفر لهم، وهذا النزول هو نزول يليق بجلاله سبحانه دون تشبيه أو تكييف، وهو دليل على عظمة هذا اليوم ورحمة الله الواسعة. والآية التي نزلت في يوم عرفة هي الآية الثالثة من سورة المائدة، نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يوم جمعة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم.

وفي عرفات كل ذنب مكفر ومغتفر منا برحمة غافري، وقفنا بها والحمد لله والثنى وشكرا له، إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم ما بين داع وذاكري، وراح وباك من مخافة ربه بفائض دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد، في الوفد كم عبد منيب لربه، وكم مخبت، كم خاشع متساغر.

0: اللهم أصبحنا وأصبح الملك لك وحدك لا شريك لك. اللهم أفقنا على أنوارك وبركاتك، فهب لنا طمأنينة تعانق القلب، ومغفرة تطهر الروح، ودعوة لا ترد.
1: قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم جميعا في العتق والمغفرة يوم عرفة. إنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، وإنما هو في كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام في رمضان فإنه فريضة كل عام على كل مسلم. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع الجميع في التقرب بالنسك إلى الله، وهو إراقة دماء القرابين والأضاحي.

بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم ربي، إنك وفقتني وحملتني على ما سخرت لي حتى بلغتني بإحسانك إلى زيارة بيتك والوقوف عند هذا المشعر العظيم، اقتداء بسنة خليلك واقتفاء بآثار خيرتك من خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. اللهم إني قد وفدت إليك ووقفت بين يديك في هذا الموضع الشريف رجاء لما عندك، فلا تجعلني اليوم أخيب وفدك، وأكرمني بالجنة ومن علي بالمغفرة والعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: دموعنا.
1: من أشعار ابن القيم رحمه الله: وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فلله ذاك

الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم، بشراكم يا ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعى، وربك أرحم.

أحبتي الكرام، أحبة إذاعة المنستير، ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، نذكركم بأن عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، فهو أحد العيدين المعتمدين في الدين الإسلامي، يحل كل سنة هجرية في العاشر من ذي الحجة، ويوصف بأنه يوم الحج الأكبر، إذ يقوم فيه المسلمون بأداء هذه الشعيرة المقدسة، ألا وهي ذبح أضحية العيد تقربا إلى الله عز وجل، وتعم فرحة العيد وتسود مشاعر الأخوة والمحبة بين الناس، ويفرح المسلمون في كل بقاع العالم، وتتقوى روابط التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع الإسلامي، وتنشر مظاهر البهجة والسرور في كل مكان، فرحا وغبطة بأجمل الأعياد وأفضل الأيام.

0: هلت بشائر الفجر المنير كريمة الندية معطرة بهية برحمات الله الزكية.
1: رفاق نور الصباح، بهذه الكلمات النيرات نختم رحلتنا معكم. نرجو أن نلتقيكم في فجر يوم جديد يضيء كل أحلامنا وآمالنا، كما نرجو لكم من البشائر أجملها وأحلاها. أنسكم في هذه الفسحة الصباحية منذ 5 صباحا لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوعة. دمتم بمحبة، دمتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، وأنتم في أجمل حلل الفرح والسعادة. إلى اللقاء.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح.
1: وتمام السادسة صباحا على موجات إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. وبمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزد تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. دعا كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد. وحث خلال انعقاد الندوة الدورية المخصصة لمتابعة المشاريع التنموية بولايتي أريانا وسيدي بوزيدة إلى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وهذه الصيفة، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه. تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للصناعة والتجارة بهدف مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازنية بين التكوين المهني وحاجية المؤسسات الاقتصادية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية التي شنتها أمس في جنوب إيران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة السابعة. بشائر الصباح تنطلق بعد لحظات مع سليم الحزم ولطفي المكي. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: إلهي يا ربي يا ربي يا ربي يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء والأذى والزلازل والفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا نفسته وفرجت عليه، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسجونا مظلوما إلا أطلقت سبيله وسرحته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب، اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا وأحبابنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئا على أحد، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وردهم إلى ديارهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا في هذا اليوم المبارك، اللهم إنه يوم عرفة، اللهم اكتبنا فيه من العتقى من النار يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: فريق المشاريع وصلنا للستة وعشرين دقيقة هنا بإذاعة المنسير. صباح النور، مرحبا بكم وسمعين الكرام في بشائر الصباح لهذا اليوم الثلاثاء 26 من ماي 2026 ميلادي، الموافق للتاسع من ذي الحجة 1447 هجري، والموافق ليوم عرفة. أذكركم بمواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم في مدينة المنسير. يكون أو كان أذان صلاة الصبح في منتصف في 23 دقيقة، أذان صلاة الظهر سيكون بإذن الله في منتصف النهار و 21 دقيقة، أذان صلاة العصر في 4 ودقيقتين، أذان صلاة المغرب في 7 مساء و26 دقيقة، وأذان صلاة العشاء في 9 مساء و9 دقائق. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة وصالح الأعمال. بالنسبة لشروق الشمس أشرقت اليوم في المنستير في تمام 5:04. اليوم يوم عرفة، وحيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا الحديث يحمل بشارة عظيمة لكل من أراد أن يبدأ من جديد، فصيام يوم واحد بإخلاص ويقين قد يكون سببا في تكفير ذنوب عام مضى وفتح صفحة أنقى لعام قادم. من فضائل يوم عرفة أنه يوم عيد أهل الموسم، وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم الأعظم، وقد قيل أنه يوم الحج الأكبر، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقد جاء تسمية عيد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق أعيادنا. ومن الأدعية المأثورة والجامعة التي يمكن الإكثار منها في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الصيام والدعاء. أكثر من الدعاء في هذا اليوم مستمعين الكرام طبعا، وأفضل وقت للدعاء هو عشية يوم عرفة، حيث يدنو رب العالمين في عشية هذا اليوم، ويحصل مع ذلك الدنو ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلة. ووقت عشية عرفة هو من بعد صلاة الظهر إلى أذان المغرب. نستمع إلى الأعمال التي يقوم بها الحاج في هذا اليوم يوم عرفة.
1: يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وفيه يتوجه الحجاج من منى إلى صعيد عرفات بعد إشراق الشمس، مرددين في طريقهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. وهو يوم عظيم، وعليه يتوقف الحج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وفي يوم عرفة يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم، بأذان واحد وإقامتين، وذلك ليتفرغوا للدعاء والعبادة والذكر. ويسن في يوم عرفة للحاج الإكثار من ذكر الله والدعاء والاستغفار وطلب العفو والمغفرة من الله. والسنة استقبال القبلة عند الدعاء لا استقبال جبل الرحمة. ويسن للحاج أن يرفع يديه عند الدعاء لفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره صوم يوم عرفة للحاج، كما لا يشرع للحاج صعود جبل الرحمة في عرفات. وأيضا ينبغي له أن يرتفع عن وادي عرنة، لأنه ليس من عرفة، ومن وقف في بطن عرنة فإنه لم يقف في عرفة. وعلى الحاج أن يجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وذلك لأنه من ساعات ومواطن الإجابة. ووقت الوقوف بعرفة يمتد من ما بين زوال شمس يوم عرفة اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر. وإن وقف الحاج بعرفة نهارا لزمه البقاء حتى تغيب الشمس، فإن خرج قبل غروبها فحجه صحيح وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

0: نقدم لكم الآن مستمعينا الكرام فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 26 من مايو 2026 ميلادي. طقس اليوم سيكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية، والحرارة في ارتفاع طفيف حيث تتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات. أما البحر قليل الاضطراب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية. هذا طبعا فكرة أولية عن أحوال الطقس. شارك العادة 8 غير درجين، اتصلوا مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. من فقراتنا كذلك في هذه الحصة الأولى، طبعا في هذه الساعة الأولى من البشائر، بعد قليل حلم يوم جديد مع الراحل عبد العزيز الشبيل، كذلك فقرة حدث في مثل هذا اليوم، وجولة في الصحف الصادرة الإلكترونية في فقرة بلا حدود. بعد السبعة إن شاء الله عيشها أحلى مع المدرب حسين التاجو، باش نتعرفوا على كيفاش نبرمج نفسك وعقلك مع القدرة على الإنجاز والفاعلية. فما فقرة كذلك صغير صغرون مع ريم الهاني، دقيقة صحة، كذلك سبور انفو، وأحوال الطقس كما قلنا 8 غير درجين. وإن شاء الله بعد الثمانية باش نتحول مباشرة إلى البقاع المقدسة مع الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي، ناخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك باش يكون معنا الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس الأستاذ عامر بحر، ونأخذ فكرة عن طقس يوم العيد وتقلبات آخر الأسبوع، ونختم هذه البشائر كالعادة بأسعار السوق مع الناس المكشر من السوق المركزية بالشابة. نسمع الآن الذكاء الاصطناعي جيميناي شنو قال عن أحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم ويوم العيد.
1: في تونس يكون الجو عموما مشمسا ودافئا في مختلف المناطق، أما بالنسبة للساحل وبخاصة مدينة المنستير فإن الطقس سيكون مشمسا جزئيا مع درجات حرارة معتدلة تصل إلى حوالي 24 درجة مئوية ونسبة رطوبة متوسطة. تكون الرياح معتدلة نسبيا مما يجعل البحر مائلا للهيجان قليلا. درجات الحرارة مناسبة نسبيا للجلوس على الشاطئ، لكن مياه البحر قد تكون باردة بعض الشيء، لذا يمكنك الاستمتاع بنزهة ممتعة على الساحل، ولكن قد لا يكون الوقت مثاليا للسباحة لمن لا يفضلون الماء البارد. الماء يميل للبرودة لأن درجات حرارة البحر ترتفع ببطء أكثر من الهواء. خلال فصل الشتاء والربيع يفقد البحر حرارته، والآن في أواخر ماي يكون في مرحلة التعافي ليصل إلى درجات أكثر دفئا. تقدر درجة حرارة الماء حاليا قبالة سواحل المنستير بحوالي 20 إلى 21 درجة مئوية، وهو ما قد يجده البعض منعشا ولكن ليس دافئا بما فيه الكفاية للسباحة المريحة لفترات طويلة. يدخل فصل الصيف فلكيا في تونس يوم 21 من جوان من كل عام، وهو اليوم الذي يحدث فيه الانقلاب الصيفي، حيث تكون ساعات النهار هي الأطول في السنة. تكون الأجواء عادة قد بدأت في التحول نحو الحرارة والسطوع قبل هذا التاريخ بفترة، لكن البداية الرسمية تكون في ذلك اليوم من منتصف شهر جوان. بالنسبة ليوم الأربعاء المقبل الموافق للسابع والعشرين من ماي، والذي يتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون الطقس في تونس مشمسا وصافيا بشكل عام. أما في منطقة الساحل وبخاصة في المنستير فنتوقع درجات حرارة معتدلة ومناسبة لأجواء العيد مع سماء صافية إلى حد كبير، مما يتيح لكم الاستمتاع بالزيارات واللقاءات الأسرية بكل راحة.
2: الله أكبر كبيرا. الله أكبر.

كلمات نرددها طيلة أيام الحج وأيام العيد، أيام مباركات وساعات تقبل فيها الدعوات. عيد سعيد، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة
1: المنستير
2: 104.7.
3: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
4: لكم رأيت بعيني صغارا وكبارا يمرون بشجيرة مغروسة على جانب الطريق فيقصفونها ويطرحونها أرضا ويمضون في سبيلهم غير مبالين بنظارتها وجمالها، ولا بأنها لو هم أبقوا على حياتها ستصبح يوما من الأيام متعة لأبصارهم وأبصار غيرهم من الناس ومظلة يتظللها المتعبون من عابري السبيل. ولكم شاهدت رجالا من ذوي العلم والمكانة يترصدون عصفورا يغرد على فنن كما يترصد الهر الفأرة، فلا يتورعون عن إردائه بخردقة من بندقية، وقد يجرح ذلك العصفور ولا يقتل فيحاول النجاة بما تبقى فيه من حياة، ولكن الصياد يركض في أثره ويتعقبه من ملجأ إلى ملجأ حتى إذا ظفر به استل سكينه وذبحه من الوريد إلى الوريد، وقد شاع في وجهه البشر وأبرقت عيناه بريق النصر والاعتزاز بالقوة. وقد يكون العصفور الذبيح أبا أو أما لفراخ ما تزال في العش زغب الحواصل، فلا ينغص ذلك ولا مثقال ذرة من لذة الصياد، إذ يجلس وأصحابه إلى مائدة الطعام ليتلمذ بلحم طريدته وعظمها. كتاب عجيب هي الطبيعة، ولكن للذين يحسنون القراءة فيه ويفهمون ما يقرؤون. ومدرسة شاملة هي الطبيعة، ولكن للذين شوقهم إلى الدرس والمعرفة يفوق بكثير شوقهم إلى ملذات اللحم والدم. ومعلم فوق كل المعلمين هي الطبيعة، ولكن لقوم يسمعون بأكثر من آذانهم ويبصرون بأكثر من عيونهم ويشمون بأكثر من أنوفهم. هؤلاء هنيئا لهم ما يشتقون ويقرؤون وما يبصرون ويسمعون وما يشمون ويتذوقون.
3: يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: اسماء.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: في مثل هذا اليوم من سنة 1865 انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية التي اشتعلت بين ولايات الشمال وولايات الجنوب سنة 1861 بانتصار ولايات الولايات الشمالية، وأدت هذه الحرب إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون أمريكي وإنهاء الرق في الولايات المتحدة. 1882 رئيس وزراء مصر محمود سامي البارودي يستقيل احتجاجا على قبول الخديوي توفيق مطالب انجلترا وفرنسا بإبعاد احمد عرابي عن مصر. 1908 اكتشاف البترول بكميات وفيرة في ايران. 1923 المملكة المتحدة تقرر أن يكون شرق الأردن دولة متمتعة بالحكم الذاتي يحكمها الأمير عبد الله بن الشريف حسين بن علي تحت اسم إمارة شرق الأردن. 26 ماي 1959 اللجنة الأولمبية الدولية تقر اختيار طوكيو لعقد دورة الألعاب الأولمبية لعام 1964. في مثل هذا اليوم من سنة 1970 نجاح طيران أول طائرة ركاب أسرع من الصوت في الاتحاد السوفيتي. 1979 عودة مدينة العريش إلى السيادة المصرية بموجب اتفاقية كامب ديفيد. 1993 المملكة العليا في باكستان تعيد نواز شريف للسلطة وتتهم رئيس باكستان بتجاوز سلطاته. 2009 الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يفتتح قاعدة عسكرية فرنسية في أبوظبي لتكون أول قاعدة عسكرية فرنسية في منطقة الخليج. 2011 صربيا تعلن عن اعتقال القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو مالاديتش الذي يلاحقه القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 2015 موجة حرب في الهند تقتل على الأقل 2500 شخص. 2017 مقتل 28 شخص وإصابة 26 آخرين في هجوم مسلح على حافلة تقل أقباطا بمحافظة المنيا. 2008 تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2018 للمرة الثالثة على التوالي والثالثة عشرة في تاريخه بفوزه على نادي ليفربول في النهائي 3-2. 2019 أحزاب يسار ويمين الوسط تتكبد خسائر كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تحقيق الأحزاب الليبرالية واليمين المتطرف والإقليميين مكاسب كبيرة. 2019 أيضا فوز نادي الزمالك المصري ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تغلبه في النهائي على فريق نهضة بركان المغربي. وأخيرا 2024 مقاتلات إسرائيلية تقصف خياما للنازحين شمال غرب رفح أدت المجزرة لمقتل 45 شخص على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال وجرح عشرات آخرين.

0: صباح بلا حدود.
1: الآن جولة في بعض الصحف الإلكترونية الصادرة صباح هذا اليوم. في صحيفة الشرق الأوسط تقرؤون قصف أمريكي على جنوب إيران وترامب يريد اتفاقا عظيما وهادفا. الداخلية السعودية اكتمال وصول الحجاج إلى ميناء بانسيابية مرورية عالية. الحالة الصحية مستقرة وآمنة ولا حالات تفشي أو أوبئة مؤثرة. مصادر من حماس غزة منفصلة تماما عن مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني. قالت للشرق الأوسط إنها لم تتلقى من طهران ضمانات بشأن القطاع في أي مرحلة تفاوضية. العراق 5 فصائل تتجه لنزع السلاح وفصيلان يرفضان في استجابة للشروط الأمريكية. حزب الله يعلن استهداف 3 ثكنات وموقعا عسكريا في شمال إسرائيل. من الأرض إلى السماء ملحمة إنسانية سعودية لرعاية صحة الحجيج. شريان حياة بين الحشود ومظلة أمان طائرة معززة بأحدث الأجهزة الطبية. نتنياهو يأمر بتكثيف العمليات في لبنان بهدف سحق حزب الله. في صحيفة القدس العربي تقرؤون الحجاج يتوافدون مع بزوغ صباح اليوم إلى صعيد عرفات. الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار. مرشحة ديمقراطية في تكساس تقترح تحويل مراكز احتجاز المهاجرين إلى سجن للصهاينة الأمريكيين. أستراليون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية يستعدون للعودة إلى الوطن من سوريا. ترامب يقترح نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الولايات المتحدة وتدميره. كندا تطالب إسرائيل بالتحقيق في المعاملة المروعة لنشطاء على متن أسطول صمود غزة. في صحيفة البي بي سي نيوز تقرؤون ضربات أمريكية دفاعية في جنوب إيران وواشنطن تقول إن الاتفاق مع طهران لا يزال ممكنا. رؤية عام 2030 كيف اصطدمت مشاريع السعودية العملاقة بحدود الواقع. نصائح للحجاج قد تساعد في الحفاظ على صحتهم أثناء أداء مناسك الحج. إسبانيا في المونديال من دون ريال مدريد. بوتين يقف على حافة الهاوية وهذه هي المؤشرات. مقال في التلغراف. كيف تنقذ شخصا مصابا بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس. هذه بعض العناوين الصادرة صباح هذا اليوم في الصحف الإلكترونية.

من فقراتنا فيما تبقى في هذه البشائر طبعا حتى التاسعة إن شاء الله عيشة أحلى مع المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. موضوعنا اليوم كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية. كذلك صغرون مع ريم الهاني دقيقة صحة، ثم عناوين النشرة الأخبارية في 7:30، لذلك سبور أنفو 8 غير درجين كالعادة، نتصل مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي في تمام 8 نشرة الأخبار، بعدها إن شاء الله باش نتحول إلى البقاع المقدسة مع الدكتور الشيخ عبد الكريم الطرابلسي ونأخذ فكرة عن أحوال الجالية التونسية ومختلف الشعائر التي قام بها حجاج بيت الله الحرام. كذلك فقرة شنو رأيك مع الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، نأخذ فكرة عن طقس العيد وتقلبات آخر الأسبوع، ونختم هذه البشائر بأسعار السوق من الشابة مع ناصر المكشر.

0: تمام 7 صباحا على موجات إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على عرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفواً رئاسياً يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجيناً، كما أسدى تعليماته بتمتيع 187 سجيناً إضافياً بالسراح الشرطي. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المواطنين والمهنيين ولشروط الصحة. استرجع المعهد الوطني للتراث يوم السبت المنقضي 105 قطاع نقدية نحاسية و105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين سنوات 94 و900 و1000 و99 و900 و1000. وقال المعهد أمس أن استرجاع هذه القطع يأتي في إطار مجهودات معهد التراث في استرجاع القطع الأثرية التي تم تصديرها بصفة وقدية خلال التسعينات في سياق الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات 26 و2000. ويوفر هذا البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صباحكم غير في إذاعة المنستير. مستمتع صباح يبدأ المشوار مع البشائر، مع الموسيقى والغناية. بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين. من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: حبيبة. أجمل الصباحات على أحلى الموجات، موجات إذاعة المنستير.
1: هذه تحية لكل الأمهات اللي تعبوا مع صغارهم في الامتحانات، إن شاء الله ربي يعطيهم الصحة والقوة، ومازالوا بعد العيد امتحانات أخرين يعني طبعا بالنسبة للابتدائي، إن شاء الله ربي يعينهم، إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات الكل. الآن فقرة عيشها أحلى.
2: عيشها أحلى،
1: ويلتحق بنا عبر الهاتف المدرب والمحاضر في التنمية البشرية حسين التاج. صباح النور أخوي حسين.
3: صباح النور أستاذي، صباح النور لك ولكل المتابعين والأوفياء، أهلا بك.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله بخير، عايشك الله يخليك.
1: موضوعنا اليوم كيف تبرمج نفسك وعقلك على القدرة على الإنجاز والفاعلية.
3: جميل، هو موضوع مشوق لحقيقة، وموضوع ما يفاش، موضوع كيف تبرمج عقلك وتبرمج نفسك وتبرمج ذاتك على الفاعلية والإنجاز. نحب نقول أنه راهو نحن نملك في الداخل جهاز خارق اللي هو العقل، والجهاز هذا فيه نظام سهل وبسيط، هو معقد لكنه سهل وبسيط، اللي هو أنه فما جزء يراقب فيه طول الوقت، طول الوقت باش ينجم يعرف ويحكم عليك هل أنت فعلا قادر على تحقيق نواياك ورغباتك، وإلا أنت لا يعني عاجز وغير قادر على تفعيل أو على تحقيق النوايا متاعك. دونك لو تبرمج هذا الجزء أو توصل له رسالة أنني قادر على تحقيق الإنجازات، ففورا يصبح جهاز أوتوماتيكي في تحقيق الإنجازات. علاش بخص ناس يقول لك فما ناس تنزح تقول لك مش عملتها أشياء هذه بالنسبة لي خارقة، يقول لك والله حاجة عادية طبيعية في بالي، أنت بيدك نجم تعمل كيفي. برشا ناس عباقرة وأنجزوا وحققوا أشياء غريبة وحاجات يعتبروها الناس العاديين اللي راوها هما خارقة، يقول لك لا راك أنت تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي، راك تنجم تعمل كيفي، هو يراها سهلة ويراها بسيطة. دونك من المعلومات الصادمة أنه الجزء اللي عقلك هذا يراقب فيك ويسجل كل ما تفعله هو المسؤول على أنه يعمل صورة ذهنية أو قناعة راسخة تحدد لك مصيرك ومستقبلك في الحياة. دونك إذا القناعة هذه اللي تسجلت في العقل عن طريق ملاحظات، لاحظ أنك أنت والله تنوي أشياء وما تعملهاش، والله ناوي بس مثلا نقول إحنا باش نوصل الوزن المثالي ما نعملهاش، ناوي باش نبدأ نقرأ الكتاب الفلاني ما نعملهاش، ناوي باش نمشي الرحلة في الجوار لأنها قريبة، ناوي باش نمشي للمغازة وما نعملش، يعني على طول ننوي وما ننجزش ونستهين بهذه الأشياء. أنت لازم تعرف أنه فما جهاز يراقب فيك، رادار يراقب فيك ويراقب هل أنت تنوي أو تزعم شيء أو تعزم على شيء وتعمله، ولا تعزم على شيء وتقعد تدخر في الخيال ما تعمل حتى شيء، فقط أنت تتمنى طول الوقت ولا تحقق حتى شيء. دونك هذه هي خطورة هذا الموضوع. بينما لو كنت أنت تبرمج ابنك ولا تبرمج نفسك على أنه أي شيء بسيط ينويه يعمله ويحتفل به ويلاحظه أو ينجم حتى يوفقه، فهذا إذا تقلب تماما الموضوع من العجز إلى القدرة على الفاعلية والإنجاز.
1: إذا عزمت فتوكل على الله.
3: بالضبط، مهما كان هذا الموضوع بسيط. بالضبط. شنو كيفاش باش نحاولوا اليوم البرمجة نبرمج عقولنا أنه ننوي شيء فهذا الشيء يتحقق. دونك نخلي العقل الباطن يلاحظ فقط اللي باش نعمله توا. العقل الباطن من سماته المثال اللي هو يراقب فيه، هذا من سماته انه ما يفرقش هل اني قاعد نتخيل ولا اني نعيش الحدث حقيقة، يعني ما يفرقش. هو شفت هو خارق، جهاز خارق وآلة فاخرة جدا، لكنه بسيط ويصدق. احنا باش نلعب على هذه اللعبة انه هو بسيط على نيته نقول احنا، ويصدق الاشياء مهما كانت بسيطة، والتمرين هذا هو اكبر دليل. يعني شو نعمل واحد بما انه ما يفرقش بين الحقيقة والخيال؟ سنشتغل على الخاصية هذه، نعمل كراسة مثلا ونكتب إنجازاتي الكل السابقة مهما كان في أي شيء أتممته نويته وتممته مهما يكون بسيط، شراء كتاب، شريت نويت نشري الكتاب الفلاني واشتريته خارق العادة، نويت أني نبدأ نقرأ في الكتاب الثاني قريت، نويت أني نتمم قراءة ذلك الكتاب ولا نعمل ختمة للقرآن ولا نقرأ سورة البقرة ولا أيا كان الهدف، إذا نويت وحققته فورا تكتبه وتوفقه قدامك، وكأنك أنت بشترسخ وتركز وتركز، يعني تعمل كراسة للإنجازات الأشياء المتممة. أغلب الناس مركزين على الإخفاقات متاعهم، وهذا يعمل مأساة ويعمل مصيبة كبيرة في حياة الشخص، ورأوا برشا ناس أذكياء وعندهم مواهب لكنهم للأسف شديد يفشلوا في الحياة لأنهم مركزين على إخفاقاتهم اللي هو عكس اللي احنا بنعمله تو. حاجة أخرى تأخذ كراسة صغيرة أو نفس الكراسة تكون واللي مدة 21 يوم تفعل التطبيق التالي. الأسبوع الأول بتنوي كل يوم 3 أهداف بسيطة مهما يكون، مثلا نسقي الشجرة الفلانية هدف، باش نمشي نقضي نشري الشيء الفلاني من عطار الحومة هدف، ثالث حاجة باش نمشي نوصل حد القضية للمكان الفلاني هدف بسيط جدا. مش الهدف يكون كبير، لأنه كيف قلنا من بساطة عقلك الباطن أنه مفرخش هل هذا الهدف ضخم جدا ما نجمش يحكم، وإلا الهدف هذا بسيط، هل أنا حققت دينار ولا حققت 100 مليار؟ ما يهموش، يهمو عملت ولا ما عملتش. دونك شفت اللي يهمو، شفت هذه البساطة اللي حسيت بها. دونك نعمل أهداف بسيطة جدا، 3 أهداف ننوها، يعني ننوي باش نوري القدر اللي عندي قدرة لأني كي ننوي شيء نعمله، مش معناتها مش مكتوب، مش مكتوب لي ما تسهلش، لا ولا أني غير قادر. مثلا نكتب اني باش نسقي الشجره الفلانية، باش نقولش الحديقه، كنقول الحديقه خاطر هدف كبير، او شوالي نجم انت كان تخفق ما تعملوش يتسجل لك اخطاء. اهداف بسيطه سهله في المتاحه 100% انك تعملها، ونعطي روحي يوم كامل باش نعملها. انت في النهار تعمل مئات المهام وماكش فايق. انا يا خويا باش نختار 3 ننويهم ونعملهم في نهايه اليوم. ماذا افعل؟ نحتفل بانجاز بالتسعه هذوما مهما كانوا بسيطين. إذا أتممتهم 3، أنت إذا أنت 3 باش تعملهم بسيطين، نجم 10 تصبح يكون كملتهم. دونك نعطي فترة طويلة والأهداف بسيطة، دونك أنا 100% باش نعملهم. في نهاية اليوم نحتفل بشيء أني نحبه مهما يكون بسيط، ولو قهوة صغيرة، ولو طابع شوكولاتة، ولو كعبة حلو، حاجة أنت تحبها وكهو، فقط كافئ نفسك بها ووصل هذه الرسالة العقبة. أنا أكافئ نفسي بهدية بسيطة على 3 النوايا اللي أني نويتها محققتهم. دونك يومين ثلاثة لمدة أسبوع، بعدها في الأسبوع الثاني يوليو 5، يعني 5 أهداف بسيطة جدا متاحة للجميع، نجي نعملها أي حد، نعملها في بيتي، في داري، في خزانتي، باش ننظم الرف، الجزء هذا من الرف مثلا، ولا باش ننظف مكتبتي، ولا باش نغسل القميص هذا، يعني حاجة بسيطة ما تعملش حاجة كبيرة اللي هي صعيبة وتاخذ لك وقت كل شيء، باش نمشي اليوم الى العاصمه والروح هذه تكلف لك 5-6 ساعات، والله اعلم كثير شبان ما يتمش انجاز الهدف واللي اخسر. دونك اعمل هدف ما فيش ريس، هدف بسيط جدا مهم يكون بسيط. دونك الاسبوع الثاني واللي 5 أهداف يوميا ونكافئ نفسي في نهايه اليوم. في الاسبوع الثالث واللي 7 أهداف بسيطه يوميا، ونعطي يوم كامل مش حققهم ونحتفل في نهايه. دونك بعد 21 يوم باش نكون مركز تماما على كل ما حققته على انجازاتي والاحتفالات، يعني نعمل رابط إيجابي ونعمل مكافأة العقل الباطن اللي هو بسيط وساذج، باش يصدق قدرتي لأني أنوي أفعل، أنوي أحقق، نخطط نحقق. هكا عقلك الباطن يبدأ يكسر مع الحلقة السابقة اللي يمكن كنت مركز فيها على إخفاقاتي، وإني ما قد ما ننوي ما نعملش، وزايد الدنيا دي مكتوب ومكاتيب، وزايد ما تنجم تعمل حتى شيء، أنت مسير ولست مخير، يعني ونبدأ نصاب به وفي الاخر نزهد حتى ونقنت. كان فما ناس وقفت حتى انها تدعي، لا دعيت ولم يستجب لي. هل سجلت ادعيتك ونواياك وامنياتك اللي تحقق؟ تحققت؟ لا، هو سجل فقط اخفاقاته. ده هذه هي اللي تخليه يصاب بنظره سوداء للحياه والقدر ويشعر انه مفعول به، وهيك يفشل في بقيه حياته لانه تبنى قناعه راسخه تقول انه راهو قد ما تنوي او تدعو او تتمنى لن يتحقق شيء. لو احنا نحبوا لنا نعملوا العكس تماما، نركز. انت انت شوف نفسك الان، تلقى برشا اشياء من انت عايشها الان كنت يوما ما تدعو الله بها في فتره ما، الشهاده الفلانيه، ولا انك تشري شيء فلاني، ولا انك تمشي الى رحله الفلانيه، ولا انك تخالط ناس معينين، كان اصبحت حقيقه الان. لكن انت ديما مركز يمكن على العثرات والكبوات، فبالتالي أصبحت لك قناعة أن أنت شخص غير محظوظ أو فاشل أو كل، وهذه هي خطورة الموضوع. احنا طبعا نركزه ونخليه تركز أكثر ما يمكن على نجاحاتك مهما كانت بسيطة، وبش نلعب اللعبة هذه اللي هي لعبة في ظاهرها نجم عملها حتى الأطفال الصغار، حتى الأطفال أولادنا معنا، حتى أصدقائنا الصغار معنا. متاح للجميع أنه يعمل إنسان كراسة للإنجازات. أول حاجة يوثق إنجازاته كل مهما كانت بسيطة، أي شيء تنجم تعمله أو أتممته من قراءة مجلة ولا قراءة كتاب حتى صغير يعني، أو حضور فيلم أو شيء نويته، وأنت قلت والله ناوي اليوم نمشي إلى المكان الفلاني ونشتري الشيء الفلاني، ومشيت وقيته وتسهل لك الطريق وقيت الفلوس ولقيت البضاعة بتاعك، ولا اكتب نويت إني نعمل كذا أو أشتري كذا أو أحصل على كذا ولا أقرأ كذا ولا وأحقق. هذا هو مهمتي إنك تلاحظ وتخلي هذا الجزء اللي في عقلك يلاحظ قد ما تنوي أردت تحقق، وأنه الحياة مسخرة لك تماما، مش كما بعض الناس يقول لكم يعني معناتها يؤمن برشا نقول احنا مكتوب وأنه مفعول به وأنه في الأخر هو جهاز مفعول به وليس مش شخص أو إنسان قادر على صناعة قدره وصناعة واقعه اللي بشي تحاسب عليه في بيت الحال.
1: الأشياء هذه معناتها تنجم تقنع عقلك الباطن باللي أنت قادر، أنت قادر على الإنجاز، أنت قادر باش تفعل،
3: والدليل وعنده أدلة على ذلك، وعنده أدلة موثقة وعنده أدلة في ذاكرته موثقة على أني شخص محظوظ جدا، وأني كي ننوي أو نتمنى أو نرغب أو أسعى فإني أنجز وأحقق. مع الوقت تصبح مغناطيس لجذب نواياك وتحقيق نواياك بأبسط الطرق وبالتسهيل، لكن انت ملاحظ على كل ما يؤكد اللي انت مسهل لك الطريق، وكل ما يؤكد اللي انت محظوظ، وكل ما يؤكد اللي انت في الطريق الصح، وكل ما يؤكد اللي انت القدر يقول احنا مدلك او الله عز وجل قاعد ييسر لك في امورك. اغلب الناس كي تركز على العثرات تجينا ساعات فترات تبوات تجينا امتحانات او قاعد يعني مش يشوفك الله عز وجل ويشوفك القدر اللي انت تزعم ومزعم بسيط، وإلا أنت عندك قوة إرادة وإرادة حقيقية عادي باش تمتحن في الطريق وانت ماشي تواف باش تخرج عادي، لازمك تبدل دبشك وتلبس يعني بعض التحديات وتقصد ساعات شوية سخون وساعات تلقى الحنوت مسكر وساعات يعني شيء طبيعي. شوف هل أنت عندك رغبة حقيقية وإرادة حقيقية فيما تريد ولا لا، وهذا طبيعي يعني هذه لعبة الحياة يعني أنها تكون ممتعة وفيها فضول بالطريقة هذه. لو كنت بشي شوف هل أنت فعلاً حريص فقط أو لا، بس أنت مهمتك عندك صدق قدرة أنك تكتب إخفاقاتك وتجلد نفسك وتؤنب ضميرك عليها حتى لين تصاب بأمراض. أغلب الناس هم رام حق ونجاحات لكن مركزين على إخفاقات أغلبية للأسف الشديد تبرمجوا. هذا هو قولك شخص عندي علاقات سلبية كلنا نركز على إخفاقاتنا نعايروا في بعضنا بإخفاقاتنا، تعتبر الأم غير متشعر ولا تشد ابنها وتبدأ تقول تذكر في كريم تذكر مش تذكر فيه بإنجازاته أو بطولاته أو مواقفه الباهي لا بإخفاقاته، وبعدها تقول شبي ابني ماشي ويزداد سوءا أو يزداد انحدارا أكثر وأكثر في الفشل، وكان ذكي والله ذكي برشا والله يقول لي ذكي برشا وما شاء الله عليه موهوب، أما هاك شوف ما عندوش الزهر يزيد رسخه يعني إنه يعني حتى خرجوه من مسؤولية حتى لا
1: هو يلزم نركزوا على الإنجازات كما
3: على
1: قلت باش نتفائلوا القدام
3: بالضبط بالضبط. هذا هو
1: يعطيك الصحة حسين الوقت داهمنا، شكرا لك
3: الله يخليك.
1: شكرا لك حسين التاج المدرب المحاضر في التنمية البشرية. بعد قليل صغير صغرون مع ريم الهاني.

0: الفرون مع ريم الهين.
1: سلام، أنا اسمي مايا، رح نحكي لكم على أبطال التايت. أبطال التايت هم فريق من الأبطال متعاونين، وهم صور متحركة عندها باهين تخرج عليهم نتعلم منهم في الحركات القتالية. هم خمسة شخصيات، روبن وسايبوك وريفن وستار فاير وبيسب. كي يبدأ فما معنده شرير يقتحم المدينة، هو يمشي يوقفوه ويقاتلوه. هم عندهم قوة، عندهم معنتها يطلقوا من عينيهم الليزر، وعندهم معنتها من يديهم زيدة ويضربوا. عاد أنا يعجبوني خاطرهم معنتها نتعلم منهم فنون القتالية والدفاع عن النفس، وزيدة نحب الشخصية ستار فاير وريفن، خاطر ريفن عندها كتاب سحري معنتها تعمل منه برشا حاجات، وستار فاير تطلق من عينيها الليز. نحب الزوز ما خاطر يطير الزوز، وما زاد عن خاطر نحب نطير، نحب نمشي البلدان الكل. تهشم عنيركم غني

0: مغرون مع ريم الهين.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على 3 وجبات ومعها لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
1: دقيقة صحة.
3: 7:30 صباحا على موجات إذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، عفو رئاسي يشمل 1187 سجينة. استعجال المستشفى الجامعي الطاهر صفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8:00. إلى اللقاء.
4: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7.
5: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة. ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.

نهاركم زين، نهاركم سعيد مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في مصافحتنا الرياضيه الاولى لموجة اذاعه منسير. نبداوها باخر اخبار المنتخب الوطني التونسي لكره القدم. منتخبنا اللي استعد لزوج مباريات دوليه وديه، منتخب النمساوي ومنتخب البلجيكي في مفتتح شهر جوان قبل السفر في اتجاه المكسيك والولايات المتحده الامريكيه وكندا للمشاركه في كاس العالم. قاعد يعمل في التحضيرات نتاعو في مدينه تبرقة. البارح وصل الثنائي معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي وباش يلتحقوا بتمارين اليوم. ايضا اليوم باش يلتحق حازم مسوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. حازم مسوري ما عنده حتى اصابه لبس عليه، خلاف اللي تم تداوله في احدى وسائل الاعلام او في بعض وسائل الإعلام. بالتالي تأكدنا قطعيا أنه حازم المستوري ما عنده حتى إشكالية. اليوم الصباح بيكون موجود في سفارة النمسا وبعد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمور متاع الفيزا والأمور اللوجستية، ثم بيتحول وبش يلتحق بتمارين المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. وكفانا تشويشا على المنتخب الوطني التونسي وعلى ملاعبية المنتخب الوطني التونسي، خليهم يخدموا في وضعية جيدة. منتخبنا باش يسافر ان شاء الله نهار 30 ماي في اتجاه العاصمه النمساويه فيينا، كما قلنا مباراه تونس النمسا وديان يوم الاثنين غره اجوان. في المقابل تمارين المنتخب البلجيكي اللي بيكون مواجهنا الثاني في المقابلات الوديه شهدت بعض الاضطرابات في مقر التمارين نتاعو لاسباب اكيد ما تمش توضيحها من الصحافه البلجيكيه، لكن ماهيش الدور في اجواء جيده بالنسبه للمنتخب البلجيكي. محليا الان النجم الرياضي الساحلي البارح كان غلق باب الترشحات لرئاسة عضوية الفريق والمهلة اللي تعطات للحبه النجم الساحلي باش يقدموا ترشحهم، لكن للاسف البارح ما تمش تقديم اي ترشح، واللجنه المستقله الانتخابات كانت قدمت بلاغ واكدت فيه انه ما تمش تقديم اي ترشح، وبالتالي باش يتم دعوه لجلسه عامه انتخابيه في اجل لا يتجاوز 60 يوم حسب ما ينص عليه القانون الاساسي لفريق النجم الرياضي الساحلي. البارح في الرابطة الثانية تعرفنا على زوج فرق اللي بيش يلعبوا آخر مباراة دور نهائي البراج اللي من خلاله بيش تعرفوا على الفريق الوحيد اللي بيش يرافق كل من تقدم ساقية الدير والأمر ذي بحمسوسها للرابطة المحترفة الأولى. البارح نادي حملة فاز على مستقبل قاسين 1-1 وملعب الجيبسي فاز على اتحاد تطاوين 2-0. الدور النهائي بيش يصير في سوسة يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال، بيش يجمع نادي حملة في الملعب الجيبسي والفائز كما قلنا بيش يطلع للرابطة الأولى. بطولة الرابطة الأولى لمن ستؤول باش تعرفوا على الموضوع هذا إن شاء الله يوم الجمعة القادم في بنجانات بالمناسير في مواجهة بين تقدم ساقية الدير والأمل الرياضي بحمسوسة الأربعة متاع العشية، مباراة شكلية لكن هامة لتحديد لقب الرابطة الثانية لكرة القدم. كرة السلة الآن ونتحدث على البال. النادي الإفريقي بعد الهزيمة الثانية في البال يغادر المسابقة. النادي الإفريقي انهزم في المباراة الأولى أمام أهلي بنغازي بنتيجة 87-88 ونهزم البارح 80-98، وبالتالي البارح كان بصراحة فريق الأهلي بنغازي قدم مستوى عالي جدا خاصة الفترة الرابعة والأخيرة وبدأ يفوز 98-80. تنتهي تجربة النادي الإفريقي في مسابقة البال. السنة القادمة مش كل الاتحاد المنصيري هو ممثل كرة السلة التونسية في المسابقة هذه. الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بالمرسى أعلنت البارح على نهاية تعاقدها مع مدربها السابق وتعاقد مجددا مع المدرب عماد بن يونس، وتجربة جديدة لعماد بن يونس مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بعد تجارب متعددة. ذكركم أنه عمرو دربال هو كان المدرب الأخير للمستقبل الرياضي بالمرسى اللي تقضى معاه زوز مواسم. البارح كان اجتماع هام بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ونائب حسين جناح مع بعض أو ممثلي الجمعية التونسية لحكام كرة القدم. في تقريبا أهم ما جاء في نص الاجتماع أو في محور الاجتماع هو مستحقات الحكام، النظام الأساسي، تعيينات الحكام، التزامات الحكام وغيرهم، وفما وعود باش يتم تسوية كل وضعية إن شاء الله في الأيام القادمة بالنسبة لحكام كرة القدم. مواجهة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا أقل من 17 سنة، البرنامج فيه مقابلات المنتخب المغربي باش يواجه المنتخب المصري والمنتخب السنغالي يواجه المنتخب التنزاني. بالنسبة كما قلنا أقل من 17 سنة، مصر المغرب مجددا السنغال.

معناها مواجهه ديما ذكرنا بمواجهه دورنيا اللي ربط لي كاس ام افريقيا الاكابر اللي صار في المغرب اكيد مقابلات للمتابعه بالنسبه لاقل من 17 سنه. نذكركم المنتخب الوطني التونسي كان انسحب من الدور الاول. نكمل بالدور النهائي لكاس تونس اللي باش يصير ان شاء الله يوم الاحد انطلاقا من 4 تاع العشيه في ملعب حماد العقربي براس الترجي الرياضي الجرجيسي في مواجهه الترجي الرياضي التونسي. وننتظر تعيينات الحكام اللي بنسبه 99% باش يكونوا تحكيم تونسي للمباراه هذه. نركم زين الناس كلنا تلقاو نص النهار درجين الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه مناسير راديو مناسير سبورتس. الى اللقاء.

0: عفاف راضي، توصلنا للسبعة واثنين وخمسين دقيقة واربعين ثانية هنا بإذاعة المنستير. نمشي مباشرة إلى المعهد الوطني للرز الجوي، ومعنا من هناك بلال اليحياوي. صباح النور خويا بلال.
1: صباح النور خويا سيم، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعين المنستير.
0: نأخذ فكرة إذن عن طقس هذا اليوم وطقس غدا، يوم عيد الأولى، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
1: طقس الأخير لهذا اليوم الثلاثاء إن شاء الله باش يكون طقس عموما مغيم جزئيا على أغلب مناطق البلاد، مع إمكانية لظهور بعض الخلايا الرعدية خاصة في فترة ما بعد الظهر بمناطق الوسط الغربي، تكون مصحوبة ببعض الأمطار أيضا. الريح من القطاع الشرقي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة بالجنوب وأقصى الجنوب. البحر عامة قليل الاثرار على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة القصوى لليوم تتراوح بين 24-29 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 إلى حدود 33 درجة بقية الجهات. يوم غد يوم العيد إن شاء الله بهذه المناسبة، إن شاء الله عيد مبارك على الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: طقس مش يكون صافن إلى قليل السحب على أغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة تم ارتفاع طفيف معناتها بدرجة إلى درجتين مقارنة بهذا اليوم، تتراوح القصوى بين 25-30 درجة تكون في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 إلى حدود 35 درجة ببقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي. يا ثاني أيام العيد يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله طقس يتواصل في استقرار، طقس عامة قليل السحب إلى صافن مع هبوب وتواصل تيار هوائي من القطاع الشرقي، كيف البحر أيضا قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة راح تشهد ارتفاع طفيف خلال يوم الخميس، وتبقى في نفس المعادلات أو نفس المساويات إن شاء الله يوم الجمعة.
0: البحر ملائم للسباحة نصور.
1: البحر نصور ملائم للسباحة، باش يكون قليل الاضطراب مع تأخير لهذا اليوم والأيامات القادمة إلى حدود يوم الجمعة إن شاء الله.
0: شكرا لك بلال يحيى، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. استعجال المستشفى الجامعي طاهر صفر بولاية المهدية يتدعم بوحدة لعلاج الأمراض الصدرية. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. إلى تفاصيل النشرات: يتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ بزوغ فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء. ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي تعتبر كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر تلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع غروب الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أصدر رئيس الجمهورية قاسم سعيد عفوا رئاسيا يفضي إلى الإفراج عن 1187 سجينا، كما أزدى تعليماته بتمتيع 187 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خلال لقاء جمعه أمس بقصر قرطاج بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد سير العمليات الأمنية التي تم تنفيذها في تونس الكبرى وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المنحرفين الصادرة في شأنهم برقيات تفتيش من أجل جرائم حق عام، وخاصة منها المتعلقة بترويج المخدرات. كما تطرق اللقاء إلى العمليات التي قامت بها قوات الأمن بعدد من جهات الجمهورية لتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار التي تعمدت الترفيع في الأسعار في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للبياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغييرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. كما دعت الوزارة في بلاغ أصدرته أمس المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية الذبح والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. افتتح أمس بجمال من ولاية المنستير المسلخ البلدي بعد إعادة تهيئته بتكلفة تجاوزت 150,000 دينار، وذلك في إطار دعم البنية الأساسية للمرافق الجماعية وتعزيز جاهزيتها للاستجابة لمتطلبات المهنيين والمواطنين. الافتتاح يأتي قبيل عيد الأضحى، بما من شأنه أن يوفر فضاء مهيئا ويقدم خدمات تستجيب لشروط السلامة والصحة وحسن التنظيم. رمزي قاسم كاتب عام بلدي جمال وأكثر تفاصيله.
2: الأشغال شملت الأرضية، عودة الأرضية بالإسمنت الصناعي باللي بوكسي اللي مونتير معنا حاجة بروفيسيونيل، تعاودة الخزف الكل متاع الجدران والحيوط والكل تعاودة، قوع خلق دي بلوك سانيتير اللي ما كانوش موجودين، عودنا توسكية معدات معالق إينوكس من مادة معنا غير قابلة للصداء، ليستيبور اللي يهزوا اللحوم عودناهم، عودنا في الانفراستركتور متاعه وطبقنا النظام متاع السير إلى الأمام اللي تدخل الحيوانات من جهة وتخرج اللحوم من جهة، يعني في ماشي التقاطع ما بين الحيوانات وما بين اللحوم الجاهزة، قاع تهيئة الإسطبل اللي باش يحطوا فيه الحيوانات قبل الذبح وين توقع معاينتهم الطبيب البيطري قبل الذبح زادة.
0: تدعم أمس قسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي الطاهر الصفر في المهدية بوحدة لعلاج الآلام الصدرية التي ستمكن من اختيار آليات التكفل بالمريض وستساهم في العناية السريعة به وتقليص آجال التشخيص. نادر إسماعيل ومتابعة للموضوع.
3: وحدة الآلام الصدرية بالقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية مولود جديد وإضافة ذات جودة عالية بالقسم. السيدة مليكة قاسم مدير عام المستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
4: أحداث وحدة لعلاج الآلام الصدرية، وحدة هذه تساهم في حسن التكفل بالمريض وسرعة الإحاطة به باعتبار خصوصية هذه الآلام التي من شأنها أن تحدد القرار في العلاج وفي طبيعة التكفل واتخاذ العلاج المناسب.
3: وحدة الأوجاع الصدرية ستعمل على تقليص مدة التدخل بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض صدرية وسرعة إنقاذهم. السيدة نهلة الجربي رئيس القسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي طاهر الصفر بالمهدية:
5: المريض اللي عنده جيع في الصدر ينجم يكون عنده ذبحة صدرية ولا بما يعرف بالدرجة الجلطة، اللي هي نجم تكون لازمها تدخل سريع. دونك المريض من الفرز يجي ديريكتومون للوحدة هذه، يتكفل بها ديريكتومون عون شبه طبي وطبيب، ويسهل في إجراء الإجراءات التكميلية اللازمة، ونخص بالذكر تخطيط على القلب اللي هو باش نشوفوا فيه ماشي مشكلة، ولا تحاليل الطبية، ولا هنا المريض نهتم به بسرعة، ومن هنا سواء كما نكونفيرم الجلطة ويتوجه سكوندارمون للوحدة العناية المركزة، وإلا نجم يستنى مثلا نعود تحاليل أخرى، نطلبوا له مثلا تلفزة على القلب، نطلبوا له طبيب القلب يجي يشوفوه. دونك الوحدة هذه هي اللي باش تسهل العناية بالمرضى اللي عندهم أوجاع في الصدر.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: تعمل شركة تونسية للصناعات الدوائية صفات على إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك في إطار تنفيذ مخطط إنقاذ وضع للغرض. وأكد رئيس مدير عام الشركة أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة التونسية استئناف خط إنتاج القوارير السائلة مؤخرا وإعادة إنتاج المحاليل الوريدية موفى سنة 24 و2000، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على إعادة تشغيل 4 خطوط متبقية.
6: عندنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عندنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا. احنا نجحنا في إرجاع خط شكل السائل الغير معقم، وقف منذ 4 سنوات. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا. نعرفوا اللي في تونس من أكثر البلدان اللي قوانين الأدوية دقيقة ضمانا لجودة الأدوية. دونك بدينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عامة، ثم إعادة خط إنتاج، ثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. أما المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها، كان من الأجدر أن الشركة تصنح. وش عملنا؟ عنا سنة ونصف ضمننا استمرارية الإنتاج، تو تعدينا المرحلة رفع نسق إنتاج المحاليل اللي هو باش ينعكس على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد. المحاليل الوريدية اللي رجعت للإنتاج في أواخر 2024، بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس، تو عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10,000 كيس يومياً، وزاد بتصفية الدم والكلى الاصطناعي. توجبنا المواد الأولية متوفرة، التصنيف متاعهم ما مش أدوية لكن أساسيين لقطاع الصحة لتصفية الدم. المواد الأولية متوفرة، التجهيزات جاهزة، جست قاعدين ندرسوا مع الحرفاء متاعنا وقتاش باش نبدأوا صفقات ونبدأوا عملية التصنيع.
0: في أنباء العالم، دعا وزير الأمن الصهيوني اليميني المتطرف إتمار بن غفير إلى استئناف القتال المكثف في لبنان رغم وقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والكيان المحتل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي بدأ بتعبية جنوده بكافة بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. وشدد روبيو على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية. يأتي ذلك في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي عما وصفه بضرورة تسليم طهران اليورانيوم العالي التخصيب إلى بلاده تدميره هناك أو تدميره في إيران تحت إشراف دولي. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى صعيد عرفة لأداء ركن الحج الأعظم. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع سليم الحزم. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك
1: 8:19 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. الكلمة الآن للشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي من البقاع المقدسة. صباح النور دكتور.
2: صباح النور. أهلا وسهلا أخوي سليم، مرحبا بك وكل متابعين عبر إذاعة المنستير. تقبل الله منا ومنكم يا ربي، وإن شاء الله يوم عرفة يوم مبارك علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين يا رب العالمين. شكرا لك أخوي سليم.
1: آمين يا رب العالمين. أعطينا فكرة عن أحوال الجالية التونسية هناك الآن.
2: الحمد لله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. طبعا كما مقرر الحجيج اليوم على صعيد عرفة، وبالنسبة لحجيجنا التوانسة والحمد لله منذ البارحة يعني يوم أمس الحمد لله يعني كان التنقل من النزول بصفة عامة، يعني ثلاث نزول اللي موجودة في مكة، أعمار المنار أو انفينيتي أو منارة غزة باتجاه عرفة. كان التصعيد يعني هذا كان عبر حافلات والحمد لله، والحجيج قضوا ليلة أمس يعني في مخيمات عرفات الحمد لله. المخيمات يعني مجهزة بما يحتاجه الحاج على مستوى يعني ما يحتاج بما يتعلق بالإعاشة والمبيت إلى غير ذلك. أجواء روحانية كبيرة تتعلق بالصلاة وبالأذكار وبالدعاء. الحجيج أكيد في كل المخيمات عندهم خطبة عرفة، يصليوا الظهر ركعتين ويصليوا العصر ركعتين بأذانين وإقامتين كما تسمع لو كان صوت نتاع الأجواء الهليكوبتر يعني تحلق في السماء هذه المشاعر المباركة. الحمد لله، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم مجمعين رب العالمين. أجواء كما قلت لك خويا سليم أجواء يعني كبيرة، أجواء روحانية، أجواء إن شاء الله ربي الله لا يحرم منها مؤمن إن شاء الله. أكيد التعب موجود باعتبار السفر، فما شكون اللي كبار في السن، فما الرفقة الطبية موجودة. الحمد لله إن شاء الله ربي يعاونهم، خاصة لأنه مازال فيه أكثر تعب وجهد خويا سليم كما تعرف. التوجه بعد ذلك النفرة تكون إلى مزدلفة ثم إلى ميناء، فهذا يحتاج إلى جهد أكثر إن شاء الله. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل، وربي يقدر إن شاء الله كل المتدخلين من الإرشاد الديني أو من المرافقين أو من البعثة الصحية ومن الحجيج أنفسهم. إن شاء الله ربي يعاوننا الناس الكل على إنجاح إن شاء الله الموسم وأداء الشعير إن شاء الله يا ربي على أكمل وجه يا رب العالمين، خاصة وأنه الحج عرفة أخويا سليم يعني اليوم هذا المنسك العظيم الحج عرفة. وحتى اللي يكون يعني مريض سبحان الله أو يكون حتى غايب عن الوعي لسبب أو لآخر، فإنه يتوجب على السلطات السعودية ووزارة الصحة السعودية أنه يخرج ويقف ويحضر في عرفة لتحقيق الركن، باعتبار أنه الحضور بعرفة ينقسم إلى واجب وإلى ركن. أما الواجب فهو يكون قبل المغرب، والركن يكون بمجرد الغروب. نحن الآن التوقيت متاعنا زين عليكم ساعتين تقريبا، وإحنا 10:04 كما قلنا نحن بتوقيت السعودية، ما زالوا تقريبا ساعتين تفصلنا على خطبة عرفة. وهنا الطقس حار جدا أخويا سليم، تقريبا يعني في 45 درجة، وذلك علاش التحذير من السلطات السعودية بالتزام المخيمات من 10 صباحا إلى 4 بعد الزوال. وهذا تحذير مش أنه الحجيج يلتزموا المخيمات وما يخرجوش ما يغادروش المخيمات متاعهم، باعتبار أنه في المخيمات الحمد لله يعني فما المكيفات وفما الظروف السانحة، مش أنه الحاج إن شاء الله يذكر ربي سبحانه وتعالى ويتعبد ربي سبحانه وتعالى كما يرضيه عنا عز وجل إن شاء الله يا رب العالمين.
1: والمخيم في صعيد عرفة
2: أكيد كل المخيمات هي يعني احنا حتى كنجيو داخلين فما كلافتات يشوفوها الحجيج، لافتات صفراء كبيرة مكتوب عليها بداية عرفة، فكله كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف. فالأكيد أن كل المخيمات هي موجودة في عرفة، وذلك علاش ما فماش علاش احنا باش نقولوا الحجيجنا يمشيوا يخرجوا ويمشيوا ما يسمى بجبل الرحمة ولا غيره، لأنه هذا يعرضهم لضربة شمس لا قدر الله أو إلى ضياع أو إلى شيء من هذا. فالعرفة كلها موقف، والمخيمات اللي هما في عرفة، وضروري الالتزام طبعا بهذه التعليمات لأنه المحافظة طبعا على مناسكنا، لأنه ما تعرف لما نحافظ على الصحة متاعنا فهذا يؤدي لأن نقبل على العبادة ونقدر إن شاء الله أن نكمل نكملوا بقية المناسك نتاعنا إن شاء الله على أكمل وجه، باعتبار الجهد مازال لازم نقصوا جهد نتاعنا لمزدلفة ولميناء ولطواف الإفاضة إلى غير ذلك من أعمال، يعني يوم النحر أو أعمال كذلك أيام التشريق.
1: تقريبا الآن كل حجاج بيت الله في عرفات انتقلوا منذ الصباح.
2: يعني أكيد أكيد حتى اللي كانوا اللي مشاو الميناء، يعني فما للأمانة بعض الحجاج عنا احنا حتى توانسة، لأنه مكتعف في البعثة لنا بالنسبة للرسمية التوجه يكون إلى عرفات مباشرة، يعني يوم التروية، والسنة أنه يوم التروية نمشيو إلى ميناء ونباتوا في ميناء، لكن ما تعرف خوفا من عدم إدراك الواجب والركن، فهنا درءا لهذه المفسدة، فلذلك نحقق المصلحة العليا والكبرى وهي بالمبيت بالوجود، وخاصة يعني والوقوف والحضور بعرفة. فما البعض قلوا احنا المشات، يعني فما بعض الحجاج اللي هما صغار في السن أو اللي هما الصحة متاعهم تسمح لهم باش أنهم انتقلوا على رجليهم، كما قلنا احنا خرجوا من نزل في مكة وتوجهوا إلى ميناء، باتوا في ميناء، والصباح يعني مع بداية الشروق مع شروق الشمس يعني خرجوا ووصلوا، يعني حتى هم بيدهم وصلوا مع بحذانا الآن في المخيمات إن شاء الله. أهم حاجة ربي متع إن شاء الله حجيجنا بالصحة والعافية، وربي إن شاء الله يوفقهم، وربي إن شاء الله يعاوننا، نقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الناس الكل ما ننساوش رواحنا بالدعاء، وخيانا في تونس وفي كل بقاع الدول بصفة عامة، العالم الكل يدعي، وإحنا كذلك من هنا ندعي إن شاء الله. وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة أكيد كما تعرف خويا سليم، فلذلك الحل كنا نعمد ربي سبحانه وتعالى اللي كنا في يوم عرفة، اللي في عرفة يدعو الله سبحانه وتعالى أكثر، لأنه جمع بين الحسنيين، بين حسن المكان والزمان، واللي في غير عرفة فكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه قد شرفه باليوم المشهود، وما أدراك باليوم المبارك الذي يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من عباده، وهو الذي يباهي فيه ملائكته سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم كما قلنا، وهو اليوم المشهود، هو اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به كما قال جمهور المفسرين، كما في قوله عز وجل والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قالوا الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، إن شاء الله ربي يتقبل منا رب العالمين.
1: وفضل الصيام طبعا في هذا اليوم لغير الحاجة طبعا، مش نحسوا بالتعب متاعكم والمشقة هنا نصوم.
2: نعم،
1: حتى احنا
2: بالنسبه للحاج يعني احنا هو شوف ايام العشر من ذي الحجه باستثناء يوم العاشر اكيد، يعني هو يوم الصوم، يوم اكل وشرب، ماهوش يوم صوم، ولكن كان عليه الصلاه والسلام يصوم تسعة ذي الحجه، فيسن ان نصوم الايام العشر كما قلنا باستثناء اليوم العاشر. وحتى بالنسبه للحاج يعني نهار واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه وثمانيه من ذي الحجه، اذا كان هنا طبعا لا يؤثر على المناسك وعلى الصحه وعلى العباده نتاعو، فهذا من باب الإقبال على الله عز وجل بأكثر طاعة إن شاء الله. وأحب العمل الله عز وجل طبعا هو الصيام، فكل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، ولذلك الحاج طبعا هنا يكره في حقه الصيام، لأنه هذا طبعا يخلي العزيمة نتاعو أكثر فتور، وما يخليش يقبل أكثر على عبادة ربي سبحانه وتعالى. أما غير الحاج أكيد يعني صيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا يوم العتق من النار، ما أجمل أن نتلبس فيه بالدعاء وبالصيام، خاصة وأنه الصيام للصائم دعوة لا ترد إن شاء الله، وأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إن شاء الله. ربي يكرمنا ويبلغ كل الإخوة المشتاقين إن شاء الله للوقوف بعرفة والحضور بعرفة في قادم السنوات، واللي ما خرجوش كما قلنا احنا في القرعة أو أنهم يشتاقوا لأنهم يكونوا من حجاج بيت الله عز وجل، تقولوا إن شاء الله ربي يكرمهم، ربي يتقبل منهم، ربي يمتعهم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين إن شاء الله.
1: آمين يا رب العالمين. وغدوة يوم العيد إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى كافة الأمة الإسلامية، ويوم النحر غدوة، فما المتمتع يظل عنده هدي غدوة
2: هو الحقيقة بالنسبة لنا الهدي، كل الحجاج قاموا باقتناء الهدي نتاعهم، لأنه من قبل ما يخرجوا من النزل يكون الناس الكل بالنسبة للمتمتع والقارن كذلك يكون يعني ترتب عليها الهدي، والهدي هذا طبعا هو المقدار نتاعه هو 720 ريال، 720 ريال تقريبا 650 دينار تونسية تقريبا، يشري يمشي البنك أو البريد اللي موجودين في السعودية ويقتني الحاج القصاصة هذه هذه ويوكل الشركة هذه بأنها تذبح عنه هذا الهدي في يوم النحر. طبعا هذا كما قلنا العملية هذه تكون مدروسة ويكون قام بها الحاج, يعني التوكيل هذا خلينا نقول إنابة, هذه الإنابة متاع الذبح متاع الهدي متاعه قبل ما يخرج من النزل متاعه, ما تقبل نهار 8 أقصى تقدير من البارح والتلبارح الناس الكل يعني اقتنات الهدي متاعها. يعني هذا هو بالنسبة لنا, يعني هو من أعمال اليوم النحر, هو يسمى بيوم النحر كذلك. أول حاجة أول عمل اللي هو رمي جمرة العقبة ساعة اللي هو هم يعني بعد الخروج من عرفة ثم حط الرحال بمزدلفة يكون الدخول إلى ميناء, وأول أعمال نقوم بها إن شاء الله في يوم النحر يوم غد إن شاء الله وهو جمرة العقبة. ثم بعد ذلك نتحدث عن النحر ونتحدث عن الحلق ونتحدث عن طواف الإفاضة طبعا لمن تيسر له العودة إلى مكة في يوم النحر, ومن لم يتيسر له فيقوم بطواف الإفاضة بعد أن يتم مبيته طيلة أيام التشريق في ميناء. والحمد لله وإن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يوفقنا إن شاء الله أجمعين يا رب العالمين.
1: أنت كمرافق قداش معاك من حاج تقريبا
2: الشيخ؟ والله إحنا شوف إحنا الطائرة طلعنا فيها, إحنا طلعت من مطار المنستير رحلة أمساك معنا فيها 253 حاج ما شاء الله, فيها زوز مرافقين من الأسنار الأخ لمجد والأخت سامية, ومرشدين زوز مرشدين دينيين أخوكم عبد الكريم والأخ ظافر. يعني احنا الطائرة فيها 253 حاج ما شاء الله موزعين على مختلف المعتمديات من ولاية المنستير ما شاء الله, يعني من المنستير ومن الساحلين ومن طبولبة ومن مكنين وما شاء الله, يعني وكثير من المعتمديات من معتمديات المنستير والحمد لله. فتحية للخيان الكل مستمعين في المنستير وإن شاء الله ربي يكرمهم السنة المقبلة إن شاء الله وبقية سنوات رب العالمين.
1: ومن الحجاج اللي معاكم وليدة زميلتنا نجلة عطية بن محمد, إن شاء الله ربي يتقبل منها الحج وإن شاء الله الحج مبرور لكل حجاج بيت الله الحرام. شكرا لك شيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي, يعطيك الصحة, كنت معنا مباشرة من على صعيد عرفة, نلتقي بك إن شاء الله نهار الخميس في مصافحة أخرى نشوفوا الأحوال هناك.
2: شكرا سيد الغالي, شكرا.
1: إلى اللقاء,
2: السلام عليكم.
3: يا محسن اسمعنا انسونا.

0: تفسير انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: هنا بذات المنستير، ما زلنا معكم بعض الدقائق في بشائر الصباح. الآن يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس والباحث في علم المناخ سي عامر بحبة. صباح النور سي عامر.
1: صباح الخير، مرحبا وتحية لك وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: شكرا لك، شحوالك صح لباس؟
1: الحمد لله فضلك، وإن شاء الله عيدكم مبروك مسبقا ليك ولكل العاملين في ذات المنستير وكل الشعب التونسي.
0: إن شاء الله، شكرا لك، يعطيك صحة. نأخذ فكرة عن طقس العيد، ويظل فما تقلبات في آخر الأسبوع هيك ولا يا عامر؟
1: هو تو الأيام هذه طقس مستقر وإن شاء الله فما تقلبات إن شاء الله في آخر الأسبوع. نبدأ بحالة الطقس الأيام هذه، دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عدة أيام في الحقيقة طقس مستقر، حرارة نجم نقولوا معتدلة على المناطق الساحلية خاصة الشمالية والشرقية، حتى في جهة الساحل في ولاية المنستير زادة، في سوسة، في المهدية، في المنطقة نتاع يعني في شرق تونس. وأجواء نجم نقولوا حارة نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس، أما حارة يعني مش حرارة كبيرة، يعني كي نقول 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبيلي ما تعتبرش حرارة كبيرة، وهي حرارة تقريبا حول المعدلات. في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جهة الساحل، ولاية نابل، السواحل الشمالية زادة، يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة، يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات. رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد تعيش فيها رأوا الدول في أوروبا الغربية ومش بعيدة لنا برشا، في إسبانيا، في البرتغال، في فرنسا، حتى في دول أخرى، بلجيكا، بريطانيا. في بريطانيا يوم أمس 34 درجة، يعني متسانسة في الوقت هذا يروا 20 درجة وحتى أقل ساعة، دونك حرارة كبيرة الحقيقة.
0: في السعودية 45 درجة.
1: نعم،
0: اليوم في السعودية في الحجاج حرارة قوية 45 درجة تقريبا.
1: أي بالنسبة للجزيرة العربية والسعودية ديما تكون، طبعا ديما تكون حرارة أكبر، تكون حتى أربعينية صحيح. بالنسبة لأوروبا الغربية يعني يوم أمس 37 درجة في فرنسا مثلا تعتبر حرارة كبيرة، معناتها نحكيو على فرنسا مش على تونس. على بالنسبة لتونس الحمد لله معناتها تو قاعدين نعيشوا في أجواء نجم نقولوا ربيعية إلى شبه صيفية، ما تقلقش برشا تقريبا في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة. إن شاء الله يعني إجابة على سؤالك يوم غد إن شاء الله يوم العيد، من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين، يعني تقريبا نفس الطقس نتاع أمس واليوم، ممكن نزيدوه درجة زوز ثلاثة درجات ماكسيموم في بعض المناطق زادة، ولكن ديما تقعد حرارة حول المعدلات مش حرارة كبيرة. يعني نجم نسجله مثلا في جنوب تونس غد 32-33-34 درجة، ديجا أمس وليمس واليوم عندنا 30-32، يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن حتى زادة في بقية المناطق، يعني الساحلية الشرقية ولا الشمالية ممكن فما زادة ارتفاع بدرجة أو درجتين. يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة للنهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 2026 يوم عيد الأضحى، يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي، معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل، ودجاء نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي تواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس، يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية هذا حتى النهار يعني الجمعة، ممكن حتى السبت، يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل.
0: مش خلاهم برشا، فما بعض المواطنين ما نقولوش برشا بدأوا يعوموا
1: وكذلك فما، وطبعا يعني كي نقولوا يعني حراره في بعض المناطق يعني فما 30 درجه و28 درجه صحيح، فما ناس تنجم تعوم خاصه كونه ما فماش برشا ريح وطقس نجم نقولوا مستقر، ومع كونه فما برشا تلامذة تو كملوا حتى الامتحانات الى اخره، دونك ولا طالبه دونك فرصه باش يتمتعوا، معناتها باش يبداوا يتمتعوا ان شاء الله يعني فصل ولا الصيف ان شاء الله.
0: والصيف يدخل هو 21 جوان تقريبا
1: الدخول 21 جمعة هو الحقيقة يعني الدخول يعني الفلكي الفلكي. أما بالنسبة لل يعني على يعني التقويم تاعنا الفلاحي التونسي في أواخر مايو إن شاء الله، معناتها إن شاء الله يكون يعني تكون بداية الصيف، وهذا على كما قلنا بالمستوى يعني التقويم الفلاحي معناتها المعروف.
0: بعد نهار الجمعة فما تقلبات جاية تقريبا،
1: هو نهار السبت وحد لحد السبت وحد وربما حتى اثنين ان شاء الله.

0: لها تقلبات هي الكلاسيكيه المعروفه، امطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجتك الارتفاع نتاع الحراره اللي باش نسجلوه ان شاء الله الايام القادمه ببعض الدرجات، وخاصه زاد حتى نهار السبت ولا حد ربما باش نزيدوا درجه او درجتين اخرين زاد باش ترتفع الحراره، ولكن مش ارتفاع كبير برشا، ولكن هكا ان شاء الله باش يؤدي الى تكون السحب الرعديه المعروفه هي اللي ديما تكون موجوده على المرتفعات الغربيه، يعني ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قفصه، جنوب الكاف، جنوب سليان، غرب القيروان، مناطق كية يعني المعروفة اللي فيها مع الروبة وبعض الجبال، وتكون سريعة في الحقيقة هي ديما في من العشية العشية تبدأ ديما نقول واحنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة، ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية، ينجم يصاحبها يعني تبروري ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، تعرفوا توا فتره حصاد الى اخره، وفما اجار مثمره الى اخره، دونك ان شاء الله ما يكونش من الحجب الكبير، ولكن التبروري في مثل هذه الفترات الانتقاليه الحاره نسبيا يكون موجود ساعات، وفي بعض الاحيان يكون فما امطار غزيره في وقت وجيز نجم زاده تتسبب في جريان بعض الاوديه، ولكن ما فماش ولا خطير، حتى لو كان فما بعض الاوديه يكون جريان يعني مع محلي بعض الأودية وسريعة، وكما قلت خاصة ممكن في ولاية القصرين يعني إن شاء الله هذا متوقع إن شاء الله نهار سبت يعني 30 ماي نهار لحد 31 ماي، واليوم الأول زاد من شهر جوان إن شاء الله نهار 1 جوان متوقع باش يكون فما نشاط يعني شبه يومي كما قلنا من العشية العشية مع بعض الأمطار على المناطق الغربية. بالنسبة للمناطق الأخرى الشمالية أو الشرقية الاحتمال وارد كونه ربما من حين لآخر بعض السحب توصل للمناطق الشرقية، ولكن غير مؤكد غير مؤكد، يعني نحكي مثلا نهار السبت ولحد الاثنين وربما تصل بعض السحب الممطرة جهة الساحل أو ولاية نابل أو جهة صفاقس، ولكن في الحقيقة الإمكانية مش كبيرة، الإمكانية صغيرة وغير مؤكدة، ولكن إن شاء الله على المرتفعات الغربية الاحتمال كبير كونه بشكون فما نشاط رعدي إن شاء الله.
1: شكرا ربي يرحمنا وإن شاء الله كل ما جينا باللطف. شكرا لك أستاذ عامر بحبة الخبير في الطقس، يعطيك الصحة وإن شاء الله نهارك مبارك وإن شاء الله عيدك مبارك أيضا أنت وكل التونسيين وكل الأمة الأسلامية.

0: ككل يوم ثلاثاء نمشي للشابة للسوق المركزية معنا سي الناس المكاشر. صباح النور سي الناس.
1: صباح النور، اهلا وسهلا بكم، مهم شحوالكم لبيت
0: الحمد لله.
1: نقولوا نحن عيدكم مبروك مسبقا،
0: ان شاء الله عيدك مبروك،
1: ان شاء الله ايضا عيد مبروك لكل المستهلكين التونسيين. بصراحه ربي معهم ان شاء الله في هذه مثل هذه الظروف،
0: ان شاء الله ربي معهم. وفما شكون قال يحكي لنا على الغش، برشا غش الحقيقه في اللحم، برشا غلاوه في اسعار اللحم العلوش، اصغار في الاضاحي.
1: بمناسبه العيد بالحق نحن معناها في اي مناسبه ولات معنا مشكل، كل شيء غلاء، الخضر غلاء، اللحم غلاء، ما نعرفش انا ربي قدر خير وين احنا ماشيين، علاش نستغلوا في الظروف هذه
0: في بين في العواشر هي تو الحسنات تضاعف
1: الامور شويه
0: في الاسعار في العشر
1: رجعت بيت.
0: اي حبيت نقول لك في العشر هذه العشر الاوائل من ذي الحجه الحسنات فيها تتضاعف كيما السيئات فيها تتضاعف، معناتها الناس
1: أكيد
0: الناس ما تخافش ربي للاسف.
1: اكيد نحن بصراحه ما نعرفش علاش هاهم نعطيك بالواحد بالتفصيل، معناها الخضر الفلفل الاخضر من كان ب 1800 ب 2500 اليوم رجع حتى ل 4 دينارات، الحار بقلوتي 4 دينارات، الطماطم ايضا الاسبوع الفارط قلنا هاي انفرجت شويه 3 دينارات و200 رجع ل 3 دينارات و800 و4 دينارات، البطاطا دينارين ودينارين و200، البصل معناها 1400 حتى للدينارين و500 روس بدون ما نعروشة، ولد القمرة 3 دينارات و500 4 دينارات، بالنسبة للباذنجان دينارين و500، الخسوريتي دينارين، بالنسبة للقرع الأخضر دينارين دينارين و500، الفول موجود دينار، والسلق المعنوس يعني 600 500 600، الفنارية دينارين دينارين و200، بالنسبة للغلال أبرك شوية الغلال بالنسبة على بقية المواد الأخرى، المشماش من 3 دينارات و500 إلى 5 دينارات، الخوخ أيضا من 4 دينارات إلى 5 دينارات و500، البطيخ موجود من دينارين و500 إلى 3 دينارات، الفريز 5 دينارات و500، اللوز الأخضر دينارين و500، والدلاع موجود من دينار وحتى 1200، أيضا بالنسبة للحوم الحمراء حقيقة الأسعار نسمع فيها اليوم ومنام سداد مين كنا في 56 و 57 دينار، بالنسبة للشاب اليوم نحكيه على 70 دينار، بالنسبة للناس اللي حبت تأخذ الحم ما نجمش تقدرش على علوش صراحة
0: طلعوا فيه 70 دينار، وفما حتى في أماكن أخرى 85 وفما اللي قال 120 ما نعرفش صحيحة
1: والله لا حول ولا قوة إلا بالله، والله لا نعرف علاش أنا تصدمت الصباح في الشابة لأنه يعني الجزارة حتى البلاك أنت 57 دينار، لكن اليوم الناس اللي حابة تأخذ معناها على الحم فراك يعني 69 و 70 دينار بصراحة، الهبرة بقري 45 دينار، الكتلات 23 43، الجنب 33، الدجاج الحي طاح شوية بيت حال 5 دينارات و 600 5 دينارات 800، خذ دينار خذ الدجاج 12 دينار و 500، دان 11 دينار و 500 12 دينار، الاسكالوب 18 دينار و 800، والتاك 18 دينار و 500. بالنسبة للأسماك قليلة شوية نظرا لأن البحار الكل في حال بعيد، وفما شوية معناها مسلة 22 دينار 23 دينار، أيضا فما الخضير الكشاش موجود 22 حتى 25 دينار، وبعض الكبارت شوية معناها مش حاجة كبيرة 10 12 دينار. نعم.
0: المراقبة الاقتصادية لازم تتحرك وتضرب على يديهم هذوما اللي قاعدين يغليوا في الأسعار.
1: شوف سبحان الله لا راهو مجهود بشري وبهم يكون ديما راهو ما تنجمش تغطي البر الكل. لكن نحن ما نعرفش علاش الثقافة هذه اللي سادت فينا بصراحة، هي عقلية وثقافة ولا
0: للأسف.
1: ما يمكنش علاش الثقافة هذه سادت فينا، ما شنو اللي صار في مجتمعنا علاش ولينا هيك الله أعلم.
0: الدنيا غلات كل واحد يحب يستغنى على
1: غيره على صاحبه ربي تتعدل اللي هو الموسم يتعدى على خير على كل حال، وان
0: شاء الله ان شاء الله
1: قدر وربي ان شاء الله يهني الناس كل
0: خير وان شاء الله عيد مبارك يتعدى على الناس كل شكر لك
1: شكرا لكم على كيف اسره الاذاعه تسير وايضا المستمعين
0: شكرا لك سي ناس المكاشر يعطيك الصحه كنت معنا مباشره من الشابه. هيك نوصلوا لنهايه هذه البشائر، حبيت نحيي كل القاعدين يتواصلوا معنا، شكرا لهم الكل، منيا عبد الرحمن، منيا بالرحال، كثير من المستمعين تواصلوا معنا شكرا لهم الكل، نادرك حبيش كذلك تحيه لها، يعطيكم الصحه الكل، هذه تحيات لطفي المكي نجل عطيه بن محمد علي المنصوري سليم الحيز في تعويض للزميل هذيل الفتني، الى اللقاء يوم الخميس في البشائر ان شاء الله.

0: تمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. يتوافد الحجاج بيت الله الحرام منذ طلوع فجر اليوم إلى صعيد عرفة، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها مكثرين من التلبية والذكر والدعاء في أعظم مناسك الحج. ومع غروب شمس اليوم 9 من ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولايات الجمهورية. وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. ناقش رئيس الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال مقترح مشروع إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات في تونس، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الجزائرية. من جهة أخرى، جدد الوزير الجزائري التزام بلاده بمواصلة تصدير الكهرباء إلى تونس خلال صيف 26 و2000. يغلق اليوم الثلاثاء باب تقديم الترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. ويوفر البرنامج إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية لإحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن بدء الجيش الصهيوني تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان، فيما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن الطاقم الوزاري المصغر سيعقد اجتماعا اليوم على خلفية التصعيد في لبنان والاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بأي شكل من الأشكال، في إشارة إلى التطورات العسكرية الأخيرة والهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في إيران أمس. نهاية الموجز، موعدكم مع الأنباء يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي ابني.

0: أغلى ما عندي، أغلى ما عندي.
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: أهلا وسهلا بمستمعينا الكرام والأوفياء في متابعة حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي. في تونس هذا العام جاء عيد الإضحى محملا بمشاعر متداخلة، غدوة إن شاء الله العيد، وفرحة العيد بالبهجة والروحانية متاعه والأجواء العائلية اللي تميزه. في المقابل فما ضغط الامتحانات الوطنية والامتحانات العادية اللي يعيشها آلاف الأبناء والأولياء. بيوت تحاول أن تحضر مختلف مظاهر الاحتفال، لحم الخروف والشواء والزيارات، وفي الوقت نفسه تحضر للمراجعة والسهر والخوف من النتائج. فما طفل يريد أن يفرح مثل الجميع، ومراهق يشعر أن الوقت يطارده، وأم تحاول أن تبدو قوية وهي تخفي قلقها، وأب يريد أن يحافظ على توازن البيت رغم التوتر. كيف نحمي أبناءنا نفسيا في مثل هذه الفترات الاستثنائية؟ كيف نصنع عيدا دافئا دون أن يتحول إلى عبء إضافي؟ وكيف نتعامل بحكمة مع مشهد الأضحية حتى لا يتحول عند بعض الأطفال إلى صدمة أو خوف دائم؟ أسئلة كثيرة نفتحها اليوم بكل محبة وبكل وعي، لأن أبناءنا فعلا هم أغلى ما عندنا. سعيدة جدا في قراءة الموضوع باش تكون معايا الأخصائية النفسية صديقة خلود لفقي. صباح النور خلود، وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور، وصباح النور لسادة المستمعين، وفرحانة برشا. وكما قلت إن شاء الله هو غدوة عيد
1: بالمسبق، نقول إن شاء الله عيدكم مبروك.
2: ولا.
1: نعم، معادلة هي لازمنا نتوافقوا فيها، المعادلة ما بين الفرحة والابتهاش في العيد وما بين المراجعة للأطفال. هل يمكن فعلا أن يعيش الطفل أو المراهق فرحة العيد دون أن تتأثر جاهزيته النفسية للامتحانات؟
2: كما قلت، هو السنة مهوش مش تنسيه في ذكرة برشة أولياء وبرشة صغيرات، لأنه امتحانات الثلاثي الثالث وامتحانات البكالوريا والامتحانات الوطنية تزامنت مع عيد الإضحى. دونك لهنا تونس الكل والعائلات التونس الكل قاعدين يعيشوا في تحدي بالحق استثنائي وفريد من نوعه، كما ذكرت، منها ريحة العيد ولمة العيد الناس تنو فيها من العام للعام والتحذيرات، ومن ناحية أخرى كما قلت قلق الامتحانات والستريس والمراجعة وكيفاش مش نعمل. ولكن لهنا كيما فما أولياء حاسين راهم بتوتر وضغط، زاد كيف فما صغيرات حاسين بتوتر ويخافوا يفرحوا بالعيد يضيعوا الوقت، ويخافوا الأولياء زاد كيف يكبسوا على أولادهم يحرموهم من فرحة العيد. أما جست هنا لازم نقول أنه الأولياء في الفترة هذه هما الترمومتر متاع صغيرهم، مش معناها يعني هما اللي مش يحددوا
1: آلة القياس
2: ولا آلة القياس للفرحة وإلا للضغط. لازم هما يكونوا المرآة اللي حبينا ولا كرهنا، لازم نعيشوا فرحة العيد، سينو ما عارفش نحكيو على عيد. كي نقولوا عيد رانا نحكيو على فرحة، وباش نكونوا بالحق عمليين، نهار عيد ماهوش متاع مراجعة. حتى كنحكيهم علميا معناها راهو الدماغ البشري يستحق من ياخو وقت لتفريغ الضغط النفسي.
1: أما الحقيقة راهو خلود، خلينا نكون واقعيين، بعض الأبناء مش يحسوا هكا بالذنب إذا خذوا هالاستراحة وشاركوا العائلة أجواء العيد.
2: هذاك علاش لما قلنا احنا ملول إنه الأولياء لازم هم يكونوا الترمومتر متاع صغارهم، لازم بذكاء نقسموا الوقت. شو معناه؟ نهار العيد الصباح هو وقت العائلة باش تلم الفرحة، نخليهم يعيشوها معناها كمام. وعندك مثال من بعد منتصف النهار بين الظهر للعصر يعملوا يعني الترتيحة متاعهم القيلولة.
1: تصور الناس قاعدة البرة تشوي وشيخة وكل
2: هو
1: محشي في البيت منعزل وقاعد يقرأ.
2: ما هو نأكد لك علميا دماغه مش يكون أو تفكير الكل شنو قاعد صاير البرة. هذاك علاش دونك الصباح لازم صغير يعيش مع عائلته الأجواء الكل كم تاع التحذير، بعد الظهر يرتاح، بعد العصر ينجم يرجع يبدا نقولوا احنا المراجعه نتاعو هو اللي يحضر للامتحان نتاعو.
1: تحكي لي الولي مش يكون مقياس ويحاول يخلي صغيره معناها يعيش الفرحه هذيه وكل، واحنا ما تسمع منا الاولياء كان اقرا راجع ما عادش بكري، مش مشكل هتو نحتفلوا بعد العيد، بايك محفوظ وهذا هو.
2: صحيح برشا اولياء انها نتواصل معاهم يقول احنا جوست العيد رانا مش نذبحوا ونخبيه كل شيء مثل في الثلاجه وبعد الامتحانات نعاودوا نحتفلوا بالعيد. نقول لكم ليه، خاطر بالحق لازم نعنوا ما يسمى بالهدنه الذهنيه. اش معناه؟ راهي الفرحه حبينا ولا كرهنا مش تحفز هرمونات الساعات اللي هما شنو هما الدوبامين والسيروتونين. دونك انت ديجا هكا مش تعطيه هرمونات باش تعطيه موتيفاسيون باش يقرا، وحبينا ولا كرهنا الهرمونات هذو مش يزيدوا التركيز ويحسنوا من الذاكرة ويخففوا من قلق الامتحانات. معناها بالعكس راه انت كي مش تعمل امشي فيسع اقرا هو يكمل فيسع فيسع تلتولك لت اشوي فيسع فيسع كلمة فيسع فيسع هيا مش يفوتنا الوقت
1: تعمل ضغط
2: انت كيكا قاعد تطيح في الهرمونات هذوما بتاع السعادة اللي يعاونونا باش يطيحونا ما نقول احنا معدل الضغط، وقاعدة تطلع في هرمونات متاع التوتر والستريس. حتى لو يتحط الورقة قدامه ويغزر لها راهو على نقولوا احنا المعلومات من 100% مشي شت كان 20%.
1: نعم.
2: خاطر انت ديجا خلقت له يعني دماغه
1: خاطر الافراط في الضغط خاصة في الايامات الاخرى قبل الامتحان ما هوش مش يعطي نتائج افضل، بالعكس مش يخلق تشويش ذهني.
2: اكيد على خاطر هو مستحق اجا ناخذوها احنا حتى علميا. انت حط انسى العيد بيه هنقول مش لازم الصغير انه كي راجع ولا كي عاد الامتحان ياخذ الفتره عاد اليوم الامتحان مش يروح لازم يرتاح ويتنشط وياكل مليح باش ينجم يعد يراجع في العشيه نقولوا باش نجم يعدي من غدوه. انتم في دماغكم كاولياء باش نعرف انكم حاسين بضغط وتوتر باش ترتاحوا، حتى انتم تخيل في دماغك انه الفتره هذيك نتاع صغيري كان يعد لازم يرتاح شويه ويفرح باش يستعد وعاود نقول احنا يستمد الطاقه نتاعو باش يعدي. وما تنسي زاد احنا العيد راه فيه 3 ايام راح، معناها ما فيها بس كاينك النص النهار الصباح هذاك النص النهار بتاع اول ايامات العيد بالحق يستمتعوا فيه ونقول احنا يعملوا فيه المراسم والتحضيرات نتاع العيد. اما ها وين النجم ننصح انا الوالي انك تنظم الروتين الغذائي والنوم في بريود العيد.
1: نعم.
2: علاش؟ كيما نعرفوا احنا في العيد مش يبدا فرحان، فما الحم اشوي وكول تلقى روحك تاكل اكثر من لازم، دوك
1: العائله تتلم وينجموا حتى يسهروا
2: فوالا. اولا تخمه الماكل نهار العيد والسهر برشا. دونك هذا شو يعطينا؟ مش يعطينا اولا الاكل معناها مش يولي ثقيل، دونك اوتوماتيكمون مش يبطئ عمليه اللي نقولوا احنا الدماغ العمل نتاع الدماغ. وحاجه اخرى السهر مش يرهقوا ذهنيا، مش يلقى انرجي ولا طاقه باش يركز. دونك ها وين الوالي لازم ما نمنعش صغيري من الفرحه، مي نحاول نقى اكل التوازن اكل الميزان، نفرح ما نكثرش برشا من الحم دونك باش ما نصيرش مرحله التخمه. وحاجه اخرى مش خاطر زاد عيد مثلا نسهروا برشا، وحاجه مهمه برشا في العيد احنا شنو عنا نستعمل اكل السوائل السوائل الغازيه نبعدوا عليها. دونك هنا بالحق
1: انت احنا في العيد ماك تعرف عاد
2: ايوه نبداو ما يهضم
1: يهضم
2: هو العكس
1: يهضم، معناها بالعكس السيترون هو يهضم خير
2: ولا بالعكس راهو مش يقلق حتى يكون صغير مثل مش يقرا مش ولا مثل يعيط بكرشو يحس روحه يتنفس بالسيف. خطر اتصور انت الحم ومعك السوائل الغازيه ومن بعد يقعد ما يعملش حتى حركه جينيرال مو احنا النهار النص نهار الاول نتاع العيد حتى حد ما يخرج من داره نتاع حوسه العيد ولم وحط في الثلاجه ومن بعد الناس كلها تتمد.
1: نعم
2: هذاك زاد يقلق.
1: نعم.
2: لازم الصغير ما تكثرلوش باش يفرح ياكل يعرف شنو ياكل. راهو زاد الماكله مهمه كبيره، انت تحب جوست يقرا اذا كان هو يقرا وهو بدنه ماهوش حاضر مش باش ينجم يقرا.
1: نعم أنا كان نلخص الكلام اللي قلته خلود، راو العائلة عندها فرصة باش تحول العيد إلى شحنة نفسية إيجابية بدل أنها ربما تكون مصدر توتر إضافي للابن. وراهي الطقوس العائلية البسيطة اللي قاعدين نعملوها في الاحتفال بالعيد راهي تنجم تخفف الضغط النفسي والتلميذ راهو في الفترة هذية ما يحتاجش إلى ساعات مراجعة كبيرة، يحتاج إلى طمأنينة وأجواء تخفف الضغط.
2: فوالا، هذا هي الخلاصة اللي حكيناه. وحاجة أخرى زيدة، النجم ماذا بينا في العيد ما نحاولوش، معناها احنا فرحة العيد نحاولوا دارنا، نسميها هنا بالكلمة إلى ثكنة عسكرية حزينة. اش معناها؟ بحجة عنا الامتحانات كما قلنا، شنو لازم نعمل؟ لازم نوفروا بيئة هادية كما قلت، داعمة، تشجيع بالكلمات الطيبة. نهار العيد الولي لازم يثق في ولده ويعطيه مساحة باش يتنفس كمام على معناها فيها. حاجة أخرى
1: مسخفيني خاصة تلاميذ الابتدائي والله اللي مستعدين للمناظرات في نهاية الأمر هكا، واعين شوية وفاهمين وكل. أما تلاميذ متاع الابتدائي فما سنة أولى وفما سنة ثانية وسنة ثالثة، مازالوا صغيرات، وهو يتحرم الجو هذاك الكل بدعوى أنه قاعد يحضر للامتحان.
2: وينجم لهنا تكون المخلفات خايبة، معناها انه يولي نكره احنا الثلاثي الثالث ونكره الامتحانات خاطر حلمتنا من فرحة العيد.
1: طيب من هكره العيد مش يولي ديما في وسط القرايه.
2: فوالا، لازم بالعكس. انا نقولها فرصة نحكيه مع الصغار، نقول عمره ما كانت للدراسة سبب ان احنا باش نحزن ولا نتحرموا من فرحتنا ومن شعائر الدينية متاعنا، وكيف كيف شعائر الدينية متاعنا عمرها ما كانت معرقلة للنجاح متاعنا في الحياة. بالعكس محلاها احيانا نغزر واحنا نقولوا للسونس بوزيتيف متاع الحدث اللي صار، وكأنه لهنا باش نعلم الصغير يعني كومون جيري دي سيتياسيون دو ستريس. كي منك محلاها يربط بين شعائر
1: وضعيات الضغط هذيك، كيفاش نجمو نجريوها.
2: فوالا، شو هانا نعيشو شعائرنا الدينيه كمسلمين معناها ونضحي، وميم طون حياتنا معناها نقولوا احنا في الدنيا ونجاحاتنا راهم عمرهم ما كانوا متعارضين.
1: نعم.
2: راهم متمشين. وسرتو نرجع لكلامك اولى وثانيه وثالثه، احنا جينا ما عندوش العيد شكون يختاروا. صغيرات هذوك نتاع المادة الروضة والتحذيري،
1: اللي كبر معناه ما عادش يهم الموضوع برشا،
2: يقول لك هاكا علوش وبرا الاخر يقول ماما نحبوا مثال بقرون وماما نحبوا كذا نحبوا
1: يقعد يزين.
2: ساعات فما شكون انا نذكر حتى من ولدي بدا نضحك، يقول لك باش نعمل له مرايات سيكو سيكو كما تعرفين عرفت، باش نزينه باش نعمل تصويره يبدا فرحان. بالحق من نقصوش على صغيراتنا
1: الفرحة
2: هذه. بالعكس،
1: خلينا في موضوع نفسية الأطفال والدراسة والمراجعة في الوقت هذا. بعض التلاميذ راهم ينهاروا كريمة لأنهم يحسوا اللي الناس كل تستنى منهم كان في النجاح والتميز. كيفاش نتعاملوا مع الحمل النفسي الثقيل هذية، وكيفاش نجموا نعاونوا أولادنا على فهم أنه الامتحان محطة مهمة أيه، لكن ما هوش معناه قيمة الإنسان الكل.
2: أكيد هذايا ما نقعدوش نستناو جوست فترة الامتحانات باش نحسوا بها صغيرنا. لازم ديما نفسروا أنه الدراسة راهي هي باش معناها باش تطور لك من مكتسباتك ومهاراتك، وراها الامتحانات مش في الحالات الكل هي تقيم مستواك الحقيقي، فقط هي مش تقيم شنو عندك انت مكتسبات. وعلاش ديما احنا نخليو الصوره الخايبه للامتحان انه الامتحان انت باش تطلع فيه ذكي ولا مش ذكي؟ لا، الامتحان كما التقييم هكا نقول صغير كما التقييم باش نعرفوا شنو من نقاط الضعف نتاعك ولا الماده اللي انت مش بتمكن منها. وهكا عنا احنا توصيف نتفرهدوا ومام طو نقرا ونديركوا النقاط الضعف والنقائص اللي عندك. لهنا ولا الصغير هاوش نعطيك تجربة عشتها ما عنديش برشا في كول بريفي، نحضر الصغيرات السيزين في للامتحانات وللمناظرة. سألتهم باش نفهم انا كل واحد، قلت له شنو تعني لك، او كي نقول انا توا كلمة شنو جي في مخك؟ قلت لهم امتحان. قمة الرسائل للأسف اللي تحزن توجع القلب، كل واحد يقول لي قلق، الأخر يقول لي موت، الأخر يقول لي ضغط، الأخر يقول لي عقاب ماما وبابا، الأخر يقول لي عياطب، يعني كله في السلبي سلبي سلبي سلبي سلبي. تلمو من كثر ما ولا عندنا هوس هالامتحانات.
1: نعم.
2: الصغير واللي رافيه دي كوش ما خمس كون قال لي هذيك ما ننساهاش الوليد، لا قال لي كي نقول اني امتحانات راني ندوخ ونفقد الوعي متاعي وتوجعني كرشي ونولي رد. كي تأكدت بعد من المعلمين قالوا لي ما شاء الله عليهم من الممتازين، وقت اللي جي فترة الامتحانات قالت لي هكا بيتقلق، وصارت لهم في الثلاثي الثاني كريمو ديخ وقت الاكزامانات، وهو يعدي كريمو ديخ.
1: شو الحل معنى؟
2: الحل انه طريقة الترهيب اللي نعتمدوها. أطى في الامتحان نتفهمه، أطى الامتحان يصفي، أطى الامتحان يوري، أطى نشوفوك
1: يوم الامتحان. الكلمة الشهيرة عادة
2: ما خيبها هيك
1: والله.
2: حتى احنا ما قلناش هيك، قلنا الامتحان جوست معناها تقييم المهارات ومكتسبات باش انت تخولك تتعدى من سنه لسنه، وكيف كيف زاد الرب باش نعرفوا شنو نقاط الضعف نتاعك. وهكا ترى احنا قبل الاولياء حتى مش بكنا اولياءنا كانوا قارين وواعيين ويربيوا بهالتربيه الحديثه يعني سي دو سويت، مي كانوا كيراونا مواد من ضعاف يقولنا يرتاحوا مثل شهر جوان راهو جويلي اوت، اذا كان باش تعديه منك طالع ومنك تدارك النقائص نتاعك في نعم. اي ماده معناها.
1: نعم رؤية تقول لك ولدي في البكالوريا وفي حديثي معاه رافض حتى انه يجلس معنا نهار العيد، نخليه ولا نضغط عليه باش يشارك العائله هالفرحه والاحتفال؟
2: بي ما تضغطش عليه وما تخليش ما تحاور وتحكي مع قلوبه لفات انك انت مش تقعد شنية تلمون إفادة اللي مش تزيد هالساعتين.
1: وبالنسبة لي يقول لك أنا بكالوريا كل دقيقة بحسابها،
2: هذيك غلطة. راهو في البكالوريا هل يسمعوا فيها، وعندي بارش تلامذة نحييهم بارش اللي مباشر فيهم، نعمل في عملية التخطيط والاستعداد للامتحانات من أول السنة بدينا، وعندي تجارب اللي عمناول ما نشحوش وحمد الله ملي كانوا جايبين 7 و8 عمناول سنة جابوا 12 و13. الخطأ مش في طريق في الحفظ القراية، في طريق التخطيط للقراية. راهو مش الفايدة انك تقعد برشا وقت، راهي الطريقة ذيك غلط. راهو فما طرق علمية تعرف كيفاش تقرأ، الفايدة في الكاليتي وفايدة في الحضور الذهني.
1: نعم.
2: أنا تول البارانت اللي هذه اللي وسألتنا قلوا راو أنت في الفترة فوقي إحنا مش نبدأ تسمع الغني وتسمع مثلا زغرت، وفما عائلتها تزغرت مش تشم ريحة البخور، مش تراجع وجيب هيت، راو مخك أو حضورك الذهني راك مش تكون عينيك في الكراس من قلبك وبذنك معانا. راو هالساعتين هذوما ما همش مش يقلقوك، نجم باش تقنعك تقول بي اهو احنا باش نحضروا نلموا ونحضروا كل شيء، كي باش نتلموا على الذبيحه ومن بعد نجيو نحكيوا انا هم الفئات العمريه اللي لازمهم يحضروا الذبيحه واللي ما لازمهمش يحضر في الذبيحه ويشوي معاهم ويخوك الضحكه. وهو ذا اللي يسمع فيها ولدها قولوا حتى هو يعمل بحث وريشيرش، راهو كي تفرح انت مش تطلع كما قلنا هرمونات السعاده اللي مش تعطيك الموتيفاسيون وتعطيك انرجي راك باش تقرا، معناها راك بالعكس. هذه احنا ساعات نبداو نلوج عليها نقولوا برا امشي سال دو سبور خرج انرجي طلع الدوبامين، برا امشي تذكر ذكريات مثل عشتها ضحكه باش تطلع الانرجي وتطلع الهرمون السعاده. بالعكس هذه فرصه جات بين يديك ما تفلتهاش.
1: مدام راويه تقول لك ولدي يوسف صغير يقرا سنه ثانيه ابتدائي، وكثرة الضيوف اللي باش يجيو في العيد انا نعرف ولدي تحسوا بنوع من التشتت، كيفاش نجم نعاونه باش يقعد هادي و...
2: اي معناها يتشتت انه ما نجمش مثل انه تهزو تحطه يقرا وتدخل وياه يقرا.
1: خليه يلعب،
2: خليه يلعب ما تحرموش، خليه يستمتع يلعب يلعب ليه تلمو يتعب ويمشي يرقد.
1: نعم.
2: راهو يقوم لك من غدوة ناشط تقول له شفت محلاه الأجواء اللي عشناها، أي رد فرحة رد محلاه الإحساس. حتى الحب أن اللي بارون يكونوا هكا ها ونعطيهم دينا صعب، أي شنو حسيت البارح يا ماما فرحت كيفاش القليب كيفاش حسيت روحك، رد محلاها الفرحة. أي مساش نعاود ورك الإحساس هذاك اللي عشته كي تجيب لنا مثل نتيجة باهية، ما نقولوش المعدل تجيب لنا نتيجة باهية وتنجح للسنة القادمة، مش نقول لك أي نحب نعيش وقت الفرحة هذيك شو لازمنا نعمله. كيما في العيد عملنا تحذيرات شرينا العلوج وحضرنا سكيكن وحضرنا من المعو، حتى النجاح متاع القراية فيها تحذير اللي هي احنا نراجعه شوي ونبدأ هكا بالدعاب وزين نحكي وراه صغير سنة ثانية وثلاثة ما همش متاع مشد كرسي يقعد ساعتين وثلاثة، راهي علميا غالطة. ناخو انا دو اكزارسيس معناها الريزومي متاع شنو النشاط، اذا كان فما امكانية نعملوه حتى هو يتحرك، خاصة كمواد كيما مواد الإيقاظ العلمي مواد مش مخل مثل القراءة الإنتاج رانا نجم نعملهم وإحنا نتحرك وهو بحذك في الكوجين في الأخر أكن في ساعة ولا ربع ساعة الأخيرة هاي إجا نكتبوا لحكيناه.
1: نعم، مدام أحلام ذويب تقول ابني يراجع لكن يبدو عصبيا جدا ويغضب من أبسط الأشياء، هل هذا طبيعي؟ وهل صحيح أن الراحة القصيرة والضحك يمكن أنهم يحسنوا التركيز؟
2: أكيد أكيد أكيد. هو موصل أولا أنت باش تقول أنها أنت كبارنت السلوك متاع ولدك أسك ديما هو هكا ولا جوست فترة الامتحانات؟ إذا كان فترة الامتحانات دونك هذا مؤشر أنه مضغوط، أنه هو متوتر متقلق، دونك لازم تعمل راحة بين المراجعة، ولازم ضحكة، ولازم علاش ليه. أنا والله نعملها ساعات بعد نحس، خاصة أنا بنتي ديما كتقولي الحساب الحساب، أنا ما نحبوش الحساب، طالع لتيرير لادا بالضحكة تلموا باش نحا هي جدول الضرب كيف هي شي، مش قولي نتلاث نعمده بالمخادد تك تك تك تك، ونبدأ نعودهم من تذكر. قلت تذكر قداش عملنا من ضربة مثل بالمخدة باش الموت نحن الخوف
1: تجميرة معناها
2: تجميرة بلعبة. يعني حاول خلي صغيرك يفرح وهو يقرأ.
1: نعم. مدام نورة تقول كيف نتصرف إذا لاحظنا أن أبناءنا فقدوا الحماس قبل الامتحان بأيام، وبرشا خلود متلام ذا اللي يبدأ يخدم يخدم ويخدم ويعطي روحه في هكا يعمل في مجهود، ولكن يفشل ويتعب ويقل الحماس متاعه قبيل الامتحان بشوية. وهذا بشهادة الأساتذة، راهو فما أساتذة يجي يقول لك ولدك متميز جدا ومن العباد اللي ماشيين في ثنية صحيحة، لكن يتفاجأ بالنتيجة نهار الامتحان، معناها كي يعمل الامتحان متاعه تلقاه تعب ما هوش مركز كذا. كيفاش نجدوا الحماس هذا على طول لين يكمل الامتحان؟
2: ان شاء الله اكيد. اولا فما برشا عوامل، العامل الاول انه بالحق السنه هذه السنه سامحوني في الكلمه ممله ومتعبه، وانا عشتها كأم.
1: نعم،
2: انه برشا دروس وبرشا حاشو، وسرتو انه القرار نتاع الثلاثي الثالث اللي جاي تك تك تك تك تك نقى معناها مثلا
1: ديما الثلاثي الثالث قصير ومعبي
2: قصير ومعبي، هذا متعب. وحاجه اخرى نقولها ديما تشربوا الكاس قبل الوقت. أنا عندي سيستم، نؤمن بسيستم اللي كيما نقولوا احنا معناها لاعب في يعمل في كورس، يا اخي من الاول هو يبدا يجري ماذا بشويه بشويه بشويه وبعد يقرب. احنا ليه نبداو من اول نهار دخل فيه ثلاثي ثالث اخدم اخدم اخدم اخدم اخدم، سي نورمال للصغير مش يتعب. دونك وحاجه اخرى انه زاد دخلنا على الصيف، حتى السخانه زاد تخلي الصغير يقلق يدهش. دونك شو تنجم؟ اولا حاول اعطيه الميل بالرد حاجات منعشه هكا، حاجه بالنعناع خلي نشطوه حتى هكا يحس. نعملوا شاور قبل مثل من نبداو، ونشجعه ونحطه كل كالندري. انا اكثر حل نقا خاصه الفئه العمريه الصغيره من بالملموسه كسن التمدرسه ولا ثانيه ثالثه رابعه، هاو كالندري قشمي زين النهار نكملوه نشطبو شو كملنا قديش من نحسب حتى ليمات نتاع العام كامل. هذا كل انت تعديت وجيت على هذه، ونقول له تتذكر قصه ما نعرفش انا سب هكا اللاعب هذا اللي يعمل لي كورس، شفت كيفاش يبدا كذا، هيا تو نقدمه. حاجه اخرى وجيت زاد متزامنة مع فرحه العيد، قول شفت هاك الامتحانات بالهك شو محلاها، هاك خدمنا خاطر ما بداو يعديو، فمشكون بدي يعدي من اول جمعه، فمشكون بدي بنهار الجمعه يعدي، هاك شو بدينا طب شو جينا راحه ثلاثة ايام نعيدوا نفرحوا نرتاحوا نراجعوا وبعد نرجع نعدي باش نعدي ونهيرين. في بالي نهيرين لو دو، في بالي يكملوا الناس الكل لو دو جوان ونمشي من بعد ما نكلمكش. أم لازم كي توعد تنفذ، خاطر باش تعطيه انت موتيفاسيون لازمك توعد انه بعد ما يكمل الامتحانات، مش ديريكت كيما قاعده نشوف انا توا في السوشيال ميديا ديريكت وين نحط ولدي مش يقرا ما نعرف شنو ايتود وين نحطه
1: جارد. ما يرتاحش يا ربي ما يرتاحش.
2: بداو من مي اللي هو
1: بالحق الشقاء، والله لا حول ولا قوه الا بالله،
2: وعد انه تخلي صغيرك يرتاح، تحب ولدك يكمل لك
1: ابسط حاجه ابسط حاجه يلزم جوان يرتاح فيه
2: يرتاح فيه
1: ابسط حاجه اذا كان مش اكثر
2: اي ويلعب.
1: يا اخي العطله شكون قررها؟ مو ناس مختصه، ناس تفهم في نفسيه الطفل، ناس تعرف معناها الاتعاب والضغوطات اللي عاشها التلميذ على امتداد الموسم الدراسي
2: وغياب الوالدين زيد.
1: علاش
2: خليه؟ انا نقول لهم جوان خلي تنفسه فيه، تحب تعمل له معناها تخدم له على المهارات نتاعو على النقائص، تحب تطور له تحب النواجز يا سيدي مينيموم خلي حل النص الاول نتاع جوان يتنفس، يقوم وقت اللي يحب خلي تنفس بالحق لي المو خلي تنفس وفرصة بعد الامتحانات عاودش بدك الحمى ذاك اللي في الثلاجة وهز صغيرك وعم بربكيو على البحر اعمل في السين يا خلي تنفس الصغير يعمل جو ومن بعد يا حي للقراية معني راهي احنا مفهومنا ديما غلط القراية ماهيش بالكثرة القراية بالنوعية ولازم الصغير يكون مرتاح نفسي احنا المشكلة ان احنا ما نيش نقدره في قيمة الصحة النفسية راهو قد ما صغير مرتاح نفسيا وعنده حضور ذهني قد ما هو ناجح قد ما هو مضغوط قد ما هو متوتر قد ما ينجم بشوي بشوي حتى يبدأ لك من لول في سن اللي نقول احنا التمدرس يعني منها من سنة أولى للسادسة سافارة في فترة المراقبة مش يتحول حبينا ولا كنا خطر قاعد يبني في روحه
1: حتى شخصيته. اللي ماهوش في المدن الساحلية أراه ينجم على طريقته الخاصة امشي للجبل اعمل مشوى معناها على سفح الجبل نسمات عليلة
2: المخيمات ديجا في بالي بعد العيد المصائف والكشافة نعم. عاملين مخيمات
0: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوجودة انتي زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك
3: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
0: 104.7
2: نعم. خلي يمشي يعمل تخييم يتفرهد يبدل الجو وشوف هو شكون
1: يتعرف على ناس جدد يعيش تجربة جديدة تبدل له روتين الحياة اللي كان يعيش فيه
2: ولا أولي بمقدور واللي مستنسي مثلا يسافر وخلي يسافر
1: نعم.
2: خلي يعيش ويرتاح ويفرح ومن بعد خمم في اللي بعده
1: نعم استراحة موسيقية خلود ثم نعود لمواصلة المشوار

0: الكبش يدور الكبش يدور وكلون ونطاحة. يا شصار يا عمار اذبحوا بالراحة، يا عطار يا فواح اعطينا فيحة غلمية، يا خضار يا خضار اعطينا الخضرة الشتوية، يا فحام يا فحام اعطينا فحيمة ذروية. في هاك الدار في هاك الدار ريحة المشوي فواحة. يا طراح يا طراح هزنا الخبزة للكوشة، هاي حضرة عصبة بالجلجلان مغشوشة، فيسع فيسع نهراح وجيبها لنا كالتفاحة. يا مبروكة.
1: أنعم سيدة أنعم سيدة.
0: اجرب اجرب حضرنا القلاية توا توا يلزم تركب، منها فطوري منها عشايا، وهات قرب لي صحن الكبدة واعطيني الملاحة والمسلي الشاي لله بيه، سهل وابعث يا كريم والبطاطا تونس فيه والعاشق بالسيف يهيم. العيد الكبير الله يبقيه ما أضوى مصباحة. الكبش يدور الكبش يدور وقرونه نطاحة. يا جزار يا عمار اذبحوا بالراحة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نواصل معاكم الجزء الثاني من برنامج أغلى ما عندي، واللي نحكيه فيه اليوم على العيد والدراسة والأطفال والضغط اللي عايشينه أثناء المراجعة. محورنا الثاني خلود نفسية الأولياء، كيفاش نجموا نديروا هالتوتر العائلي، لماذا ينطلق أو ينتقل عفوا القلق بسهولة من الأولياء إلى الأبناء، وكيف يؤثر توتر الأم أو الأب على تركيز الطفل حتى ما غير ما يتكلموا؟
1: أكيد، لأنه هنا تختلف حسب المرحلة العمرية، مش كيما صغير نقولوا احنا سن ما قبل الدراسة، في سن التمدرس كيما الطفل المراهق، اللي هنا كل واحد كاش يستقبل الطريقة. مثال الصغيرات احنا ما قبل التمدرس تاع 3 عامين 4 5 سنوات يستقبلوا التوتر نتاع البارون، راهو كتهديد ليهم ويسبب لهم خوف، وهذا يؤدي مثل الى ظهور عده مشاكل اللي نقول احنا سلوكيه. اتيتر اكزامبل، مثل انه الصغير يولي يكون ما يستريحش على روحه، يولي عنده تبول الارادي، انه مثل ما كانش يحط صبعه في فمه يولي يرجع يحط صبعه في فمه، دوك يولي عنده ما يسمى بالقلق الدائم. ومش ياثر له على كل، يولي بالنسبه لي ما فماش امان والمجتمع كله خايف. ونلاحظوها برشا الصغيرات في الفئه العمريه ذيك، انه يبدا وين ام وبوه موجودين مسكين يولي كيما نقولوا احنا كيما الرادار، يبدا يغزر في عينين ام وبوه، ينتظر وقتاش باش تصير المشكل، وقبل ما تصير يبدا يصيح ولا يتخبى ولا يحط يديه معناها او راوذنين. ليه؟ كيف في المرحله نتاع التمدرس، يعني من الابتدائي للسادسه، راهو الصغيرات معناها هما ديجا في الفتره العمريه هذيك المرجع نتاعهم ديما نفسهم. مش يقول لك او سورتو كيف هكا فاصل امتحانات مثل خاصه كان بالبو يقول اي خلي الطفل يعيش وخلي يعيد وخلي يعمل جو، ولما تقول ليه يا اخي كيفاش هنا تعبك يجيب العدد خايب، دونك مش تولي شنو مناوشات، ولا العكس الام تقول خلي يلعب والبو يقول ليه لازم يقرا. دونك هذا شنو يخلق عند الصغير في المرحله العمريه هذه، خاطر تختلف، مش يقول انا السبب، انا سبب باش ماما وبابا تعاركوا، انا سبب بيه يا تنقرا بيه اطا نحضر، ويقعد مسكين مذبذب يا ويلو يسمع كلام بوه مثله يحضر مع حفله العيد والذبيحه، يا ويلو يسمع كلام ماما ويمشي يقرا، وهذا بطبيعه مش ياثر له على شنو نقول المردود الدراسي، خاطر اوتوماتيكمون معناها سون ديسكوسيون ماش باش يكون مركز. كما قلنا احنا لي زغمون نتاع التوتر والضغط والقلق مش تطلع، الذاكره مش تكون ضعيفه على الاخر، وينجم نهار لي جور جي يتحط قدام الورقه باللغه العاميه نقولوا يقع صبوره بيضاء، ما يتذكر حتى شيء، ومن بعد يبدا يبكي ينهار، مش خاطر يبكي انه هو ما تذكرش، يبكي للنتيجه اللي يستنى فيها، ويبكي خاطر مش يكون هو السبب انه امه وابوه يتعاركوا. المراهق بطريقة أخرى، المراهق يعبر على التوتر مثلا بتاع الأم والبو، ولا الاختلاف في الآراء بتاع الأم والبو، واحد يحتفل واحد يمشي يقرأ، مش تكون بردة فعل قوية، عنف، غضب، سياح،

0: يرجع
1: مش
0: يقرأ
1: يلعب
0: على روحه.
1: كرة، خليه يفتق مواهبه
0: وبعد يمشي يقرأ على روحه.
1: نعم، هو على ذكر الأم والأب وخاصة الأمهات، راهو ما نحكي لكش ساعات يدخلوا في حالة إحباط، هما يعملوا ديبريسيون على خاطر القراية متاع الصغار، ويدخلوا فيك المقارنات بين الأقارب وصورتها الاجتماعية ما بين العائلة، تخليها معناها تدخل ضغط نفسي كبير لدرجة أنها تنهار. إذا كان عماد الدار ينهار، معليش هالمقارنات، معناها سبحان الله كل واحد والكاباسيتي متاعه، كل واحد عنده مهاراته وكفاءاته، علاش معناها تحمل إنسان ما لا يحتمل؟ ولدك معناها دخله في دائرة ضغط كبيرة على خاطر ولد فلان مشى طب، ولد فلان مشى درشنية، هو سبحان الله عنده المقدرة الذاتية متاعه، خليها كما هو.
0: ولا لهنا ما فيها باش
1: معناها تضر ولدها وتضر روحها،
0: أي وتضر العيلة الكل.
1: نعم،
0: خاطر أكيد الأجواء متاع العيلة الكل مش اللي ضغط وتوتر، لهنا تضفيها برشا عوامل. عوامل إنه غياب الوعي متاع الأولياء، عوامل إنه الأولياء هاوش نعودها وزيد نقولها، راهو كيما باتنا جابونا ما همش باش يملكونا، جابونا باش يربيونا ويعاونونا ويكونوا سند في حياتنا، راهو احنا كيفاش نجيبوا صغار ما ناش باش نمتلكوهم.
1: نعم،
0: يعني ماما حطي مخ صغير ماكش مش تملكو، راهو هو عنده الحق زاد يختار، وزيادة مربوطة بالوعي انه لازم الاولياء يعرفوا قدرات.
1: اما سامحني خلود، زيادة مش انا راه ولدي قدامي باش يذيع على قرايته ولا يحب يخرج، كان تقول له يقول لك اني ماذا بيه نبطل ما كملش قرايته، ماكش يقعد مكتف في يديك، لا افراط ولا تفريط، معناها رافقه حاذيه فهمه احكي معاه تحاور معاه، ما تضغطش عليه،
0: نجم نفهم
1: ما تطالبوش معناها بحاجه ما يقدرش عليها.
0: ريت قال لي مش نبطل ولا ما نحبش، اوكي انا حاسه بيك، حيت شنو السبب قبل ما تبدا تقول اي ولا لا وتصيح ولا وما يصيرش وما نعرف شنو، هي تقول لي شنو السبب، ينجم كي نفهم انا السبب ونلقى الحل صغير يواصل على روحه. اما لاني نبني ردة فعل ونتيجة خايبة اني مثلا نعاقبه ولا ما نكلموش لا لا لا يعقب الصمت، والا مثلا لا نحرمه من مصروف ولا نحرمه من برش ولا نحرمه معناه ماكش حاضر
1: برشا منا يعتبروا اللي التهديد بالعقاب ولا الحرمان ينجم يكون محفز.
0: اي هذه بالحق ديما نحكي، ولا يقولك مش نقوي له قلبه، غلطه
1: قاعد ضعف له في قلبه، يظهر لي
0: وقاعد تضعف له في قلبه وتعمله في مخه وتتسجل في الدماغ وتأثر له ما يسمى بالصدمة دي تخوما. وحاجة أخرى هوك مدام ربح فاست ذبيحة العلوش، ليش لازم يحضر باش
1: أو باش نمشي هول هذيك، خلينا توا في القراية ساعة
0: بسيط، قل لهم لي راهو بالحق ما يصيرش، تحب تقوي له قلبه.
1: فما برشا أخطاء نفسية معناها شيعة برشا للأسف يقعوا فيها الأولياء خلال فترة الامتحانات.
0: أي والله هو كان في مش كان في الامتحانات، خلال الامتحانات، خلال التربية، خلال مرحلة الانتقال من مرحلة نقولوا احنا الطفولة إلى مرحلة المراهقة، دونك وكأنه يولي خاصة لاحظتها برشا صراع بين الرجل وابنه الأكثرية في مرحلة المراهقة، خاطر شفتها صراع
1: البنت والأم
0: فوالا عيشكم هاو
1: الوليد العادة يقرب الأم أكثر والطفلة تمشي تقرب البوح،
0: هي في فرحة المراهقة ترجع للأم نورمال لازمها ترجع.
1: نعم،
0: هني شنو لازم؟ لازم برشا توعية، وحمد الله فما هكا كيما هكا في الإذاعة نحكي وكل، فما حاجة اسمها اتكون، يعني فما برشا دورات للأولياء مجانية،
1: والله
0: نأكد لك مجانية.
1: حتى كي تدخل على الانترنت ميك كم من الفيديوهات،
0: أنا ساعات ودش نقولها تلما برشا أولياء يقولي ليه العلم يا سيدي بيه، قبل ما تقولي مختصين شكون أقرب واحد هكا في في المعتقدات وفي العقليات، خاصة كما قلت في في مناطق معينة ما غير ما نحدد، ما هو الشيخ متاعك برا الشيخ أسهل حتى يقول لك الشيخ مش ينصحك بنفس اللي يقولوا العلم، عمرهم ما كانوا متضاربين.
1: نعم،
0: يقول لك السبعة الأولى راك مش تتعلم، الثانية مش تربي، الثالثة مش تصاحب، اللي هي نفس المراحل العمرية اللي حكينا عليهم، البريد الأولى راك مش تتعلم الصغير ومن بعد مش تربيه، معناها مش تربي انه مش تفسر له راه السلوك هذا هي النتيجه نتاعو، لازم تكون حازم مش لازم تكون عنيف، شفت محلاه تكون حازم وما نكونش عنيف.
1: نعم،
0: ومن بعد ولا تصاحب بنتك ولا تصاحب ولدك.
1: على يعني كلمة تصاحب ولدك ولا تصاحب بنتك يلزم نسطروا عليها ولا تحتها كم كبير من الأسطر، لأنه مهم جدا المحافظة على دفء العلاقات.

0: بيننا وبين أبنائنا، رغم الضغط اللي نعيشوه، رغم الأهداف اللي رسمينها، رغم الانتظارات اللي نستناوها بشغف. والأبناء في الفترة هذه رغم نفسيا معناها يحتاجوا النصائح أكثر من أي حاجة أخرى، وخاصة أكثر من أنك تضغط عليه ولا تهدده بالعقاب والحرمان وغيره.
1: محتاج أنك تحس بيه.
0: نعم.
1: هو بيده في مثلا نحكي الفترة المرة.
0: أما نتفهم شوية راو الولي، خاطر ريب ده خايف، خايف من من الفشل، خايف من خيبة أمل.
1: الحاجة.
0: يراه في الصغير هذيك صغير يعني كبت، وسبحان الله يحب يراه في أعلى المراتب.
1: تحب تراه في أعلى مراتب. أنا الحاجة اللي تخاف منها رقعت تدفع في دماغك أنت ودماغ الطفل باش يمشي لها.
0: ديما نقعد نعاود ونكرر في نفس النصيحة، راو ضروري برشا أنه نشعر أبنائنا بمحبتنا اللي عمرها ما كانت مربوطة لا بالأعداد لا بالنتائج، يعني المحبة اللا مشروطة.
1: ذكرتني في حالة دغنيغمون البشر فيها بعدك حوار وتدخل كله، عيطنا للأم. أم قالت أنا نحب صغاري أما تربيتش نعبر ولا نحبهم يعبروا، مش لازم أنا نعبر لهم على حب. قلت لها ميلة نسبة كبيرة من نجاح التدخل امتاعنا لازم أنت تعبر على الحب، راهو أنك تعبر على حبك لصغيرك ماهيش مربوطة بالعمر، مش معناها كبر ما عادش نعبر، وزادة كيف كيف ما نكثرش. عرفت أنه ما نحبش نقلك الاكستريمتين الاكستريمتين اللي ما نعبر الجملة جيف، ولي نعبر أكثر من لازم. داخل نعبر مثلا نبوس ونحمل، نحبك خارج نبوس ونحمل ونحبك، لا إفراطة ولا تفريط كما قلت.
0: نعم. مدام مريم تقول لك أنا كأم أصبحت أكثر توتر من ابني نفسه، كيف أهدأ؟ معناها هي متقلقة وزوجي يضغط برشا، وأنا لهذا قاعد يرهق في أطفالي اللي أصغر، كيفاش النجم نتفهم معاه؟
1: مع الزوج مش مع الأطفال، خطر المشكلة بينها.
0: المشكلة من لول بينها وبين ابنها اللي ولا متوتر برشا لدرجة ما عادش نجم تهديه، ولات هي متقلقة برشا، ومن جهة أخرى زوجها مع أبنائها الأصغر.
1: لهنا المشكل من لول في علاقة الزوج بزوجته. أعليش وين فما ضغط وتوتر أسري أوتوماتيكمون كيما ما نعرفش أنا ليزاند، مش الصغير مش يجبد هاك الطاقة وكل التوتر اللي عايش. عبارة أخرى هو اللي نقولوا إحنا الغذاء الغير مرئي، إيش معني؟ قد ما فما مثل عاطفة وحب دوك مش يتغذى الصغير بيه، كيما فما توتر وقلق زاد كيف كيف الصغير مش يتغذى بيه. دوك لهنا الماما أول حاجة لازم تفهم روحها منين جاي الضغط نتاعها الساعة قبل ما تبشر معناها تتعامل مع صغيرة. وإذا كان رات روحها تنفعل وتتوتر أكثر وقت اللي يتقري فيه، شوف حد يقريه، ما تقريش أنت، ما تخسرش علاقتك كأم بصغيرك.
0: نعم. مدام صباح تقول ابني يرفض الدراسة عندما يشعر أننا نراقبه باستمرار، ماذا نفعل؟
1: والله عنده في الحق.
0: والله
1: دونك سهل برشا اللي مش تفرق معاش تراقبه باستمرار، بالعكس كتقوله أنا عندي فيك الثقة، أي برا ركح أمورك وهني بحذيك. وحاجة أخرى علش مثل أنا اعتمدتها كطريقة وناجع على الأخر، نعلم صغارنا يتعلموا من أخطائهم ويصلحوا واحدة مروح. أنا علش شدت له راسه ونقريه وكي يدخل هو من بعد للكوليج وللليسي قل سيئ أنا تعبت طاقت استنزفتها لازم يقرأ واحد. كيفاش انت بعد ما تسنسوا قش من عام تجيب ليله ونهار تسحب روحك وتسحب يدك وتقول يقرا وحده؟ ليه سايبه يقرا وحده ومن بعد تقول له ان نعملوا قاعده مع بعضنا نشوف شنو ما الاخطاء كيف كيف نخليه يستعين انا مثل بالوسائل التكنولوجيه باش يصلح مثل الخطا نتاعو. فما ديز ابليكاسيون ما غير ما نعمل لهم اشهارات ديجا ينجم تشارك له فيها، يعني عبارة في عود أنتي فتقد قريه وتتوتر كيوم يفهمكش يحط الفيديو كو قدامه يقع معلمين وأساذة يشرحه ومن بعد يقع روحه يعمل في أسئلة سوفورم دي جو، راهو الأوبجيكتيف إنه يفهمش إنه يكتب.
0: نعم.
1: ولا
0: حتى من غير ما تقعد تقري فيه إتود، هو يجي هو في بيته في فرشه شيخ في وضعه اللي يحب عليه.
1: ولا يتفرج. نعم. على الفيديو يفهم الدرس ومن بعد يمد لك زخسيز، هذا كل شيء موجود في الابليكاسيون ويعمل لي زيكزارسيس. والحاجه الباهيه في لي زابليكاسيون من غير ما نعملوا المشارات اللي مثل انا نعرفهم انه كي يضغط للتحقق من الاجابه اذا كان صحيح مش قولوا راك صحيح، واذا كان اخطات قولوا تحقق ومن بعد قولوا محاوله. اذا كان مثلا مرتين عملوا الاجابه طلعت غلط يقولوا وقت تعدل اللي بعدها باش تعرف الخطا فين، يطلع له الخطا ويشرح له. وحتى الصغار سنه اولى وثانية اللي ما ينجموش يقراوا بالبي نجم يضغط على هذاك المكبر الصوت تلقى شكون هو الاستاذ، تسمع صوت استاذه والاستاذ هي اللي تقرأ له وتشرح له.
0: نعم.
1: يعني أنت ترتاح ساعة تنقص عليك الضغط، والصغير تجلب الانتباه متاعه بحاجة جديدة.
0: وكيف نتعامله مع طفل يشعر بالخوف من خيبة أمل العائلة؟
1: هذيك المشكلة اللي هني مش بحد ذاتها من الامتحان، أما هو الصغير فقد ثقة في روحه، وكأنه الصغير يسعى لإرضاء الآخرين. عرفتك أن نقوله أحنا يعمل كل شيء باش يرضي الناس الكل، وكأنه بربي يحبوني.
0: نعم.
1: لندخل الحب المشروط، ونأكد لك أن الخلل في طريقة التعامل الأولياء مع الطفل كان ما تجيبليش وما تعمليش ماكش ولدي، وكان ما تنجحش ماكش ولدي، وما نعملكش وما نحبكش. دوك لهني لازم الأولياء هم اللي يصلحوا طريقة التعامل بتاع صغيرهم، لازم يعطيه برشة ثقة في النفس باش ينجم ينجح.
0: نعم. نحب نختم بالمحور الثالث والأخير خلود، باش نحكيه على الأطفال ومشهد الذبح خلال يوم العيد. ما نعرفش كيفاش نبدأ، أما هل كل الأطفال يقدروا نفسيا على مشاهدة ذبح الأضحية؟
1: لا، لأنه
0: في أي عمر يعني يبدأ الطفل في فهم معنى الذبح والشعائر المرتبطة بالعملية هذه؟
1: فوالا، مثل اللي هو نحكي لك من منطلق علمي، أقل من 6 سنوات علميا ممنوع. علاش؟ خاطر في المرحلة العمرية هذيك مازال الطفل يعيش في مرحلة تسميها التفكير السحري. اش معناها؟ ما يفرقش بين الواقع والخيال، رؤيته للدم والذبح الحيوان يحبه، خاصة أنك العائلات اللي يشريوها على بكري ويربيوها وهو يلعب.
0: أنا شخصيا إلى حد الآن عمري ما شاهد ذبح اللوش، خاطرني ما نجمش الرأي.
1: فوالا نجم، خاطرنا من هنا مربوطة بنوعية اللي نقول احنا الشخصية. انت مثال شخصية عاطفية باش تتقلق، خاصة كان انت ربيته كيف صغير، دونك كان يلعب
0: ما ربيتوش ما حبش الراحة، معناها حاجة قاعدة تتذبح.
1: ولا دونك لهنا لازم اي انسان من العائلة يحترم معناها قرارك ويحترم شعورك وما يضغطش عليك. نفس الشيء للصغار هذوما، ما نضغطش عليه خاطر مش يتسجل في دماغه وصدمة.
0: باهي، كان هو يبدأ راغب، هو أقل من 6 سنوات هو يحب يحضر مثالش؟
1: حتى لو قال إلى انسيستي دي بريفيرونس لي مثالش تعمل، تنجم تلهيه الأم يحضر معها في الكوجينة، مثل هنحضر الفريت وصلاطة، يتفرج على التلفزة، يلعب شوية
0: طريقة غير مباشرة. حاول بعده، حاول حتى كان هو يحب،
1: أي حاول بعده. من بعد هنذبحنا العلوش وكهو ومش بدأ نقولوا احنا ياكل، وهونا في ايدك انت سنوات القادمه.
0: شنو التاثير النفسي المحتمل مثلا؟
1: تاثير كبير، باش يولي عنده سلوك عدواني مفاجئ. كما قلنا احنا مازال في مرحله التفكير السحري، اش معناه؟ ينجم يمشي يجرب راه
0: شدك احنا نبعدوا فيهم، معناها لك الالعاب العنيفه وعلى مشاهد الدماء وغيرها.
1: والنجم اللي عنده قلق حاد وخوف من الموت، خاصة كما قلنا الأكل يربي والحيوانات معاهم، يعني المشي التبول الرادي يبدو يعمل في دي كوشماغ. دونك فيت اتونسيون، من عمر مثال 7 ل10 سنوات راهو لازم تمهيد والمراقبة بحذر. قول قايل كيفاش أنا كوالي مش نمهد، فهمت؟ وخاصة كما قلت لو الصغير يقول
0: شحال تفسر له
1: ولا.
0: معنى تحكي معاه حتى في تفاصيل الأضحية، كيفاش بديت أول مرة تاريخها،
1: نبدأ بالقصة سيدنا إبراهيم.
0: نعم.
1: ولا ولهني خاطر الكثير في مصغر كم يشدوا سيح فترة عمرية هذيك ستو، إذا كان هو زين العلوش وفرحان ويقول لك يا بابا أنا نحب نشد معاك مثل السكينة، ليه نخليه مثل يحضر ما غير. ولازم نفسر له
0: ساعات الصغير بيحبش، وإحنا نقول لا راجل يلزم نغبيه على المشهد خاطر هو راجل، خاصة الوليد. فهمت؟
1: خايبة على الأخر بالحق، إيفيتي لماكس بوسيبل. وقتاش أكثر نعطي ليت أنه أكثر الصغار في الفترة العمرية، إن نقول البارون ميساج نجم اللي الصغير اللي هو متأزم اللي ماهوش سريع الخوف، يعني في حياته العادية في الدنيا ماهوش سريع الخوف، اللي سريع الخوف فك علينا حاول لي وكي باش نحكي له راهي قصة سيدنا إبراهيم الغاية منها باش نفسر له أنه راه الأضحية هذيك باش ما نضروش مثل البشر وما لازمناش نضروا حيوانات أخرى وراهو مش في أي وقت ولازم أشخاص يكونوا كبار ولازم أشخاص يكونوا بالغين خاطر يقول لي خطأهم بعد مثل ما نحبش أدخل في تفاصيلك العقاب وحرام ليل راهو ما يجيش لازم وقت معين كان لاحظت تقول له شفت احنا وقتاش الناس الكل العرب الكل يذبحوا العلوش الا في العيد لان لازم نعرف كيفاش اما اذا كان هو قرب معنى تحمس من بعد قرب للأضحية وخاف ما تجبروش
0: اما انا ما فهمتش علاش بعض الاطفال يتاثروا بشده اما الامر يبدا عادي عند اطفال اخرين يعني في نفس العمر
1: مربوط اولا بالتيب دي بيرسوناليتي مربوطة بالسنسيبيليتي فما صغار سنسيبل وصغار ومربوطة زادة بالاستعداد والتحذير من الطفولة مربوطة حتى بالعلاقة راهو متاع الأولياء
0: نعم.
1: وقت اللي فما أولياء كالكلمة ديما ما نحبش نقولها هنا في المباشر أتو مثل سامحوني في الكلمة نقتلك ولا أتو نعمل تقعد في مخه فهمت تقعد برشا عوامل هنا تأثر
0: شنية العلامات اللي تدل على أنه الطفل تعرض لصدمة نفسية بسبب مشهد الذبح
1: تغيير في المشاكل في السلوكيات نتاعو كما قلنا ونعاود نقولها دي كوشمار في الليل يخاف يبكي هاي فما صغار يرفضوا مع شكله اللحم
0: نعم
1: يقول لك لا ما ناكلوش اللحم هذيك حتى ما ناكلوش وما عاد شكل اللحم العلوش جمله
0: ذكرتني في زميلتي السابقه نجله بالحر صالح اللي الى يوم الناس هذا ترفض انها تاكل اللحم
1: ايواش هذيك نرجع نحكي معاه نقول لها علاش تا تحكي تقول لك راني في الموقف شهدت ولا تعرضت لحاجه فهمت هذاك بخلافك العباد اللي فيجيتاريان انا فما عباد اللي هما ديجا ما ياكلوش اللحوم جمله مش كان اللحم العلوش ما كان اللحم العلوش فما حكايه دان ريتا هاك علاش نرجع نقول عيشكم حتى لو صغير من الاول تحمس وحب اما جي هاكا وكيراك كيفاش
0: تاكل حوت
1: اي ما حبش فوالا ما حبش حاول معناها ما تضغطش علي تقولش تو ما صحش انت قلت لي انت قوي قلبك ولا لا سيبوا عيشك واحترموا
0: نعم
1: ونلتزموا الصمت زاد مش ناخذ مثال عرفتك سامحني ندكوا عليه ونقولوا يا نار شو
0: خوف
1: صحيح عيشكم لي احترموا الصمت
0: احكي له معناها على معنى الاضحيه بطريقه انسانيه روحانيه من غير حتى تخويف مش تجبروا معناها على المشاهدة بحجة لازم يتعود هذا كلها تصرفات خاطئة
1: ولا أخلي في سن نقول وإحنا ما بعد ال 11 و12 سنة خاطر سيبان يكون معناها السن الأقرب للمشاركات نقول إحنا الطبيعي معناها يكون الإدراك العقلي قد اكتمل ويفهم معنى الشعائر الدينية والاجتماعية ومفهوم الذبح
0: ساعات نصوروا مشاهد الذبح وننشروها قدام الأطفال وهذا نصور يزيد من الحساسية والخوف نتاعهم
1: خاصة في البريود هذيك في فترة العيد راهو برشا يهبطوا في التصاور نتاع الذبيح حب تصوروا أنت مثل تشوي في اللحم تصويرة جماعية وأنتم مثل بحذا العلوش خير من هبطوا مثل الدموميت وكا كيفاش شدد فما نذكر شكون يحطك يحط يصور وهو يحط في السكين وعرفتك السكين متعدية على رقبة سامحوني على رقبة العلوش ليه بالحق ايفيتي كيما فما عباد كيما قلنا ما تقلقهمش وتقبلوها بسلاسة وراهو مش كان الأطفال حتى العباد الكبار سي كيف كيف فما أطفال وعباد كبار راهم يتقلقهم المشاهد هذيك مدام
2: العشرة ودقيقة واحدة على موج إذاعة المنسير مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الحرم البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد ظهرت على شاطئ مدينة سليمان من ولاية ناب الأمس 10 خرفان نافقة ومتحللة لفظتها أمواج البحر على سواحل المدينة وفق ما ذكرته عضو جمعية البيئة بسليمان سعاد الشطوتي ورجح مصدر أمني من الحرس البحري أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء وأضاف أنه تم بالتنسيق مع السلطة المحلية ردمها في إطار التوقي ومنع تحول الجثث إلى بؤر لتفشي الأمراض. احتل الترجي الرياضي المركز الثالث في الترتيب الجديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسنوات الخمسة الأخيرة الذي تم تحديثه عقب تتويج نادي ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي بلقب رابطة أبطال إفريقيا مساء الأحد. وتصدر سانداونز التصنيف الجديد للكاف ب 73 نقطة في محل الأهلي المصري في المركز الثاني ب 66 نقطة والترجي ثالثا ب 58 نقطة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. كبرنا في عينينا بعد الفاصل مع عوض في الجبالي.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير يومياً من العشرة نصف النهار،
5: من العشرة نصف النهار
4: مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم
5: يوميا. احنا في خدمتكم.
4: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
6: كبارنا في عينينا،
7: تجربهم مشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة وكل ضحكة منهم دوال قلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
6: كبرنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: حليلي ويا حليلي ويا حليلي من سالم وخي. ايه هي قداش عندي بسمعتهاش الغنية هذية. هذه غنية واللي يسمعوا الناس الكل والجمهور متاع كبارنا في عينينا اكيد عارفوا شكون الصوت هذية، صوت الشجي مدام سوليف، ربي يشدها بالصحة وربي يطول في عمرها. من الأغاني التونسية اللي طبعت في الذاكرة متاعنا. مرحبا بكم، نحن في برنامج كبارنا في عينينا كما العادة كل ثلاثاء من العشرة حتى نصف النهار، العشرة وثمانية دقائق على موجة إذاعة المونستير. اليوم باش نحكيه أو باش نحلو نافذة إنسانية اجتماعية على ذاكرة العيد في تونس. الذاكرة متاع العيد يخزنوها كبارنا، وهما كبارنا في القدر وفي القيمة، فهما يخزنوا الذكرى هذه، هما عندهم الذكريات هذه اليوم باش يشاركونا فيها. أو كنتم إذا كنت تذكروا أكيد راكم تذكروا الصغر متاعكم، العيد متاعكم كيفاش تعديو، فسجلوا معنا على 73 460 800. زميلتنا عليا المنصوري تتقبل مكالماتكم بكل رحابة صدر ومرحبا بكم. شاركونا هالذكريات، كيفاش كنتوا قبل تعديو العيد، ليلة العيد، اليوم الوقفة كيما اليوم الوقفة على عرفات، إن شاء الله ربي يتقبل دعانا الناس الكل، سيامنا وصليتنا، وأيضا غدوة العيد كيفاش تحضروا له في السابق، وهل ترى تغير وإلا لا، هل ترى اليوم تغيرت العادات متاعنا الأجواء متاعنا وإلا ما زلنا محافظين عليها. هذا هو محور حديثنا اليوم، بطبيعة باش يكون الحديث هذايا شيق وممتع مع ضيوفنا الكرام اللي هما يمثلوا المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير. نرحب بهم برشا، نشكرهم على قبول الدعوة وعلى الحضور. ونبدأ باليمين، أي سيدية سيدة رئيسة المكتب الجهوي للجمعية العامة للمتقاعدين بالمونستير مدام فوزية سياسي. مرحبا.
1: أهلاً، مرحبا. شنو حوالك؟ جميع عايشك ويعطيك الصحة على على
0: على الدعوة وعلى الموضوع. شدك الموضوع، ذكرت لنا برشا حويجات. حبيبي ان شاء الله، مرحبا بك، نورتنا، عايشك. الزوز اخوه ترجمين، مدام رابية ومدام هدية، هكا ولا محليه الاسم هدية؟ حتى هدية راهو من المخزون المزيان القديم اللي نحن ما عادش عندنا. هدية من الله سبحانه، فهي معناها من أجمل الأسماء. مرحبا بيك، أي حلو برشا. مرحبا مدام هدية ومدام راضية، نورتنا، مرحبا بيكم. اليوم زوز ترجمين باش نميلوا شوية الكفة، معناها ما ميسالش نسمع منكم كيفاش عاداتكم وتقاليدكم، حاجة تشرفنا ومرحبا بيكم. مدام دليلة سعد، مرحبا، صباح النور.
2: مرحبا عسلامة، شرفت برشا بالحضور معاكم، وهذه أول مرة، أول تجربة،
0: نورتنا، مرحبا،
2: وإن شاء الله تتكرر مرات أخرين.
0: أكيد أكيد، الفضاء هذا مفتوح لكم،
2: إن شاء الله نكون عند حسن الظن.
0: يعيش، كان يضيف عندكم راه، يعني أنتم هذا فضاء.
2: مرحبا بك،
0: يعيشك ربي يفضلك. مرحبا سي الحبيب القرقني، مرحبا سي الحبيب.
3: أهلا مرحبا،
0: نورتنا
3: وطف، ونرحب بكم وبجميع المشرفين على إذاعة المنستير.
0: يعيشك،
3: ونشكروك لأنه هذا موضوع يهم الناس الكل، ويذكرنا بالعادات والتقاليد متاع أجدادنا.
0: أيوة،
3: إلا ربما تغيرت نوعا ما.
0: أي أكيد ثم تغييرات، لكن نحن ريت القاعدة هذه اللي تلم الأحباب الكل والناس اللي تسمع فينا، الغاية منها أن نحفظوا هك الذاكرة الجماعية هذيك، خطر نحن إذا كان ما نحكيوش فيها الجيل الجديد ينسى، ما يعرفش، ما يفهمش شنو صار قبل، خطر هو مش حاضر فيه. لكن كيف نحن نقعد ونحكي ونعاودو، نحافظوا على الموروث هذيك ونخليوه ديما حي ما يموتش. فمرحبا بكم انتم، الذاكرة متاعنا اليوم انتم باش ناخذوا منكم برشا ان شاء الله افكار ومعاني للعيد في السابق، واكيد هذا ما يمنعش باش نشوفوا زادة الجديد متاع الجمعية العامة المتقاعدين بالمونستير اللي هي تبارك الله ناشطة ليمات هذيا. تحركات، يعطيكم الصحة إن شاء الله عليكم. عندكم زيدة برشا منخرطين جدد هكا ولا؟ أيوة، بما فيهم اللي حاضرين معنا اليوم.
1: لا مدام دليلة قديمة.
0: أي فمرحبا بكم في الجامعة، أنتم زوز جدد. أيوة مرحبا بكم، أكيد باش تلقاو راحتكم لأنهم من أفضل الجمعيات اللي قاعدة تخدم في المونستير، فربي يوفقهم
1: وإن شاء الله نلقاو مقر.
0: ان شاء الله تلقاو مقر، ديما نعاود ديما نعاود. السيد الويلي اكيد اكيد، مادام صار اجتماع معاهم، مادام حكيتوا في الموضوع هذا، فنتصور مش باش يبخل عليكم، باش يلقى لنا مقر يليق بكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي،
0: ان شاء الله في اقرب وقت. اذا اليوم كما قلنا باش نحكيوا على الذاكره، او باش نعاودوا نحيوا الذاكره نتاعنا. كما قلت اذا كنتم يهمكم بطبيعه الموضوع، فتنجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. فقط دوره صغيره باش نفهم منها كل واحد شنو المجال اللي هو فيه، نتعرف عليكم. مدام فوزية نعرف المالية هكا ولا؟
1: المالية.
0: مدام هدية شنو ولا؟ في الدار.
1: الدار.
0: ما تقولش ما عندي حتى شيء، عندك الكل انت، ايش خليت في الدار؟ تربي في اجيال
1: مامي بتاع سته صغيره
0: ما شاء الله ربي يفضلهم، معناها تربي وربيت الاولاد وتو اكيد راك تساهم في تربيه الاحفاد اكثر من هذا تحب تخدم خدمه ذي راهي جباره راه ربي يعينك عليها والتفرغ لها مهم برشا. كيف كيف مدام راضيه شنو الاختصاص نتاعك؟
4: والله انا متقاعده.
0: اي شنو كنت تخدم فين معناها؟
4: انا كنت في تونس، خدمت في تونس وبعد رجعت للمستير ومتقاعده من المغازة العامه في المستير.
0: ايوه
4: والحمد لله
0: تجربه اخرى هذه
4: لبلادي. مع بعد قداش من عام رجعت لبلادي والحمد لله.
0: اي
4: ان شاء الله بلادي
0: رجعت لبلادي. كنت مهاجر انت تورك في بلادي
4: في تونس. انا جيت من تونس والمستير معناها فما شويه فرق معناها. واحد عاش غادي
0: قربت للعائله الكبيره وقربت
4: والحمد لله. أيوة. باهي البلاد وباهي العائله ومش كيف، رغم اللي عندنا العائلات مازالوا في تونس.
0: أيوة.
4: اما في العمر هذايا باهي نتلموا مع الكبار.
0: الانسان قد ما يكبر يحل الجذور نتاعه ويحن الطفوله نتاعه يحب يرجع.
4: فرحانة بصراحة. أيه. والحمد لله ونشكرك على الإضافة هذه.
0: عيشك مرحبا
4: بك. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير وإن شاء الله ديما بلادنا في خير.
0: آمين يا ربي آمين.
4: والحمد لله.
0: يعطيك الصحة مدام راضية. مدام دليل شنو اختصاصك أنت؟
1: اختصاصي يعني صاحبة، كنت صاحبة مشروع مواد بناء كما نقولوا فايونس.
0: حاجات خدمة صعيبة هذه على امرأة.
1: خدمت برشا وي وتعبت. أيوة. والحمد لله
0: فيها فلوس يا حبيبة. فيها برشا تعب يظهر لي خاطر نتصور الكونتاكت الكل برجال معناها
1: الكونتاكت ما في خدمتنا تنجم تقول هي الخدمة هي الكلمة. كي تعطي كلمة يلزمك تكون قدها.
0: أيوة.
1: خاطر سمعتك هي كلمتك وقت لا توعد اليوم باش تجيب له. أي. في وقت معين يزمك تعمل مستحيل
0: باش توفر اللي حاجتك بيه واللي وعدتو بيه.
1: خدمنا. أيوة. برشا والحمد لله توا سي شديت الدار وبعد لا توفى زوجي
0: الله يرحمه.
1: الأولاد كما قلوها كل واحد خذا حياته وربي يعينهم وربي يوفقهم.
0: أيوة.
1: واني لقيت روحي أكهو ما عادش النجم زين نعطي أكثر من هكا.
0: أيوة. تعطي في حاجات أخرى.
1: فضلت في داري تفرغت. أيوة. الأولاد الأحفاد. أيوة. عندي وقت فراغ زادا نمشي رحلات نمشي اجتماعات.
4: أولاد تعطي في وقت
0: للجمعية.
1: التصوير متاعها حاجة كبيرة.
0: هي تصوركم. أنت المصورة متاع الجمعية معناها. ما شاء الله.
1: وعندي كما قولها خدمت مستشارة في بلدية لمطة 5 سنين وخدمت مع الكشافة معنا شاركت في برشا نوادي. معنا تقول المرأة ما نيش راكدة نكره. أيوة. الركود ما نحبوش، نحب روحي ديما حية كلمه الحي خاطر نحس المرأة كي مقلوها تشد الدار وتستسلم ما يقولوش تكبر نقولوا تحس بالفراغ تحس بالأوهام
0: تحس بالعزلة تبعد تحس روحها ما عنديش
1: واني نشجع كل مرة راهو العمر ماله إلا رقم.
0: أيوة.
1: هذه يلزمنا ديما نقولها ونكررها. أيوة. راهو العمر مجرد رقم.
0: أيوة.
1: على قد ما تعيش على قد ما تعطي فرصة لروحك.
0: نعم.
1: بش متع روحك تفيد وتستفيد. هذا الشعار متاعي أني.
0: يعطيك الصحة.
1: عايشك وبركة.
0: والرسالة وصلتها للنساء معناها مهمة برشا إن شاء الله يأخذوا بها الناس الكل. أما إني للرفيع الحمد لله في تونس قاعدين تبارك الله معناها برشا ناس قاعدين ينخرطوا سيرتو على المتقاعدين نحكي قاعدين ينخرطوا في الجمعيات في العمل الجمعيات وهذا مهم برشا. أي وقاعد زادة وقاعد يثري زادة في المجتمع خاطر تبارك الله أو كحضوركم معنا برك يكفي. الرسائل اللي توصلوها أنتم زادة الجيل الاخرى خاطر كل واحد تو كيفيني قاعد يخدم يخمم يقول تو اني كان نخرج غدوه شنو نعمل بربي في الوقت ذا الكل. فكن راكم انتم تعطوني امل نقول غدوه نجم نعمل حاجات اخرى ونجم ننخرط زاده في جمعيات. مرحبا بيك نورتنا.
1: عايشك بارك الله فيكم
0: سي حبيب. عايش نور.
3: رجل تعليم مدير مدارس ابتدائيه.
0: اي
3: درت ياسر جهات الكاف سليانه القيروان نفيذة.
0: ايوه
3: واخيرا لما هرمت
0: لباس زيت البركه زيت البركه يا سي الحبيب
3: منزل النور ثم قصر هلال ثم صيادة.
0: اي بعد قديش من عام دخلت رجعت
3: رجعت لهناي بعد 26 سنه
0: 26 سنه
3: في شعابي تونس
0: وانت تدور في
3: الدور.
0: والمناطق الكل درد.
3: المناطق الكل لا ماء لا ضوء لا كان الذيب. ربي
0: يا لطيف
3: ربي فضل لي زوجتي صالح ميلاد
0: تحية لي عن أيوة وصبرت معاك
3: وصبرت معاك
0: هي بيدها هي بيدها في
3: وكنت مديرة وصعيب معها خاطر يقولوا مرت المدير مرت المدير مسكينة
0: دي فطبقت عليها القوانين
3: الكل. أكثر من أكثر مجمع مساكنة
0: إن شاء الله تسيمحك مدام صالح يعطيك الصحة وربي يفضلك ويفضلها إن شاء الله وقف للمعلم يوفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا فأنتم على عيننا وروسنا. هاي سيدي هذي تقريبا عرفت ضيوف متاعنا. تحية لزملائي هيثم والناس صباح النور يا هيثم كل عام وانت حيب خير. علي المنصوري صباح الفل كل عام وانت حيب ألف خير. نجل عطية كيف كيف إن شاء الله سنين دائمة وربي يفضلكم. باش نكملوا مع بعضنا سويعتين هذوما باش نسمعوا أغنية ثم نبدأ في حديثنا بذكرياتنا بين البارح واليوم العيد. مرحبا.

0: عيد إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. الليلة ثم ناس ما تبيت ما ترقدش، تقول الصباح ليلة العيد ما نرقدوش. وهذه أمي مثلا ربي فضلها، هذيك عادتها تقول لي في العيد أنا ما نرقدش. يقولوا واحد كي بيت ليلة العيد فيق ربي يطول في عمره، إن شاء الله ربي يطول في عمرك ميمتي وكل الأمهات. في ثم عادات يعيشك، ثم عادات اللي نحنا أخذيناها من جدودنا وقعدنا نحافظين عليها، بما فيهم العادات يذوم الروحية نقول بين ظفرين اللي نحنا قاعدين نكملوا فيهم. وفما عادات اللي هي نعملوها مادية، سواء كان حلو سواء كان تحذيرات. فتو باش نسمعكم سي الحبيبي ذولي نساء باش يميلوا الكفة، خطر نساء في الحكاية هذه أكثر منكم. أنتم رجال تصبحوا الصباح تذبح أنت سي الحبيبة. أيوة ما لهبش نجيك، هبش نجيك أنا جايتك. خلني خوما كلمة هاتفية ونبدأ نسمعكم. ألو صباح النور.
1: ألو صباح الخير، صباح الورد.
0: مرحبا، ثم تليفون يضرب عند شكونة؟ مش عندك؟
1: يوسف، يوسف من ولاية سليانة.
0: مرحبا يا سي يوسف، شنو حوالك؟
1: بيك يا عايشك انت من لاباس
0: والله لاباس.
1: عليكم على الأهل اللي زعل كله على زملائك اللي معاك المتقاعدين.
0: ايه الكل هم يقدموا لك تحية حتى هما يا سي يوسف.
1: عايشك أخوتي، عايشك عايشك عايش أختي. أنا راجل كبير عمري 78 سنة ومريضة، حشيك بك ومرض
0: الميت. بسم الله عليك، بسم الله عليك، إن شاء الله باللطف عليك. أنت سي يوسف حبيت تشاركنا اليوم الموضوع باش تحكينا شوية على العيد وذكرياتك مع العيد قبله؟
1: ولا قبل يا حسن، وقت اللي كنت لبس علي ذلك نعيد ومرتاح وفرحانين ونتلم، وذلك ساعة كنت الحشاك نخدم بالفنون الشعبية
0: هاي؟
1: لما أصحابي وذلك فهمتني نعمل جو وفي برن هناك خرب جيس أتميت ساكن
0: هاي؟ يعني انت سامحني، انت ليله العيد تلم اصحابك وتعمل جو، معناها تغني ودربك وامور هكا.
1: نعملوا جو ونعملوا معنا وتلموا صغاريته وحلقه وياكلوا وشو. وحتى وعندي امين اختي خاطر مريض، ما
0: عليك
1: ما نكذبش عليك،
0: ما عادش
1: ما عادش ما عنديش على خاطر المرض وحده.
0: العائله بعيد عليك سي يوسف؟
1: ركني ومبرك.
0: انت
1: كني والوالده امي.
0: الوالدة موجودة ربي فضلها ما شاء الله، قد عمرها الوالدة؟
1: 103
0: ما شاء الله. ولباس معناها تتكلم وكله
1: تتكلم ولباس والحمد لله.
0: هاي كان بحذيك عاد جهالي عاد خنصبح عليها.
1: الله يبارك الله يبارك
0: يعطيك الصحة ما شاء الله. هاي سي يوسف
1: سلم عليه.
0: اي صباح الورد، شنو اسمها الوالدة؟
2: عسليمة.
0: عسليمة شنو حوالك؟
2: بيكش
0: زارتنا البركة
2: وبيك أبو محمد
0: يعيشك، شنو حويلك انتي لباسة؟
2: الحمد لله عايش بنيت
0: ما شاء الله. 103 سنوات هيك عمرك؟ 103
2: أي
0: تبارك الله ما شاء الله. وتحس وتوا انتي
2: ويعزك الدنيا تربي متعزنا الدنيا ويخري.
0: اي احكي لي احكي لي شوية انتي ساعة، شو اسمك شنو اسمك امي؟
3: سعدية. سعدية
0: سعدية. سعدية اسمك؟
2: سعدية. وامي
0: سعدية. اي امي سعدية احكي لي شوية، تذكر العيد قبل كيفاش؟
2: ابنتي ما
0: هذه اكبر شهادة اش تاخذوها تو. قل لي كيفاش كنت تعدي قبل العيد، احكي لي شوية شنو تتذكر؟
2: عندي بنيتي ما نحكي لك، الذاكرة متاعي مش في
0: ما تتذكرش بالقد، ربي فضلك ان شاء الله.
1: اختي
0: اخويا اي مرحبا يا سي يوسف، ربي فضلها لك انت تبارك الله. هاو عندك امي تقول نحجوا فيها هذه المراه، تو انت هاو بحذيك بحذيك ما شاء الله الجنه الكل عندك انت.
1: اي جن على خاطرها هي.
0: انت ما تزوجتش سي يوسف؟
1: لا
0: ما تزوجتش، ما عرستش؟
1: لا لا قال كان على خاطرها هي. لا عرست والمراه ما حبتها، تاي قلت لها طريق السلام وخاطرك متاني.
0: ايوه شديت في ميمتك وقلت لها ربي معاك.
1: أكاو.
0: الجنة عند أمك مش عندها هي، عندك حق. أيوة. معاك في هيد
1: يعطيك الصحة. أيوة.
0: وعندك صغيرات ولا يا سي يوسف؟
1: لا لا لا
0: ما عندكش، بيه ربي عوضها هي خير وانت ربي فضلك لميمتك. وكيفاش عديت هالعمر مع أمك هذي؟ كيفاش عديت والعمر حكي لنا كيفاش؟
1: عديت العمر معها من 98
0: هاي؟
1: أنا نطيب وأنا نوكل وأنا نشرب بحكم راني مريض، راه كنت لوزن في 85 تو في 42 كيلو.
0: بسم الله عليك إن شاء الله باللطف، إن شاء الله باللطف. أما أنت ربحت دنيتك وآخرتك إن شاء الله يا سي يوسف، ما شاء الله عليك.
1: لك وملك إيش نعمل؟
0: أنت توقعين بها في كل شيء.
1: زيد أختي زيد أختي نقول لك حاجة.
0: نعم.
1: زيد الارض زلزلت الدويره ما تفلقت علينا وبعثتكم بدوره وغادي ننسي زميلك اسمه شكر السكني.
0: ايوه حبيت تورينا الدار كيفاش تضرت.
1: اي تضرت ما لقيتكم مترممها كي جبت المعلم قال يزوز مليون ونص.
0: تي توا انت توا في سيلينا هكا ولا شنو البلاصه بالضبط في سيلينا؟
1: البلاصه بالضبط اسمها الجنوه منزوعه من كل شيء.
0: الجنوه هكا؟
1: جنوه.
0: ثم جنوه هكا؟
4: فمه.
0: ايوه سامحوني خاطر ساعات في حدا
1: ضيع لي. معتمديه كسره
0: ايوه به سامحني توا انت في الوضعيه هذه.
1: ايه
0: المعتمد والعمده ما جاوش طلعوا عليك ما طلع عليك حد؟
1: جو شافوا من 2017 تحت المساكن العمده ضربها معايا للفد.
0: ايه
1: ومن 2017 تو ولدت والله برحت لك ليتنا وياه فجاه كبيره طردك.
0: ايوه به به اسمعني تو هاو رقمك عنا تو بعد البرنامج نكلمك تو ناخذ رقمك من عند مدام عاليه ونكلمك نفهم منك الحكايه هذيك. خلينا من هذيك على جنب تو خليني في العيد تو شو تتذكر انت من العيد مادام كلمتنا خلينا ناخذ معك شويه ذكريات العيد قبل ميمتك اللي بحذاك كيفاش كانت تعمل في العيد شنو تعمل لكم شنو تحضر لكم؟
1: كانت الولاد وعلوش نتلموا العيد جايبه 8 بنات واربع وليد
0: ما شاء الله. ايه
1: نتلموا العائلة ويقطعوا الأصفان ويقضوها ويفوحها وبيت وثلاثة رومانة صارية بيه
0: وتعملوا جو كما قلت أنت تبدلت توا تبدلت شوية الأجواء على قبل
1: بدلت هو يا حسرة يا حسرة وقت اللي كان الذيب
0: وقت اللي كان
1: وقت اللي كان
0: الذيب مش اسمه في بلد
1: معنى وقت كان الذيب سيء معنى سيد مسيود وقت كانت الدنيا
0: هاي هاي هاي هاي
1: وقت كانت الدينار توك اللي نتحب توا كيلو اللحم بعدين هنا بسبعين ألف
0: صحيح. خذيتي للعيد هذايا خذيتي طريف للعيد
1: والله كذلك ترف والله لا عم نولو للسنين
0: يا ربي سيدي صبر
1: والله ربي العزة
0: إن شاء الله اللي يسمعوا فينا في سليانة في كسرة أهلي الخير ما يخليوكش إن شاء الله إن شاء الله ما يخليوكش
1: ينوم بربي إحنا زبولك مالين قلوبنا بربي وربي معانا وده يقولوا فيني فيها رغم الدمش لشكو
0: ونعم بالله
1: الفائدة في صحة البدن وظهور البصر
0: إن شاء الله ربي يشدك بالصحة يفضل لك الوالدة إن شاء الله ودعواتها تدعي لك بالخير شنو تقول لك تدعي لك
1: تقول راضي عليك جدي واحد
0: هكا واش خليت هكا هكا انت خذيت خير من العليلش ومن الحم ومن الدنيا الكل صح عليك
1: ساعة تبقى متغشة
0: اي
1: وانا مريض تبدا الذكر في جاية الكرجل ونقول لها اوتر الذكر تبدا تغني تبدا تغني في غناء حبي
0: شنو تغني لك؟ غني لي شوية ترى
1: اهزي حرامك وكبريك
0: اي
1: ولا من يجينا ويهوي علينا وقلت واشي واشي نصمر غيب مجيشي
0: يعطيها الصحة أو كنت طلعت لها معنية في الأخر سي يوسف الله يفرحنا برشا بالمكالمة متاعك اسمعنيك إن شاء الله ربي فضلك
1: أبوني زملائك توليتي عرفتي شكر السكني عرفها
0: ميسيل شطاهم بعد نكلمك إن شاء الله بالليت في رقم الليت في متاعك ونزيدوا نحكيه في التفاصيل الأخرى ربي فضلك يفضلك الوالدة سعدية ناخذ مكالمة أخرى ولا نعطيك أي تفضل هاي ما عندك الكلمة
5: إشهار يحكيوا على علوش مكربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوجودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك
6: بوحجلة السبيخة حفوز على الموجة 97.3
7: 97.3
8: ما احنا

0: معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المنستير. نعيش معكم أجواء الفرحة واللمة طيلة أيام العيد. فضاءات مفتوحة لتقديم التهاني للعائلة والأحباب.
1: معايا مع ذكريات العيد، هات ناخذ مكالمة أخرى ثم نرجع للاستوديو خنسمع زيادة ضيوفنا الكرام. مرحبا، صباح النور. ألو، عسلامة. صباح الورد. ألو، مش يسمع فينا يظهر لي. به حياته. مرحبا مدام حيات.
2: ألو،
1: عسلامة.
2: صباح الخير.
1: صباح الفل. مرحبا
2: وبيك.
1: وينك اللوجو عليكم بكري؟ وينك لباسة؟
2: الحمد لله، شد في الله.
1: الحمد لله. هيا لله. مش حبيت تحكي لنا على زمان؟
2: زمان بدل، مش كما تو.
1: بدلت شوية ولا برشة؟
2: بدلت برشة
1: برشة. كيفاش؟ احكي لي، كيفاش كنت تعدي العيد قبل؟
2: قبلت العيد أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
2: الله أمين. قبل وإحنا صغار ما كانت العم مع بعضهم، البنات العم مع بعضهم.
1: ايه؟
2: يكريون كواننا الصغار والطاجين صغير فخار، وتبدأ مقلة وشواية، ونبدأ باش نعملوا زقدة نهار العيد. نصلي النبي ويعملوا المجامع.
1: هذه العادات نتاع المنستير هكا في المنستير انت؟
2: نحن حتى نحن نعملوها زيستي.
1: انت وين وين بالضبط المكان نتاعكم؟ وين تسكن؟
2: يعني من تونس، من وسط العاصمة، من المجلسين.
1: نتشرفوا، مرحبا. حتى في تونس تعملوا المجامع هكا؟
2: اي نعملوا، نعملوا بشكوت ونعملوا المجامع قبل العيد بنهارين. ونعملوها بالزوزة نحن، مش بكعبة العظم.
1: بيه هي.
2: ونعملوها الخليط متاعها كينوا بيوش، معناها العجينة.
1: اي
2: على نعجنوها كل بريوش.
1: فهمت كيفاه.
2: ونحطوا كعبة الزوزة ونعملوها أما سمعة، ولا نعملوا فكرون ويزينوها للصغار.
1: أيه. مش بعيد عن المنستير تقريبا نفس الشيء. أي موجود يكون في برشا ولايات زوزة يعملوا المجامع. نعم.
2: أي ناخذوا الدندونة قبل الغبرة لونها روز، وناخذوا في الجوهري الأولاد يعملوا لهم كعبة الزوزة بالجوهري، والبنات بالرأس.
1: أيوة.
2: وتبارك الله مصلي على النبي، نحن نبدأ بنات العم الكل مع بعضنا.
1: العائلة الكبيرة كل تتلم بعضها؟
2: العائلة الكل. أيوة. تتلم فرد، معناها فرد دار. كل أيوة. واحد يجيب علوش في دار عزيزي، معناها الكل. شو نقول يا ربي؟ ويقوموا الصباح أمي تعجن الخبز ونبعثوه للكوشة.
1: أيوة.
2: بالزراعة والجلجلان. ونحضروا الشواية ونحضروا كل شيء. السلطة المشوية، السلطة الأخرى الخضراء. شو نقول يا ربي؟ هذي جزوز ما كانش ماش عنا بالكل. تعمل أم روزاتا وهي تعمل التيترا. وشنقول يا ربي؟ والضحك واللعب ولا نغرة ولا حكي.
1: أيوة. تبدلت توا العادات، تبدلت العادات هذه ما عادش موجودة
2: والله. ورس بنتي العادات تبدلت، ولات الكنين كل هذه في داره. كنا أي هواني بيدي بطبيعة، يعني عملت كما كانت أمي تعمل. أولادي الأربعة كل واحد علوش وكي كان بوهم حي يجيبه لهم ونتلموا الكل.
1: أي أنت ما زلت محافظة على العادة هذه؟ معناها أنت توا أولادك نهار العيد يتلموا الكل بحذيك هكا ولا؟
2: توا ما عاد،
1: ما عادش.
2: أي اثنين، واحد في تونس واحد في المستير، كل حد في داره يضحي. معايا هنا الأولاد الزوز اللي معايا يسكنوا معايا، أنا
1: مع بعضكم
2: مع بعضنا.
1: ربي فضلهم. واللي بعيد يجي يعيد، يجي يعيد ولا اللي بعيد عليكم
2: يجي
1: يعيد به. يعطيك الصحة. يعني أنت يمكن فهمت من كلامك أنه يليت قاعدتك العادة هذه كانوا الناس كل مع بعضها تتلم، والناس كل تذبح مع بعضها.
2: والله حتى أني كي عرستنا قدر حموية هكاكة زادة.
1: أي أي صحيح صحيح
2: والله، وقعت الحنين لها لاخر درجه
1: ان شاء الله ربي
2: يمشيها. نهار العيد ساعات بعد ما توفى ذبيحة وتوفى كل شيء كي هكا ندخل باش نقيل عيني تدمع، نقول شبيه تبدلت ما كانتش مقبل كيما توا.
1: شفت واحد معناها بحسره يبدا يحكي خاطر هو عاش في قبل في ظروف كانت احلى برشا، يحسها هو بطبيعه خير برشا. المرات هذوما اللي تتكرر فيهم وبرشا الناس راهو يحكيو في نفس الكلام ونفس الوضعيه، يرجعوها ربما العباد الوضعيه هذه، ربما الدنيا اللي ولات فيها برشا ضغوط العباد بعد ولا انت ما تعطيش الاعذار هذه، تقول ليه ما ثماش عذر نهار العيد لازم نتلموا.
2: نقول لهم أنا عندي رمضان كانت الطاولة مطلعها أبوهم الله يرحمه بالذمة كبيرة
1: باش تلم العائلة
2: الكل معناها.
1: أي صحيح، إن شاء الله ربي يلم الشمل. شكرا لك مدام حياة، يعطيك الصحة، وصلت الرسالة متاعك وإن شاء الله ربي يفضل لك الأولاد. خليني تو نرجع للستوديو مدام فوزية، هيا حكي لنا شوية على العيد أنت بالنسبة لكم كيفاش كان قبل. أنت تعدي في المنستير زادة ولا في سوسة؟
3: سرهلات.
1: في سرهلات. أيوة أحكي لك كيفاش
3: العيد قبل كان ما شاء الله الناس الكل تتلم قبل نتلم وتم تحضيرات، معناها تحضرك التوابل وتحضر شنو والتسيق قبل نهار الحاجة هكا. أيوة. يقول لك ممنوع ما تسيقش،
1: معناها كما اليوم ما نسيقوش
3: يقول لك تخاف على الحاجة يزلق من
1: الجبل يزلق من غادي.
3: طب أمس أختي صار قالت لي بالحق ما نغسلوش الحوايج وما نسيقوش، قلت لها قبل يقولون هكا، أما طوى ولا جبل عرفات بالدروج ما عادش يزلق
1: ما عادش إن شاء الله حاجتهم مقبول. يعني أنتم تنظفوا الدار قبل بمدة ومن بعد شنو تعملوا ليلة العيد كيما اليوم مثلا نهار الوقفة؟ شنو
3: اليوم نحضروا نشريوا ثم قبل الدوارات تغسل وتعمل. أني واحدة من الناس كنت في نهار العيد نطيب منها الفطور.
1: هذا نهار العيد نهار
3: العيد
1: أي بطبيعة.
3: وطول حقيقة
1: قبل وليتو قبل
3: لا طبعا ما عادش النجم نحضر نغسل الدوارة ونظفها والكل ونحطها في الكونجيلاتور حتى نلقى قوة وجهد باش ننظف
1: مش في وقتها
3: ما عادش بطبيعة
1: يلزمها خاطر مجهود بالحق. إما ما نعولوا شوية على الجيل الآخر الجديد لأولادنا ولا كنايننا ولا إذا كان هما بطبيعة عندهم الوقت باش هما زادة ينظفوا يعملوا
3: مادام ولا كل حد عنده علوشو يجي تلهيب علوشو
1: كل واحد في دار وعلوشو كما قلت مدام حياتي
3: مع بعضنا نذبحوا في دارنا الناس الكل أني وولادي عندي عبد الحميد ووجدي نذبحوا في دارنا مع بعضنا وبعد تالي كل كنا تهز علي الشو
1: تمشي دارها
3: ونعذرهم والله نعذرهم احنا أصح منهم احنا أصح منهم ونجم معناها
1: انتم ما عندكم عندكم قليب قال لي خير معناها عندك القلب
3: القلب حي
1: اما الصحه ما نصورش صح منهم خاطر انتم في عمرهم زاد كنتوا تعملوا حاجات اخرى اكثر من المجهود
3: اكثر
1: نتاعهم.
3: اكثر مش قلت لك كان نهار العيد كنت نحضر كل شيء وفطورنا من الدواره.
1: صحيح ربي يفضل. المهم نتلموا مع بعضنا
3: نتلموا
1: نضحكوا نلعبوا
3: ناكلوا زاد ما نكذبش عليهم كناينيه الا تحضر روحها تهبط تكمل معايا الله يفرحهم ويخليهم وربي عايشهم والله
1: يعطيك الصحة وربي يفضلهم لك
3: إن شاء الله. والتحضيرات هنا قبل نحضروا كل عطورات ونحضروا لما عنده شكل الهريسة لما عنده شكل البرغل لما عنده شنو قبل العيد هذا الكل يبدأ حاضر سواء أني وسواء صار ولا كبار ناس الكل ولا تحضر طبعا.
1: والزيارات تمشي
3: وتزور الزيارات الزيارات الزيارات قلت قبل نمشيو طولت التكنولوجيا دخلت ولات بالمساجات ولات بالبورتابل عسلامة يسلمك
1: كل عام انت حي بخير بالتليفون
3: صحيح قبل العيد قبل العيد يدوم جمعة أكثر طولت معناها مسكين يجي من تونس ولا حاجة بشي عدي بشي عايد ويمشي يروح ما عادش للوقت معناها الوقت ضبط والوقت هو ولا يتحكم في الإنسان ما عادش الإنسان يتحكم في الوقت.
1: أيوة.
3: هيك علاش الدنيا صعبة
1: قبل الخير ولا تو
3: قبل الخير
1: قبل الخير
3: والله جونا قبل الخير ما بعد
1: خلنا نسمعوا

0: هذا ما الكل
1: صحيح. ولد الناس كل تشري من الشارع وبرق.
0: اي اي اي والحقيقه الحمد لله احنا تو انا وليداتي نتلموا مع بعضنا الناس كل أي. في داري نذبحوا مع بعضنا.
1: مازلتك العاده هذيك موجوده؟
0: لا مازلت الحمد لله. وليداتي مع بعضنا بنتي وولدي فوقي
1: هما قراب معناها مش
0: أي. ولدي يسكن فوقي بنتي بحذايا ولدي الاخر في تونس تجي هي وصغيراتها
1: يتلموا معاك
0: يتلموا معايا ونعملوا مع بعضنا الناس كل
1: وجو صح.
0: كما قالت سلطه مشويه سلطه خضراء
1: أيوة.
0: معناها وك صغيرات
1: شيخين الصغار هم فرحانين فرحتنا بهم نحن كي راهم فرحانين نفرحوا
0: ساعات نشريو لهم اكلكوين الصغيرات يبداو يشيو وحدهم وك صغيرات وبر ما روحوا يبداو عاملين جو الحقيقه الحمد لله ويحبوا بعضهم هي المحبه هذيك هي اللي باينه
1: هو ريت هيك اللمه هذيك في العياد هي اللي تقرب الاولاد الصغار لبعضهم هي اللي تخلق هيك المحبه وتخلق هيك التالف من بيناتهم هذيك هي المناسبه هذه خاطر يراوك الجو هما يراونا نحن فرحانين وشيخين وما يزيدوا شيخ ويزيدوا يحبوا بعضهم اكثر في مهم برشا انهم يتلموا ديما يتلموا
0: لكن الام تقرب هي اللي تقرب الاولاد مع بعضهم
1: الام
0: تقربهم وتحننهم على بعضهم يقعدوا الصغيرات يحنوا على بعضهم
1: وكيفاش تربي فيهم الحاجه هذه
0: المعناها نقولوا اختك خوك قربهم لبعض الصغيرات بنت خالك بنت عمتك يجوا يلعبوا مع بعضهم يجوا في الصيف يلعبوا مع بعضهم يبدأوا عاملين جو حتى كيما يجيو يبدأوا يستناو فيهم وقتاش يجيو
1: أيوة.
0: وكيما اللي عندي في تونس الصغار وبنات ولدي وبنات ولد بنتي يبدأوا يستناو فيهم وقتاش يجيو
1: بطبيعة باش يتلموا
0: يبدأوا يلعبوا مع بعضهم عاملين جو أنا هو خليهم على راحتهم ما يقلقنيش
1: ليه دار لما ما زي ما ذيك راحتهم
0: ذيك هي اللي خليكم قرب الصغيرات وكيما قالت على معناها الإنسان يقعد شباب بقلبه راه يجب يكون قلبه حي وقلبه شباب والله كان عندي خالي مئة سنة تحسه ديما صغير يبدأ عامل جو ويبدأ معناها الإنسان ما يعملش كبي الروح
1: صحيح
0: يعمل معناها شباب الروح ما يخليش روحه يكبر يجب ديما يقعد هو صغير يخلي روحه في مخه اللي هو صغير ما يكبرش هكيك يعمل جو الروح مش نقعد أنا حتى معناها نقعد هالكل في الدار لا من نقلقة تخرج نعمل دورة على البحر
1: أي أي ربي يعطينا كل شيء
2: لا نزيد كلمة يعني باش ما ترشوش علي أولادي
1: لا نترش عليك حتى وذا كلام
2: خاطر معناها على كما قالت الشويان والتحضير متاع الحم المشوي والواحد والكل حضروا لهم يعني اللوطة أولاد أولادي كما قالت كوينات وسحينات يا ماما فوزية قصلنا يا ماما فوزية شنوة
1: أنت ذكا كيفك ذكا جو
2: لا هكا جوي الحمد لله يا ربي وربي يسترهم وربي ربي عايشهم وربي
1: يعطيهم
2: ان شاء الله
1: ربي يفضلك
2: ليهم
1: خلينا نخو راي مدام راضيه يا لله بالنسبه لك انت في زيده
3: بارك الله فيك عايشك ولا انا عشت في تونس
1: كيفاش تقارننا معناها بين قبل وتوا ماذا بينا نعرفوا راي
3: احنا عشت في تونس ولا معناها عشت غاديكا ونروحوا من العيد العيد احنا وعلوشنا في الصيف نروحوا للمستير احنا وعلوشنا
1: نجيب علوشك وتجي
3: كل عام نجيبوا علوشك أيوة. قبل بالنهار ونجيو نتلموا مع بعض
1: في دار العائله
3: في دار امي في دار بابا في مستير على دار في تونس دار في بستير
1: أيوة.
3: نجيبوا احنا علوشنا من تونس وباكي كبروا اخواتي ولا هما زاد يجيبوا على لشهم ونتلموا غاديكا
1: أيوة.
3: باش تحكي لك طرفه برا صارت عندنا
1: احكي لي
3: مره باش نروحوا بالعلوش ما نجمناش الكهرباء ما نجمتش باش تعملوا روحنا احنا والعلوش قعدت
1: الفايده فيكم انتم
3: ما لقيناش ما لقيتش كيفاش نجيبوا الكهرباء بدل الكهرباء صغيره
1: أيوة.
3: قعد العلوش روحنا احنا
1: والمهم ما فرحوا بكم واكلكم الحم ولا
3: فرحوا بكم توا معناها توا كبرنا الحمد لله كما قالت اختي نتلموا في دار بابا يجيبوا كل واحد علوش ونذبحوا مع بعضنا نغسلوا الدورات مع بعضنا وبعد كل واحد يمشي لداره ويهز بتاعه والحمد لله عندنا الرحمه مع بعضنا امي الرحمه ربيتنا احنا على بعضنا برشا ونحبوا بعضنا برشا حتى اولاد عماتي وبنات عماتي للان نخرجوا مع بعضنا ندخلوا مع بعضنا حتى كي نمشيو الرحلات نعملوا لهم ريزرفاسيون من فرنسا ونقصوا لهم التذاكر ونتلموا هنا مع بعضنا في الصيف شهرين هذاك يوميا نتلاقاو مع بعضنا
1: حتى محافظين على سيره الرحم
3: يا ولدي محلاها سيره الرحم هذه بصراحه مع الاسف برشا ناس توما
1: صحيح.
3: انا كي نبدا نحكي يقعدوا بهتين نقول له ما احنا كي نمشيو راح نقولوا اخوات ما نقولوش بنات عمتي وما نجمش نمشيو وحدنا لازم بنت عمتي هذه لازم بنت عمتي الاخرى خاطر عموماتي كانوا ياسر يحبوا بعضهم ياسر ملحومين مع بعضهم
1: وهذه عديتوش لصغاركم
3: لا كيك بالذات
1: مع بعضهم هما زيد اولاد عمتي
3: حتى اولاد اخواتي كي يجيو الصغار

0: يحبوا بعضهم ونرقدهم الكل ببعضهم.
1: أيوة. خليهم يعملوا ذكريات مع بعضهم. يصنعوا ذكريات.
0: ويحضروا الطاولة ببعضهم وبرا يا عمتي تو نعملوا احنا كل شيء. مع اللحمة ذيك كي نبدأ نحكوها يقعدوا بيتين. قلت لك سيف شهرين يوميا تلقوا في البحر. وين باش القهوة؟ وين القهوة تلعب في الليل وباش نسهروا؟
1: أيوة.
0: مثلا ماش نسهروا في دارنا.
1: أيوة.
0: معناها محلاها اللحمة.
1: ميلا ميلا يعطيكم الصحة.
0: أنا نتمنى.
1: أيوة.
0: نتمنى الأخوات يحبوا ولاد خواتهم في بعضهم. خاطر مع الأسف تولى تحب بنات خوها أكثر من بنات أختها ولا بنات أختها. بصراحة هذيك هي اللي توجع القلب.
1: صحيح.
0: محلاها محلاها تو احنا ولاد خواتنا تو كيما أختي وأولادها والكل ياسر نحبوا بعضنا وملمومين ببعضنا.
1: أيوة.
0: وإيش أقول لكم؟ أيه. بغير استدعاء حتى كي نتلموا نعملوا العيد ميلاد هكا بسربريز عملوا كذا توا الصباح
1: من غير حسابات من غير حسابات
0: توا في العيد الصباح يجيوا أخواتي من تونس نتلموا الصباح ونعملوا قهوة الصباح ببعضنا وكان ممكن بنات عمتي بحذانا نخرجوا ببعضنا نمشوا للبحر ببعضنا أكل لحمة إن شاء الله يا ربي عند كل حد وإن شاء الله الناس كل تحب بعضها
1: وانتم زيد ان شاء الله ديما هكا ووليداتكم زيد يواصلوا في نفس الشيء ان شاء الله
0: يا ربي بلك الحمد
1: ربي يفضلهم
0: الحمد لله
1: سي حبيب خلينا نسمعك
2: سيدي
1: الرجال اش تعمل في الحكايه هذه
2: لا نعلق
1: في التوابل ويحضروا في الجو هذا قل لي
2: قبل تو فماش مقارنه اول حاجه قبل كانت الدار تلم الناس الكل في نفس الدار
1: اي يتلموا الكل في الدار العائليه
2: يسكنوا هما بيديهم في وسط الدار كل حوش كبير وكل واحد بيته
1: واضح
2: معناها اربع اخوات خمس اخوات معناها الكل موجودين الغادي ويبداوا بكلهم قائد برك معناها انسان برك البو مثلا الكبير حتى اي حاجه المراه تقول له حتى الساعه نشاور بوك
1: يرجعوا للمرجع
2: واذا كان استعصى يبدا في الحومه وراجل ذو وقار ترجع له الحومه كامله ويمشيوا بكلام
1: اي
2: معناها
1: وفي عيد هو ينظم كل شيء معناه هو
2: لا لا اما معناها الرئيس العائله نتاعك الجماعه الكل هو اللي يشري الكبش ويذبح وبكلهم مش ياخذوا منابهم كيما نقولها
1: ايوه يشرف على التوزيع على العيله الكل كل واحد يعطي باي
2: واللي يعطيه ما فماش مناقشه منها
1: مش بك عطيتني
2: هكا هاكي ولا قرني ولا الى اخره
1: انت عشت هكا سي حبيب
2: عشت خلطت عشي هذا
1: ايوه هذا كان الوالد هكا الوالد كان هكا بوك معناه ولا
2: معناها احنا تو ديما وقت نحكيو ما نحكيوش خصوصيات نحكيو بصفه
1: حبيت نعرف هي يعني قبل كنت هكا معناها نقصد
2: يعني
1: مش شخص هو
2: خاطر ديما فما شواذ الانسان ما يقدرش
1: لكن في العموم هكا كانوا يعيش
2: في العموم كانوا يعيشوا هكا
1: فهمت
2: معناها الواحد وقبل العيد كانوا يعطيوه قيمه يبيضوا
1: دار كل
2: تطيب معنى كل حد يبيض بيته معنى تتبيض الكل وتلقاهم قبل ثلاث أيام يسيقوا إلى آخره وتلقى كسة العيد مشرية من قبل
1: هذه في العيد الكبير زادة
2: في العيد كبير وصغير
1: كيف كيف
2: كيف كيف أما تبقينا الآن نجم أقول لك أو نعيد وبر... ما عادش
1: ما عادش هذا الكل أجواء هذه الكل تفقدت
2: ما فماش معناها ما عاد شكل شيء خصيصا للعيد كسوة ولا شيء معناها أونا يوم من الأيام
1: فهمت
2: كما يقولها
1: أي.
2: و قبل مستحيل باش يخليه معناها جار معناها كيما نقولها يعرفوا معناها وين يمشي
1: يهزلوا
2: الجزء من الأضحية
1: أيوة
2: تو بكل صراحة أخوات ما يكلموش بعض
1: أي...
2: على زيتونة ولا على إرث ولا على
1: حكاية
2: فارغة
1: أي...
2: وثاني حاجة مع كامل احتراماتي ومن قادي نسيوا لو يحكوا
1: نسيوا لو يحكوا موقعنا نحن أخوات... نتشاوروا مش نحكموا
2: لا نتشاوروا هوش نعطيك دليل
1: بنا يتشاوروا
2: هوش نعطي
1: أما كي يحكموا شنو ما يخلوش
2: لعدد هذية هوش دليل
1: أي قل
2: قد ما يعيشوا عزاب
1: أي
2: معناه ما يتيقوش في بعضهم دقة الشوخة
1: أيوة.
2: يقول لك مستحيل باش اني وخويا
1: باش
2: يوصل اليوم باش يجين بيناتنا كلا عرسش واحد يولي يتركز المصائب
1: يلا سيف يا ربي يلا من رحم ربك هو ربي يطب بنا ان شاء الله ما نكونوش منهم
2: لا
1: موجود موجود لا كلامك معقول وموجود وان شاء الله ربي يهدي كيما هي تفرق عندها وليدها اللي يزرع يحصد.
2: ما انت
1: راهو زي ما الواحد يخمم في الدنيا هذه المتسلفه مردوده.
2: انت قبل
1: اي
2: قبل
1: نكملوا الفكره سي الحبيب وبعد نرجع لك بعد الحديث. قلت
2: قبل الوالده الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعم
2: بتصور انت في الفجر في الفجر تلقى الخبز مخبوز الكسره مريقله الاواني الحاضرين ادوات الذبح كل شيء مريقل.
1: ايوه
2: معناها الراجل
1: يقشنش
2: معناها قدي
1: اي
2: تو حتى استغسل الصابون املا لي الماء جيب لي
1: الله يجيك سي الحبيب تو مدام صالحه باش تغش عليك. بعد الحديث ان شاء الله باش نرجعوا نزيدوا نسمعوا معاكم بقيه الاراء ومدام دليله سعد بعد الحديث ان شاء الله ناخذ رايك في الموضوع زيد كيف كيف. مرحبا بكم.

مانيش ناسيكم والدليل هاني معاكم. والله مانيش ناسيك ونتفكرك في منامي.

بك واجرك وداعيك هيج عني غرامي يا مبرك نهار نلاقيكم يا حبابي يا جمهوري العزيز مبرك نهار نلاقيك نفرح نفرح برشا وتزين

0: الخيل عندي خيلين من خيل عندي وصبيحة وزوز مسامير وصبيحة وزوز مسامير.
1: تمام الحادية عشرة صباحا على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الإحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم غد الأربعاء يوم العيد بداية من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية ودون أجر حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير الشؤون بلدية القيروان حمادي عبدالله. وفي إطار المحافظة على النظافة العامة بمختلف الطرقات أفاد الكاتب العام بأنه وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين أرقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد. وبذات المناسبة عيد الأضحى المبارك وبالنظر إلى ما قد تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركات مرورية كثيفة جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد في تصريح للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياقة المتزنة يبقيان ضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء آمنة. موعدكم مع نشرة مفصلة للأخبار منتصف النهار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير.
4: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كبارنا في عينينا،
2: تجربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
1: كبرنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: لحدش ودرجة على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج كبارنا في عينينا. اليوم نحكيه على العيد بين الأمس واليوم بعيون كبارنا، وبالطبيعة كما كنتم تسمعوا الحقيقة ذاكرة تاع العيد في تونس مازلت حية ما شاء الله، ونحن حتى من خلال المواعيد هذوما نعود نحيوها من جديد، نعود نوصلوا للأجيال الجديدة أنه ثم ذكريات إن شاء الله ترجع، كما صلة الرحم اللي هي معناها من أهم ربما القيم اللي قاعدة شوية بشوية تنقص الحقيقة للأسف أمام الاكتساح هذايا متاع التكنولوجيا، الناس الكل بالسماس ميساجات ولا بالتليفونات وكهو، زادة كيف كيف النسق متاع الحياة اللي قاعد يجري برشا بينا، في الناس الكل ربما قاعدة نقص شوية من هالعادة هذه متاع الزيارات ومتاع التفقد متاع أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، فإن شاء الله يا ربي العادة هذه ولا هالقيمة هذه ما تندثرش في المجتمع متاعنا. ثم برشا حاجات محليهم حكينا فيهم شنو وصلوا معكم السبعة هذه في نفس الإطار، لكن قبل ما نكمل عندي ضيف كريم خليني نرحب به ونشكره برشا على قبول الدعوة، أستاذنا خالد التلمودي أستاذ والإمام الخصيب بجامعة الصبر بسوسة سهلول. مرحبا، شحويلك أستاذ؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟ كل عام وانتم حين بخير، وعرفه مبارك على الجميع، ان شاء الله ربي يتقبلنا صالحات الاعمال.
0: امين يا ربي، امين ان شاء الله، كل عام وانت حي وفي صحه جيده وبالف خير ان شاء الله، وديما نقولوا لك استاذنا لا تنسينا من الدعاء. اليوم نحكيه في موضوع العيد والعيد بين الماضي والحاضر، ثم برشا حاجات تغيرت فيه، لكن نحن نحاولوا من اللقاء هذه كما قلت انه نشدوا شويه ونذكروا بهالقيم هذه الهامه في حياتنا، واللي هي تخلي هيك العائله والاسره ديما متماسكه، ما تبعدش على بعضها، ما تنسيش بعضها، ما تنقطعش ربما العلاقات ما بيناتهم. يقولوا لي منذ قليل الضيوف الكرام انه حتى ثم اخوات ما يحكيوش مع بعضهم على ميراث على غيره، فيك العلاقه هذيك بشويه بشويه تفتر وتنقطع للاسف، والجيل الصغير زاده يكبر ما يعرفش بعضه، ثم صغيرات تو ما يعرفوش حتى ولاد عم بوهم ولا ولاد عم امهم ولا حتى الاقرب شويه، حتى اللي اقرب شويه ما يعرفوش، يقول لك شكون هذا ما نعرفوش وما عنده معاه حتى علاقه. فنحن ماذا بينا هالمناسبات هذه الدينيه راهي باش تجمع العائله الكل وباش تخلي الناس تتعرف على بعضها وتوطد العلاقات ما بينات بعضها. فخلي لك الكلمة في الإطار هذا يا شيخنا، تفضل.
1: نعم، أقول بالتوفيق، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سامح لي لما اللي بحذيك أنا تبعتكم شوية الحقيقة، رجعتني برشا ذكريات حلوة بين الطرافة والمحبة وبرشا برشا مشاعر جميلة جدا جدا، والله محلهم وربي باكلهم وشكلهم صحتهم مجمعين إن شاء الله.
0: آمين عايش.
1: هو أنت قلت كلمة مهمة جدا أخت عواطف، مسألة القيم، معناها وقتش نرجعوا القيم هذه؟ هو راهو القيم ما تنجمش تكون معناها منعزلة عن جذورها عن أصلها، عندما تحدث عن قيم تحدث عن دين، لك علاش ربي يقول دينا قيما وفي قراءة دينا قيما، فالدين قيم، ولك علاش العيد هو مناسبة جميلة جدا بما فيها عرفة ورمضان والعيد الكبير والعيد الصغير، والمناسبة هذه هي تحيي الذكرى وتخلينا مربوطين بربي وتسمننا التصرفات متاعنا وعلاقاتنا تعطيها قيمة تعطيها فالور، وتحسسنا أنه هي أمر من الله عز وجل. احنا كي نحكيه على صلة الرحم ونحكيه على بر الوالدين على وجه التحديد اللي هو منطلق الأساسي، لأن الإنسان اللي ينشأ على بر الوالدين هم بعتهم يدلوه ويوجهوه كما يبر بوه وامه، يبر خاله وخالته، يبر ولاد عمه، فكي تتساعد دائرة شيئا فشيئا. وهذا أمر مش اختياري، معناه هو أمر من الله عز وجل. في أكثر من آية المولى عز وجل يربط طاعته بر الوالدين، عارش أني أمثلة كثيرة جدا من ذلك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية اللي حافظينها تقريبا أغلب أبنائنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني الآية هذه مدرجة ضمن برامج تعليمية، وإحنا ذلك عليش كمربين زي ما نفهمناها. هنا نربط بين دور المربي في وسائل في التعليم ودور الإمام الخطيب ودور المتلقي كأب وأم اللي يسمعوا هذه التوجيهات أنهم يعيشوا بها، وهذا هو يحد الكثير من المشاكل، لأنه هذه من الأشياء اللي ربي يجازي بها الجزاء الفوري في الدنيا قبل الآخرة. إنسان كده بارب والديه وديما كما قلوا تتساعد دائرة شيئا فشيئا، ويحس أنه بر والديه خير له من الدنيا وما فيها، وأنه ربي يجعل طاعته وعبادته لي موقوفة على رضا والديه عليه. شوف كل الترابط. أيوة. من الأشياء التي يعجل الله عز وجل بالجزاء متاعها في الدنيا قبل الآخرة، ربي يبارك له في صحته وفي رزقه وفي عمله ويستجيب له الطلبات ويبارك له في كل ما يقوم به هو من عمل. والعكس كذلك صحيح، لأنه قدر ما القيم الدينية قائمة على الترغيب والترهيب، قدر ما أن الله عز وجل يرغبنا في أشياء بالعطاءات وبالجزاء اللي نالوه في الدنيا، يرهبنا بالأشياء في حالة العقوق والعياذ بالله.
0: نعم.
1: العقوق راهو مصيبة كبرى، راهو كبيرة من الكبائر، راهو العاق لا يدخل الجنة وإن صلى وصام مهما كان، فضلا عن أنه تصور يتجاوز عن الأمر هذاك. وإحنا إذا نحط في اعتبارنا مهما عملنا الوالدين، مهما عملنا الوالدين رانا من مش نجازيوهم.
0: نعم.
1: يعني احنا نحكيو على ناس بارين بوالديهم.
0: أيوة.
1: ويسعوا كل جهدهم باش يعني يؤديوا لهم الواجبات نتاعهم، ولكن هذاك لا يكاد يمثل شيء قدام زفرة كما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب، رجل يحمل أمه على ظهره باش تقضي حاجتها وباش يقوم بها بواجبها. فسأل سيدنا عمر قال هل جزيت؟ وقال ولو بزفرة ولو بألم من ألم المخاض. تحط انت هذا في اعتبارك، تسعى كل جهدك. هنا ساعات بعض الأبناء البارين يتنافسوا فيما بينهم باش يبروا والديهم، وهذا للأسف شديد أصبح عملة نادرة، ويحسبوا حساباتهم بالجانب المادي للأسف الشديد. فالشقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قدره فليصل إخوان أبيه من بعده. شو حتى بعد موفاته
0: حتى أخواته بعد ما يتوفى الأب ولا الأم زيدا
1: يبر والدينا بالدعاء لهم، وبيبر من يحبونهم وبالتصدق عنهم، وهذا معناها حقيقة ترى الأثر نتاعو، تحس بمعية أمك وبوك معاك، كل من فقد أم وبوه يحس بقيمته والمعزة نتاعهم، يعرف الشعور هذا. لذلك احنا نقول لهم بربي يلي وديكم يزلوا أحياء ووديكم كل نطاق الواسع والعائلة الموسعة، استغلوا الفرصة هاو العيد، حتى ولو كان فما للأسف شديد نقول فما قطيعة موجودة توا بين العائلات فيما بينهم، هاو فرصة، هز تليفون على الأقل وامشي بيتك وربي معناها قالك إن أنا أغفر لك ذنبك اليوم، هذا يوم المغفرة ويوم العتق من النار يوم عرفة، إلا ما تكون أنت بار بوالديك. حط هذا في اعتبارك، معناها هل تفكر في مثل هذا الأمر ولا هل أنت حريص باش تلقى بعد أولادك يبروك ولا يبروا أبائكم تبروا أبنائكم من الأشياء التي وعجل الله عز وجل به الجزاء، والعكس كذلك صحيح. هذا يلزم ناخذه مع الاعتبار. فوجود القيم والتفكير بمثل هذا الأمر وفي وسائل الإعلام، وانت يا ربي بارك لك في تناولك لهذا الموضوع المفروض يتوسع في كل وسائل الإعلام كما يكون موجود في الخطب متاع الأيام كما موجود في وسائل تعليمنا، باش نحرك هذه المشاعر عند الناس ويحسوا بقيمة هذا الأمر. احنا الحمد لله ننسانش نعيش مثال نعيش لنفسي، معناها الوالدة ربي يرحمها كانت لمتنا معناها وعنا لقاء دوري، وإذا ما تصورش قديش مثمر ونحس بيته وفي حياتي، كما أنه توفيت الوالدة لكن أختي الكبيرة قعدت تلمنا هي بدورها وقعدنا ديما نتلمدوا.
0: أيوة.
1: في المناسبات في العيد وفي غير العيد بشكل دوري، احنا العيد فقط نحب نذكر نحب نحيو هذه المشاعر في أنفسنا، فمش منرجع الرب ونحيو هالوسائل التواصل الحقيقة فيها جانب إيجابي لكن السلبي يغلب عليه إذا كان تعيق التواصل بين أفراد العائلة.
0: نعم.
1: هذا يمثل مشكل كبير، وهذا هو معناها باختصار.
0: يعطيك الصحة،
1: عندك أي سؤال آخر تفضل.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. فقط يعني تقريبا قلت كل شيء أستاذ تلموزي، فقط بالنسبة للناس اللي اليوم ربما يقول لك يعني بعيدة شوية، هو تلقاه مثلا في بنزرت ولا في تونس وأمه في الساحل ولا في الجنوب ولا كذا، ولا أبوه يقول يعني باش نهبط كذا بعيد عليا، فنقول لهم معناها أنت توكي تمشي باش تتفرهد في الصيف وتاخو نهارين وتاخو جمعة وتمشي لبلاصة بعيدة وتتفرهد وتقطع مع كل شيء تنجم، يعني تخصص الوقت هذاك لروحك، لكن في عيد تقول ربما بعيد وش بشي يهزني وكذا، في الحقيقة يلزمنا نراجع شوية رويحنا. نهار ما يعمل حد شيء باش تعديه مع والديك، وهذا فرض عليك كما قلت الشيخ، يعني هذايا ربي سبحانه وصى به، في مثالش باش تجي على روحك يلزم النهار هذا يكون معناها قاعدة تحطها قدامك انك النهار هذاك تتفرغ فيه لوالديك مداهم احياء، لانه بعد وفاتهم الحقيقة ما عاد ينجم يرجع حتى شيء كما كان. فقط حابين نوصلوا هالرسالة هذه، ونشكرك برشا اليوم. الوقوف بعرفة الدعاء مستجاب ان شاء الله، ربي يستجيب لنا غدوة يوم النحر ويوم العيد. فقط دعاء قصير ماذا بينا نسمعه منك؟
1: هو أفضل ما قيل في هذا اليوم، وهذا دعوة للجميع.
0: نعم.
1: وأنا نكثر من الاستغفار، نكثر من قول لا إله الله، وهذا ما وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من قول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. نهار هذا يا ربي يعتق فيه الرقاب من النيران، بشرط أنه إنسان يطلب ذلك الأمر ويعرض نفسه على هذا العرض السخي من قبل المولى عز وجل، باش ربي يغفر لنا ويسمحنا. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض فلك الحمد، لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد، صلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا، اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، اللهم وداوي مرضانا ومرضى جميع المسلمين وارحم موتانا وموت جميع المسلمين، ونخص بذلك الوالدين. اللهم احتق رقابنا من النيران، اللهم احتق رقاب أبائنا وأمهاتنا وكل المستمعين من النيران يا رب العالمين في هذا اليوم العظيم. اللهم تقبل منا صالحات أعمالنا وتجاوز عنا سيئاتنا، إنك أنت السميع العليم. وصلي لهم وصلنا في البدء والختام على سيد الأنام محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: ربي يبارك لك، شكرا جزيلا لك، امين يا ربي. شكرا استاذ خالد تلمودي، استاذ التفكير الاسلامي بالمؤسسه التربويه التونسيه طبعا، والشيخ بالامام الخطيب بجامع الصبر سهل والسوسه. اليوم برشا من العائلات اللي تسمع فينا عندهم ابائهم وامهاتهم واقفين بعرفه، فان شاء الله ربي يتقبل منهم هديه ليهم. نسمعهم بعضنا ثم نرجع ان شاء الله نكملوا في نفس الموضوع.

0: مواصلين معكم ديما في برنامج كبارنا في عينينا، منجية مرواني أو مراوي هكا. مرحبا يا منجية، صباح الفل. مها حسين، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتي حية بخير. يا مها سيفتحي بسبيس تنطلبوك، سيفتحي واضح، خذينا رقمك تنطلبوك، مرحبا بيك. نادي الأجيال، رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير، تحية ليك. بسمة فراد، نهاركم زين وعيدكم مبروك. صباح النور يا بسمة، محبوبة عيدك مبروك، كل عام وانتي حية بخير. محبوبة محبوبة، منيا بالرحال عيدك مبروك ليك ولكل فريق معاك. عايشك يا منيا، إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير. شكرا لكم على تواصلكم معنا صفحة إذاعة المنستير. نجموا زادة تشاركونا الحوار سوي على مازالة أقل شوية على 73 460 800. باش نمشي فقط لأنه ثم رأي حاضر معنا في المجموعة ما سمعتوش. نحب ناخو رأي مدام دليلة سعد في العيد وذكرياتها مع العيد بين الماضي والحاضر، قبل ما ناخو ضيف الثاني. تفضل. مرحبا.
1: مرحبا بيكم. حصلوا. نحمد ربي سبحانه وتعالى أتاح لي الفرصة هذه باش نحكي في بعض النقاط.
0: أيوة.
1: اللي هي وخاصة صلة الرحم. صلة الرحم راهو مش كلمة تجي، هي كموضوع كنجيو نحلوها نشوف صلة الرحم شو معناها.
0: يعني انت العيد تلخصوا في كلمة صلة الرحم.
1: فوالا صلة الرحم. أيوة. هو ربي سبحانه وتعالى كيف جعل العيد هذايا، هو لما هي كيف يقولها تكاتل العائلة، لمتهم فرحتهم.
0: أيوة.
1: وكل شيء حصل. نبدأ بالعيد، نبدأ من الفجر. فجر العيد. نحكي لك على قبل فجر العيد، تقوم الأم كما يقولها تعجن الخبز، حضروا هذا قبل صلاة العيد. ما مشى الراجل كما نقولوا احنا البول الكبير وولاده والجامع، وجا وكان يلقاو الخبز حاضر مغطوس بالزيت، كل شيء أمور واضحة. يفطروا، ياخذوا العلوش يذبحوه. بعد لي يذبحوا العلوش شنو يقع سير بلاس على البلاسة هذي اللي عشتوا قالي، ناخذوا ربع العلوش يتقسم على البلاسة ويخرج على البلاسة. نرجعوا للكبش كما نقولوا احنا، تلقاهم عاملين لك الصرافة هذيك، هي صرافة اللي تنجم زيتون
0: سلو،
1: ويعلقوا فيه العلوش. يقعد حتى من غدوة
0: ما يتمسش،
1: ما يتمسش.
0: يقولوا حتى يقول لك يسبح من الماء، يسبح سبحان الله،
1: يقول لك يسبح. أما احنا كيف نرجعوا ديما الدين والكلام معناها الديني، نرجعوا له ديما توا اكتشفوا اللي هو صحيا.
0: اي البارح برك احنا حكينا على الموضوع
1: هذا. اي فوالا
0: البيطري يقول لك خليه يقعد ليل كامل حتى ما تستعملش. في حكمه،
1: أي. في حكمة. كيف قبل يقول لك يخلي العلوش ليله كامله يقطر يسبح، معنا هما يقصدوا يسبح، وممكن سبحان الله في حكمة صحيا كيف ما يتحكم ما يحكي.
0: نعم.
1: به احنا نهارة العيد نرجعوا بعد نلقاوك الخبز هذا كاي مغطوس والعلوش تذبح كل شيء، العلوش ما ناكلوش منه نهارة العيد. نبدأ بل بنهار نشريو اللحم، ومن غدوة تطيب المرقة تتاكل بك الخبز الطابونة
0: باللي شريتوه مش بالعلوش.
1: العلوش ما يتاكلش منه حتى شيء إلا غدو.
0: أيوة.
1: على خطر قبل بنهار نبدأ شارين اللحم وتلمت العائلة الكل كهلك الخبز وعليك المرقة وعلى من. أيوة. غدو شنو نعمله، يجي الززار يقص اللحم ما شاء الله الكوان انت تنصب.
0: النهار الثاني عيد،
1: النهار الثاني عيد.
0: هذه عادات وين سمحني؟
1: هذه احنا يعني اللي عشتوا انا في لمطة،
0: في لمطة هكا. أيوة.
1: اللي عشتوا في لمطة، واليومنا هذا بعض العائلات متمسكة بالتقاليد متاعهم
0: مازالوا مواصلين هكا. نهار ثاني عيد المشوى واللمة،
1: نهار الثاني عيد تتلم العائلة الكل. أيوة. بطبيعة الحال وما ننساوش نهار العيد العائلة الكل كبار وصغار يبداو ملمومين على كل كبش وعلى كل اللمة وك الجو العائلي والبخور.
0: أيوة.
1: والعلوش شنو نعملوا له قبل أن نذبحوه؟ فتكم بالحديث. العلوش هذا يا باز قبل يتذبح العلوش نشربوه الماء، تحط له سطل الماء قدامه يشرب. ونبخروا له، تاخذ الكانون وتجي تدور بالعلوش تبخر له. بعد تالي
0: تحضروا نفسانيا معناها العلوش
1: هذه. والله ايش باش نقول لك، ما نجمش نجاوب
0: يعني عليها.
1: يعني هي تنجم تقول طقوس.
0: أيه.
1: حاجه تتوارث.
0: فهمت.
1: أما نتصور راهي فيها حكمة.
0: هي.
1: ممكن حتى كان هي مش دينية، ممكن اقتناع، هذا ما نجمش نجاوب عليها. بقينا للعائلة نرجعوا. العائلة كيف تذبح العلوش كيما نقولوها اللي بشي يمشي يشوط الراس يشوط اليوم هذا، اللي بشي يشد الدوارة معناها نقسم
0: كل واحد الأدوار نتاعو، كل واحد دوره. نعم
1: نرجعوا لدور الراجل. الراجل شنو يجيه ياخذ اللحم اللي بشي تشوي، وهو من مشمولات وبشي يفوح اللحم، وهو اللي لهي بالمشوى، ونسيت تلقاهم لهي ما حضرت الدوارة تخسلت واللحم تحط في بلاستو كيما قولها. هذا ثاني عيد نحكيوا، كان اللحم محضر أيوة. والسلايد تبدا حاضرة، وما شاء الله وان شاء الله كل عام
0: كل عام انت حي بخير، يعطيك الصحه. هي العادات هذه راهي ما زالت موجوده نجم نقول، كيف كيما العاده هذا دور الرجال وهذاك دور النساء وكل. لكن حبيت نفهم حاجات اخرى، يعني في علاقاتكم ما بيناتكم في العائله كيفاش تتلموا، العائله الصغيره ولا العائله الكبيره؟
1: قلت اني يعني عشت مع دار رحمويا والله يرحمه، بوم عشت مع بابا اني عرست صغيره، بوم عشت مع دار رحمويا اكثر من عرست مع دار بابا. انا نثبت اللي عشته حمويا الله يرحمه، كيف يجي من الليل يحضر المهبه كيما نقولوا الفلوس
0: في العيد الكبيره،
1: في العيد الكبير
0: ها
1: يعني هم في العيد الكبير.
0: نحن كيف العيد صغير دي نعرف
1: لا
0: يعطي وزيد للصغار
1: الاثنين قاعد على كرسي ما شاء الله الله يرحمه وذكرته بالخير والله يرحم عظيماته. تلقاه كل حفيد يدخل يعطيه
0: يعطيه اللي كتب،
1: يعطيه اللي كتب ربي. انا فرحه الصغار والالفه نتاع الكبار، وهذاك علاش قلت لك نمشيو لصلة الرحم.
0: أي.
1: صلة الرحم هي المنبع نتاعها هي الشجرة الكبيرة. انت اذا كانت تعيش في شجرة ثرية بالاوراق مظلة، الاوراق شنو هي؟ ولاده ولاد ولاده
0: أحفيدو.
1: هذيك هي اني حسب رايي هذيك شجرة الحياة.
0: وتمشيو تدوروا على بعضكم وتزوروا بعضكم وكل ولا يجيوكم ناس
1: العيد اللي حكيت لك عليه ما نذبحوش فيه، بعد لا نفطروا العشية كاملة تلقانا ونحن نمشيو نعيدوا على العمومه والخالات هذيك فرصتنا باش نهار الثاني عيد نتفرغوا للعلوش أيوة. وللعائله
0: يعني نهار الاول تخصوا للزيارات والمعايده تمشوا تعيدوا على بعض
1: اي هكاك
0: ونهار الثاني تتلهيوا في رواحكم
1: كيما أيوة. قلت انت أيوة. الوقت ما فماش شد نهار كامل في العلوش
0: أيوة.
1: تولي بالمساجات
0: أيوة.
1: خوك بالمساجات، خالتك بالمساجات. بون هو تطور أيوة. اعلاميه ما
0: مخيرش من انك
1: ملا وجها لوجه
0: أيوة.
1: فهمت ذاك أيوة. علاش باش تتواصل صلة الرحم باش نعيشوها، باش نحس اني كيش نهز ولد ولدي وولدي معايا، وكنتي نمشي لدار خويا نمشي لدار عندها قوة، عندها احساس ثري ياسر ما تلقاش في برشا ديار. والحمد لله مازلنا ان شاء الله نقولوا احنا عنا الموروث نتاعنا اللي هي طقوسنا هي صلة الرحم، وربي يفضلكم.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هاو باش نزيدوا ندعموا الكلام هذايا مع ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع الدكتور بالعيدة ولاد عبد الله، نرحبوا به. صباح النور. مرحبا دكتور. صباح النور. الصوت بعيد علينا شوية. حبينا نحكي معك دكتور على التحولات اللي تعيشها العائلة التونسية في السنوات هذية مع هالطفرة التكنولوجية هذية، مع هالنسق متاع الحياة اللي كل مرة يزيد يتسارع أكثر وأكثر، فتقريبا حتى في المناسبات هذية اللي كنا في العادة من اللي تربينا ونحن صغار نتلموا فيها العائلة الكل الكبيرة، الأخوال وأولادهم العمات وأولادهم الأخوة الأحفاد كانوا يتلموا الناس الكل، فتقريبا نقصت برشا ولت محدودة، ولت ثم برشا عائلات تكتفي أنها وحدها تعيد وحدها علوشة في دارها، ثم ربما تمشي تعمل زيارة أو تكتفي حتى برسالة عن طريق الاسماس وإلا حتى بتليفون كل عام وانت حي بخير وكل واحد في داره. فحبينا نحكيه شوية على العيد بين الماضي والحاضر وكيفش نجم نحافظه على هالعادات متاعنا هذه. يعيشك كل عام وانت بخير.
2: مسألة التواصل بين الأجيال والتواصل بين مكونات الأسرة الناس مش عارفة قيمته، وأحيانا نجد ليه بعض الخاطئة. مثال على سبيل المثال التوقيت، الوقت ما عادش كافي، الظروف المادية، برشا معطيات تخلي إنه بعض الناس تحاول أن تجد بعض المبررات والتفسيرات لعدم التواصل.
0: نعم.
2: هنا هذه بعض الأشياء أنا نكلم فيك تو على سبيل المثال في حدود التونسية الجزائرية في ساقيه سيدي يوسف للاحتفال مع العائلة بالعيد ونروع غدو نرجع غدو لتونس. إذن بمعنى
0: يعني قاعد محافظ عليها العادة هذه رغم كل الظروف.
2: هذه في حتى في ضوابط الزواج تمت معادلة سلام باتفاق العيد الصغير وين والعيد الكبير وين، وعلى أساس إنه تكون ثم معايدة للأسرة والمشيان. هذا كان في كل ما تلقى فرصة، وهنا حتى من باب فرصة ما ترتاح يعني فرصة فك الديار القديمة.
0: الصوت بعيد علينا شويه يا دكتور، متفاهم انت في الحدود ويظهر لي ما فهمش برشا ريزو. مانيش قاعده نسمع فيك بالكدا، الصوت مش وصلنا دكتور، عاش اذا كان تغير شويه المكان نتاعك ونرجعوا لك. مهم برشا الكلام اللي تقول فيه عليا، لو تسمح تو كان نجمو نعاود ونرجع للدكتور. اذا هو معناه تنقل من تونس الى ساقيه سيدي يوسف باش ينجم يمشي للعائله ويعايد من العائله رغم اللي من غدو باش يرجع. حاب يقول انه ظروفه عمرها ما كانت مانع. اذا كان انت تحب تمشي وتتلم مع عائلتك فيزمك تخلق الوقت ويزمك تتحدى ظروفك وما تخليش
3: الدنيا. من نجم أودو لا قدر تتوفى تقعد محموسة تقعد
0: أي تقول يا ليتني مشيت.
3: خاطر الإنسان بعد الوالدين الإنسان بعد الوالدين تحرم راه بالدار العزيز تحرم.
0: أي.
3: احنا الحمد لله يا ربي كي توفت أمي قعدنا مربوطين مع بعضنا ما بتحرمناش من بعضنا.
0: أيوة.
3: توفى بابا وبقي لمتنا ديما مع بعضنا مهما كانت الصيف الصفات ديما مع بعض.
0: العيد لازم مع بعضكم ولا اي مناسبه
3: اي مناسبه تكونوا ديما مع بعضنا. كان في الصيف مع بعضنا توبوا ما عندوش برشا من يتوفى، اما الحمد لله توا هاو جايين اخواتي ونتلموا. معناها مش خاطر الوالدين توفات لازمنا نتفرقوا
0: نسكروا الباب وكل واحد يشد داره،
3: بالعكس تقعد دار بابا محلوله. أيوة. اخواتي الكل ويجيوا ونتلموا مع بعضنا.
0: أيوة.
3: معناها اللمه هذيك ما تشريهاش بفلوس الدنيا.
0: صحيح
3: والله لا تشريها بفلوس.
0: تفضل مدام رابي.
4: اعوذ بالله من كلمه انا امراه مش معناها مش متزوجه عايشه. معناها الحمد لله ربي في دار بابا. توفيت امي وبعد قعدت بابا وخليت بابا كيكا وتليت انا بابا. علاش؟ باش اخواتي يقعدوا ملمومين ببعضهم ويتلموا في دار بوهم. أيوة. وانا مش مقصره بابا. بابا الحمد لله معناها صحته لاباس ومحلاها، وحتى كي توفى بابا باقي اللمه. انا عندي خويا اخواتي كي جاوا من تونس من قبل ما يخرج لتونس يكلموا اخواتهم.
0: أيوة.
4: اعملوا حسابكم رحنا جايين، رحنا باش نعديو السبت واحد.
0: أيوة.
4: رحنا باش نباتوا، رحنا باش نفطروا
0: وامورهم يجيو هما زاده.
4: حتى في وقت الصلاه نمشيو مع بعضنا نلموا كرهب ببعضنا نتلموا مع بعضنا. تقول ما يرحمها ايا كل واحد وكرهبته واولاده.
0: ايوا
4: محلاها محلاها. أيوة. سيره الرحم انا قلت لك انا والحمد لله
0: هاني يعني اللي يحب يحافظ على سيره الرحم ينجم راه.
4: انا قلت كاو ما عنديش. أيوة. صغار
0: ما يتعلقش بالظروف.
4: أيوة. بعدي صغار رغم ذاك نحب اخواتي ونحب ولاد اخواتي وولاد عمتي.
0: هما ولادك ولا ولادهم كيف كيف
4: ما نحكيلكش. انا بابا عايشت وبي زمان الله يرحمه ونعمه فرحانه تدعى الخير ولميت اخواتي ومحلاهم مع بعضهم وكل اخوات مع بعضهم. حاجه اخرى خواتي كي يجوا من تونس يتعداوا للجبانه ويزوروا معناها الكل العائلات العمومه يبداوا يدوروا بهم. هذه برشا حاجات بداوا تنقص.
0: أيوة.
4: راهو من تونس
0: ديريكت
4: يهزوا للجبانه. اي يقولوا هذا عمي هذا خالي.
0: يهزوا ولادهم باش يوريهم. أيوة. حتى اللي متوفي هاو مكين وشكون وين
4: خواتي
0: يقرا عليه فيه.
4: محلاها بصراحه. أيوة. انا نحب هذه
0: دليل على المحبه نتاعكم والتماسك الكل.
4: الله يرحم والدينا.
3: ما يجي خويا يقول لي مثلي باش تجي تبث بحذانا باش نتلموا مع بعض.
4: ايوه ان شاء الله الناس كلها تحب بعضها وتحب بعضها.
0: يا يعطيكم الصحه بافضل الامثله ربي ان شاء الله يجمع ديما شملكم والله لا يفرقكم. ناخذ مكالمه. الو صباح النور.
5: صباح الخير.
0: عسلامه يا سي فتحي شنحوالك؟
5: شنحوالكم لاباس ان شاء الله عيدكم مبروك.
0: كل عام وانت حي بخير.
5: ان شاء الله العام الجاي كلكم مجموعه موجودين في عرفات
0: ان شاء الله. ان شاء الله في الاوف بكري نحكيو نحن. هي جات الدعوه ان شاء الله ربي يكتب للناس الكل.
5: ان الله كريم راهو
0: ان شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله. سي فتحي بسباس بطبيعه رئيس جمعيه نادي الاجيال بالمنستير، تحيه ليه وديما كما العاده ناشط وديما كل جمعه يعمل لنا زاده كيف كيف نشاط معناها يحاول انه يقدم منه خدمه الكبار وحتى ساعات للصغار ده كنا نستنفعه. في هو شباب على الدوام كما يقول، هو شباب فوق الستين. أي سي فتحي حبيت تشاركنا الموضوع أنت اليوم؟
5: المجموعة متاعكم قولهم كلهم شراكم معك راكم شباب فوق الستين
0: لا قولهم شباب بنكلم عليهم
6: السبعين
0: السبعين حتى فوق الثمانين شباب القلب
5: نستدعيهم يوم لا حد يجيو بحذانا النادي لجان خاطر باش يتلموا في العيد ماذا بينا الناس كنا نتلموا مع بعضنا نتعرفوا على بعضنا
6: الشرف لينا ان شاء الله ان شاء
7: الله
0: ايوا في نادي الاجيال
5: مرحبا بهم
0: ايوا يجيوك على حد يا دعوه لكم
5: مع 9 ونص نبدا موجودين مرحبا بهم يجيو جيعانين راه باش تفطروهم باش ما
0: تقولوش انا هايله على الدعوه نادي الاجيال الشارع المجاهد الاكبر
6: حبيب بورقيبه بحذا سهنار بيه
0: بحذا اي بحذا للصندوق الوطني للتامين
5: العام
6: صحيح
0: ايوا مال الدعوه هذه باهي سي فتحي باش تجيك المسير الكل راه وحضر روحك الفطور حضر روحك للفطور اللي باش تفطروا
5: وانت معنا
0: عيشك ربي يفضلك ان شاء الله كان النجم يشرفني يشرفني سي فتحي يفضلك قل لي توا كيفاش قبل نقول
5: على الموضوع اللي جبته خاطر مهم يا سيدنا
0: أيوة. حكينا شوي
5: في جو اخر
0: أي.
5: ولينا كنا خرجنا على عاداتنا كيفاش كنت انا صغير نتفكر الوالد الله يرحمه كيفاش كنا نتلموا العائله كامله ونجمع العلوش وكيفاش نساهم وكل توا منين العلوش كيما انا باش نجيبوا العيد ما عندناش حتى وين نحطوه ما عادش كيما قبل
0: صحيح
5: كانت الديار كبار وكان فما اسباس وانت نجم تربي العلوش توا ما عادش توا مزيلة يقين أنا توا كلمني صاحبي قبل كان كنتي هو ديبي وكلمني علاش مش قول لك حاجة باهية اللي فما تفريق شراكة باش عملوها بين الدجال ومنتدى شباب فوق الستين في أوتاوا وفي طرابلس
0: أي
5: قاعدين احنا نحاولوا نقربوا شوية في الناحية هذه
0: نعم
5: توا نجي نخرجوا بعداتنا توا شوف أنا توا اش كلمني قلت كيفاش عملتوا في العيد قال لي ماشي سي باسي من أجونس مشيت للاجونس قصيت بونو قلت يسكن في ابارتمون قال لي حتى ولادي صورت لهم بالعلوش بالواتساب باش نشراوه
0: معناها شافوه في تصوير العلوش وباش يذبحوا ويجيبوا لهم لحم
5: لا لا لا, لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كنديا مش امريكان
0: ايه
5: يخلص ولا للصدقه يمشي اكثر صدقه هذوكم يهزوا
0: متاع تاع صدقه اي فهمتك تاو نسخيل معناها باش يذبحوا ويجيبوا فهمتك
5: لا لا لا هما غادي يشريوا بالمسابقه ما هذا يمشي للصدقه
0: أيوة. يعني نوي الاضحيه هذه باش يعطيها لله هو ربي يجازيه خير على كل حال وكهو معناها هذا هو معناها ولينا كل شيء بالتكنولوجيا كل شيء عن بعد كل شيء بال
5: احنا لو مثلا نتكلم على عائلتي واخواتي احنا اليوم باش نتلموا ونتعشاو مع بعضنا لكن غدو عندي اخواتي جاوا من تونس وكل شيء كل واحد يرجع لروحه باش يذبح في داره السينما
0: يعني اليوم تتلموا وغدوه نهار العيد كل واحد يذبح في داره هكا سي فتحي
5: وهذا هو احنا خاطر عندي اخواتي في تونس العاصمه جاوا بحذانا اليوم باش نتعشاو مع بعضنا نتلموا مع بعضنا وغدوا كل واحد يرجع لدارو نورمال بس الحاجه الباهيه قبل
0: تغيرت شويه العادات ولينا نمشيو نحن والظروف ونحن تبدلت معناها
5: حتى في مسير انا وخواتي في مسير كيفاش نمشيو في الصباح نعيدوا اليوم وهما يذبحوا وحنا نذبحوا وحنا بعد نرجعوا نفطروا جميع ونتعشوا جميع هذه الوالدة الله يرحمها هي خلتنا العلاقة هذيك باش ما نبعدوش على بعضنا مش نقعدوا نعيدوا على بعضنا بالتليفونات
0: تشوفوا بعضكم وتتلموا اي ان شاء الله ديما
5: منهم حاجة اخرى العادات هذه علاش خرجت من قبل كانت الوالدة تعمل لنا كالجامع انا البارح مشيت شريتهم من كوش العادات خسارة خسارة علاش تراثنا
0: ما عادش في الدار يعملوها ما عادش تعمل
5: في لمسة انا تعجبني لمسة تعرف علاش يقول عندهم موروث غذائي بالقلة عليهم
0: بالبسيسة عندهم البسيسة عاد كل أجواء
5: نقراو معايا جماعة
0: أو بحذينا لمتين
5: كنت بيات في الليسي كانوا هم يجيبونا في العيد الجامعة ويجيبونا البسيسة ويجيبونا ثم عائلات والله بالقلة عليهم فما احنا عنا من مثل هذوكم صح عليهم مازال شايدين في التراث بتاعهم
0: نعم.
5: احنا مازالين نرجع للتراث وهذه ان شاء الله تكون فما إرادة من من من وزارة السياحة والصناعة التقليدية نجموا نرجعوا نجموا نعملوا نشاط في أي بلد نذكروا الناس كيفاش الناس كنت
0: يلزمنا نحافظوا على الموروث نتاعنا اي سواء كان غذائي او غيره يلزم يكون ثم محافظه عليه. يعطيك الصحه يا سي فتحي نورتنا. نحب نقول لكم اللي سي فتحي بالشراكه معنا راهو ان شاء الله نهار 2 جوان عندنا حصه خاصه باش يكون فيها بالطبيعه زياره ان شاء الله لجمعيه رعايه المسنين في المكنين وبالطبيعه تحيه المدام نجاة البقلوتي بالمناسبه. والزياره هذه نظم فيها سي فتحي قافله صحيه باش يهز مجموعه من الاطباء باش يمشيو يعطيوها على العائله اللي موجوده غاديكا ونطلوا على كبارنا وان شاء الله باش تكون حصه مباشره نهار 2 جوان بمناسبه زاد عيد الامهات وكل عام وانتم حيين بخير ان شاء الله تكون حصه باهيه ومزيانه دعوة مفتوحة للناس كل زيادة كيف كيف ما فماش فطور الصباحة كانش سي فتحي خلص عليكم الفطور بارك الله وفيك سي فتحي مشكور برشا. نحن باش نعملوا ترتيحة قصيرة وقفة قصيرة معك هيثم نسمع أغنية وثم نرجع نكملوا ربيع ساعة اللي ما زلت ما بعضنا تفضل.

0: مصير معكم. نرجع لضيفنا الكريم طبعا دكتور في علم الاجتماع دكتور بالعيد أولاد عبد الله. كنا نحكيه معاه على أهمية أنه نبقاو أو نحافظوا على صلة الرحم مع العائلة متاعنا. فنخليلك الكلمة دكتور. مرحبا إن شاء الله صوتك أوضح.
1: إن شاء الله دوك يعني نعاود نأكد بأهمية التواصل بين أفراد الأسرة.
0: نعم.
1: والأسرة حتى كي بين قوسين تتفتت بشكل أنه تخلق أسر نواتية, يعني كل واحد يتزوج ويعمل أسرة متاعه, هذا هذا مكسب للأفراد ومكسب للأطفال وهذا المجتمع التونسي, ولكن أيضا المكسب الكبير أن تكون ثم تواصل وصلة رحم بين هذه الأسر الصغيرة مع الأسرة الممتدة, وهنا أهمية مع الجيران مع الواقع الاجتماعي. ما نخلوش التحولات هذه الاقتصادية والاجتماعية وحب للفلوس وحب نحسبوها ماليا من أو الديبلاسمون بتاعي يكلفني كذا, لأنه فيها أبعاد نفسانية مهمة واجتماعية مهمة ياسر. تعزز الروابط الاجتماعية, تعزز الروابط, تعزز التوافق النفسي والاجتماعي بالنسبة للكبار, وتعزز خاصة بالنسبة للأطفال الصغيرين, تعزز الروابط الأسرية. عيب إنه توا يقول لك أحيانا أولاد الخوم يعرفوش بعضهم, يعني ممكن يتقابلوا بالصدفة, وهنا أهمية هذه الزيارات خاصة بالمناسبات اللي هي كما العيد الصغير,
0: وحتى كي يكبروا هما بعاد على بعضهم ما يتلقاوش ديما دكتور, حتى هيك المحبة اللي ما بيناتهم تكون العلاقة فاترة, معناها يعني أنا ولد خالي ولا ولد عمي وكهو.
1: أكيد يقول لك أنا نعرف ولا عرفته على الفيسبوك ولا تواصلنا, هذا يقتل العلاقات. نحن دائما نشجع العلاقات الأسرية. صحيح ثم بعض المعيقات والأسباب, هنا أهمية التفكير حتى بالنسبة للدولة في أنه العطلة لما تكون العيد فقط على سبيل المثال, أو أنك الموظف تقول له نهار 2 و3 يعني يتحسب له عطلة ويولي يخذ له من الرصيد متاعه. بعض المجتمعات العربية الإسلامية راهنت على أنها تعطي بعض, تمدد في بعض العطل. وعلاش تمدد بعض العطل؟ لتعزيز هذه الروابط الأسرية. إذا تم الأسرة نخلي لك متسع من الوقت باش تمشي للجنوب, تمشي للساحل, تمشي للشمال.
0: صحيح.
1: وهذاك فيها مودة ورحمة وفيها علاقات اجتماعية وإنسانية متميزة.
0: أيوة.
1: فأبعاد كبيرة برشا برشا برشا للأطفال, فأبعاد كبيرة برشا برشا وراحة نفسية كبرى بالنسبة حتى الكبار في السن لما أكيد. يمشوا وتكون عندهم عندها تداعيات كبيرة وكبيرة برشا.
0: يعطيك الصحة دكتور, مشكور برشا, وانت الملاحظة متاعك هامة جدا انه النهارين هذوما اللي تعطاو للموظفين الكل راهم ما يكفيو لحتى شيء. كنا النجم ونزيدوا نمدوا شوية في العطلة, الناس تمشي تزور عائلاتها, تعمل الطقوس متاحة كما قالت مدام دليلة منذ قليل, تمشي في راحتها, أولادها يتلموا أكثر خاطر أنت باش تدخلوا وتخرجوا ساعتين, مش كما يبيت, مش كما يقعد نهار ونهارين. فهذا الكل يزيد يعزز الروابط هذية. إن شاء الله بتبيع الدولة التونسية تزيد تفكر في الموضوع هذية بأكثر جدية, لأنه مهم برشا للصغار والكبار. شكرا جزيلا لك, يعطيك الصحة دكتور بالعيد أولاد عبد الله, طبعا ضيفنا الكريم الاختصاصي في علم الاجتماع. نحن مازلنا شوي وقت, ما أنتم كل مرة تذكروا حاجة. مدام فوزية نرجع لك نخلي لكم الكلمة, شنو تحبوا تقولوا
2: نهار العيد,
0: شو نضيفوا على الذكريات هذه؟
2: نحكي على نهار العيد بالضبط.
0: نهار العيد اللي هو غدوة إن شاء الله.
2: لا هو غدوة إن شاء الله, وإن شاء الله ربي إن شاء الله يبدأ مبروك أو مبارك على جميع الأمة الإسلامية. نهار العيد نقوم ونصليه الفجر.
0: نعم.
2: بعدها الأولاد يمشي وابوهم توفى الله يرحمه,
0: الله يرحمه,
2: يمشي ويصلي يمشي ويصلي وصلاة العيد. واني نقعد في الدار نحضر الأواني, نحضر لهم القهوة, نحضر لهم فطور الصباح, نحضر الكانون والبخور اللي إذاعة المسير ديما تخدم حدايا في الكوشينة.
0: أيوة. إذاعة المسير.
2: أيوة. ديما إذاعة المسير هون يقولوا لك راديون في الكرهبة وفي
0: تكسح.
2: بعد

0: ما يفطروا يجي زازار يذبحوا ربع نخرجوا ربع كل حد علوش ويخرج منه ربع
1: مثلا
0: نخرجوا ربع
1: يمشي ذكا للناس اللي محتاجة واللي ما عندهش
0: اللي نحيوا القديد والدوارة والكل معناها نهار العيد هكا اللول وما ننساش نشكر نشكر نشكر سلاثي إلا ما نساوش خوهم وتقولش علي حاضر وكل نهار عيد يجيوا يجي. قبل ما يمشيوا لديارهم يجيوا يسلموا عليا
1: هذه سيلة الرحم مش على خاطر توفى وخوهم ينسيوا عائلته
0: وأخواتي ولاد أخواتي والله قبل معناها الذبحان تلقاهم الكل يجيوا يسلموا عليا ويعيدوا عليا وربي يفرحهم وربي يعطيهم يتمنوا الناس الكل
1: ربي يفضلك ليهم
0: نهار العيد قلت لك والله نهار الأول يتعدى في قلت لك حوسة العيد نهار الثاني أولادي هنا كل حد حوس
1: يمشي على رواحهم يقضي وشوارهم
0: نهار الثاني يجي وحدايا نحضر لهم الفطور ولما جماعية ما شاء الله صغيرات والكبار والكل
1: ربي يفضلك ليهم ربي يفضلك ليهم
0: والزيارات نهار ثاني تصير
1: تمشي وتعمل زيارات للعائلة الكل يعطيك الصحة الكلام اللي قلته مهم برشا وأكيد كل بو ولا أم والجد ولا الجدة كي يمشيوا العائلة بحذيه وخاصة كي يبدأ واحد فيهم تفقد كيما نقولوا نحن توا كي توفى زوجي ما عادش فما علاقة قوية ربما مع عائلته ولا كي توفى معه لكن كي تلقاهم هما مازالوا محافظين على الروابط هذيك
0: فهذه
1: بالحق يعطيهم الصحة وربي إن شاء الله ديما يلم الشمل مدام هدية شو تحب تقول في الختام اللقاء هذا يا كل؟
2: شكرا كل عام وانتم حيين.
1: يعيشك. استرجعت شوية ذكريات نتاع الماضي.
2: الحمد لله من جد الحقيقة.
1: صحيح هو راهو كي تفقد الأم والبو اللي تعمل ما ينجمش الإنسان يعيش نفس الفرحة. لكن زيدا يفرح برشا كي تبدأ الأخوات مع بعضها ما تفرقتش رغم اللي هما مشاو وانتم قعدتوا مع بعض.
2: لا الحمد لله. أنا عندي أخوات في مستير أخوات في تونس.
1: ويجيو زيما كيما حكيت
2: ويقعدوا. كل صيف يجيو في كل عيد يجيو ونتلموا مع بعضنا. وتلقانا الضحك واللعب ومعنا نبدأ عاملين جو والصغيرات زد هكيك يا ربي لك الحمد وكل أمي بفضل أمي وبابا هي
1: رحمة
2: اللحمة
1: هم اللي غرسوا فيكم هذا يعطيهم الصحة إن شاء الله نحن نتعلموا منهم ونغرسوا في وليداتنا مدام رادي
3: والله أنا أقول إن شاء الله عيدكم مبروك إن شاء الله عيد مبروك على الأمة الكل ويرحم الأمهات الكل وأبهات الكل منهم بابا وأمي ربي يرحمهم وخياتي نحبهم ويحبوني برشا وإن شاء الله ديما عامرين مع بعضنا وإن شاء الله ديما أنا نحبهم ويحبوني
1: أكيد فوش
3: كلام يا ربي محلاها إن شاء الله الناس الكل كي تحب بعضها يحبوا ولاد عباتهم ولاد خالاتهم ويتلموا مع أخواتهم محلاها والحمد لله والشكر لله على كل شيء
1: نعم عظيمة هذه راه المحبة
3: الحمد لله
1: وكل الحب ذيك اللي يبدأ يظلل من فوقك العائلة ذيك راهي نعمة كبيرة ربي يدومها عليكم
3: وربي يعطيهم الوقت طيب بالله سامحني نحب نشكر الجمعية ونشجع برشا ناس أنا فرحانة برشا جمعية باهية ناس طيبين ناس أكابر جو تحفون والحمد لله
1: العائلة الكبيرة العائلة الكبيرة
3: وإن شاء الله ديما كل عام حين بخير وبارك الله فيك وإن شاء الله كل عام وانت حين بخير
1: عايشك ربي فضلك وانت زيادة ربي شدك بالصحة وفضلك وخيتك مدام دليلة خلي انت وبعد نختم بيس الحبيب خليه هذيك حاشي بيه شدوها هذيك هي قل لي
4: والله باش نقول لك بسرعة الشكر لله أولا
1: الحمد لله
4: وثانيا شكر لوليداتي الله يصلح حالهم
1: ربي يفضلهم
4: والله
1: مصلحة.
4: يبارك فيهم والله يرحم عظيمة
1: معك ما نهار العيد
4: بقدرة الله أنا نشهب الكل مذبوحة في داري والحم الكل يخرج على يدي مش استعباد ولا حاجة كحب لي أني
1: ميلة
4: وزيلهم أني يحبوني نعمل لهم قديدهم نكسروا ريوس وكيف نقولها ونتعشى
1: روس العليل شما
4: روس العليل أكيد
1: حدد
4: ونقول ربي والف بيناتهم
1: أمين
4: وانتم ربي يخليكم ونشكر المكتب الجهوي المتقاعدين بالمناستير لتاح لي هالفرصة ونشكر سيادتكم
1: مرحبا بي عايشة نورتنا
4: برشا
1: عايشك شرف لينا عايشك ربي فيكم
4: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: يعيشك سي الحبيب هاي سي الحبيب
5: سيدي عيد مبروك
1: كل عام انت حي بخير يلزمك تقدم تحيه خاصه تعرفها لشكون ولا
5: تفضل خاصه مدام تيصال حميلات
1: هني على روحك اللي تعيد
5: امراه طيبه ومنضبطه وهايله
1: وهايله ربي فضلك يا سي الحبيب ليها ويخليك الأولاد وإن شاء الله غدوة ملمومين مع بعضكم معه
5: بإذن الله تعالى. الحمد والشكر لله. فما حويجة ذكرتها معناها قبل كنا نشريو العبلوش العيد معناها مسبقا قبل الوح والرب يوه عنا خذ كان المكان يسمح موجود. بذلك
1: أي. وإلا تخليه عند السيد اللي هو مربي المربي متاع
5: لا الخلفين. طوة ولا نخليه خطر ديار ولا غير ممكن معناها
1: ضيقة شوية
5: والموضوع ضايل المطروح راهو عنده غاية معناها نبيلة قيمة كبيرة ونبيلة وربي يهدي الجميع وإن شاء الله صلة الرحم ديما تبدأ معناها متوفرة وربي يهدينا لما فيه
1: أمين
5: الخير.
1: أمين مسيرش نذكره بعضنا مسيرش وزي ما الإنسان هو خطأ سبحان الله الخطأ وارد لكن مسيرش جيت فرصة في العيد باش نستصلح حتى كان فما حاجة هز تليفون هاني جاي بحذيك هز روحكم شي بحذي ولا دز الباب وادخل طلع عليه مسيرش القلوب كل تصفى في ذك كعيبة قطوة حويجة حلو وطريف الحم كذا ونجم ونرجع العلاقات كما كانت والدنيا دايما ربي ما وهز معها حتى حد. هدف وزي عيشك ربي فضلك. الجمعية قاعدة تخدم هنعاود نختم ونقول راهو حشتنا بمقر الجمعية
2: صحيح
1: عاونونا في مقر قاعدة تكبر الجمعية العائلة كبيرة ماذا بينا مقر يليق بكم ويليق بمجهوداتكم يليق بالكفاءات اللي معاكم باش هكاكا تخدموا على راحتكم
0: معطيونا حتى بلاصة ونكملوا احنا ندبروا روسنا ونرموها ونعملوها
1: تعملوها.
0: مفيد بيبدا بيرو وخزينة وين نحطوا المواد
1: شنو حاجتكم حاجة بسيطة حاجة بسيطة وانتم تنجموا تكملوا هذه مش كثير عليكم تستحقوا كل خير. شكرا لكم على تحياتي يعطيك الصحة أيمن هيثم سامحني يعطيك الصحة هيثم يعطيك الصحة علي يعطيك الصحة نجلة مع تحياتي عواطف جبيل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير زملائي وزميلاتي الأعزاء وكيف كيف الناس اللي تسمع فيها الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير. مع تقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين: ضيوف الرحمن على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية، الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية تطمئن بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع وتضع أرقاما لعدد من البياطرة للإجابة على كل الاستفسارات يوم العيد. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد على مشعر عرفات بملابس الأحرام البيضاء وأصواتهم تردد نداء التلبية استعدادا لأداء الركن الأعظم للحج. ويؤدي الحجاج في وقت لاحق من اليوم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ويستمعون إلى خطبة يوم عرفة حسب تصريح الزميل هيثم الإمام.
1: جميع حياجيجنا الميامين متواجدون بمخيمات عرفة، الحمد لله التلبية متواصلة، الذكر التهليل التكبير، 10982 حاج في خيامهم في عرفة، كل خيمة فيها مرشد أو إمام يقوم بتأمين الخطبتين، وبعد الخطبتين يؤذن في الخيمة لصلاة الظهر وتصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم مباشرة بعدها يؤذن لصلاة العصر وتقام صلاة العصر ركعتين بحول الله، ثم يعود الحجيج للذكر إن شاء الله وللتهليل وللتكبير ولله الحمد والمنة. جميع حجيجنا الميامين بحول الله لباس، ثم الساعة 6 يخرج حجيجنا الميامين لساحات المخيم ليقع تأمين الدعاء الجماعي وانتظار غروب الشمس. بعد الغروب بقليل إن شاء الله نأخذ طريق مزدلف، وربي يتقبل إن شاء الله من الجميع.
0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك قررت بلدية القيروان فتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد انطلاقا من الساعة 6 صباحا إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية حسب تصريح الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حمادي عبد الله. وأضاف عبد الله أنه في إطار المحافظة على النظافة العامة وقع تركيز حاويات ذات سعة 6000 لتر مخصصة فقط لتجميع جلود الأضاحي على أن تكون في أكياس بلاستيكية محكمة كما الغلق.
2: المسلخ البلدي مش يكون مفتوح اليوم على كامل الفترة، معناها نهار كامل موجودين باش نوفروا الكمية اللازمة معناها للسوق، معناها اللي باش يشري الحم معناها من طرف القصابين. وعملنا بادرة عام سنة وأنه غدوة الحين هذا العيد المسلخ زادة مش يكون مفتوح للعموم بدون دفع المعاليم المستوجبة على ذلك لفائدة البلدية. دعينا الأخوة معناها الذباحة وأنهم يكونوا معناها موجودين في المسلخ على ذمة المواطنين، والعملية مش تكون معناها مراقبة صحية من طرف البلدية، هذه استثنائين عام سنة تكون مجانية. بالنسبة لعملية النظافة وأنه معناها فما التكثيف للحاويات ودعمها في الطرقات الرئيسية وفي الأحياء، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك معناها فما مش يقع تركيز من حاويات كبيرة اللي هي الساعة متاحة 6000 إيترا، والدعوة معناها ملحة للمتسكنين وأن مجلود حطوهم معناها في ساشي ومحكم الزغلق، وكان أمكن معناها فيه شوية ملح. عملنا برنامج زادة في ما يخص العيد معناها مش تبدأوا في رفع الفضلات ورفع الجلود ابتداء من الساعة 11 صباحا وتتواصل معناها كامل الفترة متاع العيد، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث.
0: وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك نظمت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حصص توعوية لفائدة المرضى رواد المستوصفات، تم خلالها تقديم نصائح بهدف التثقيف الصحي. التفاصيل تقدمها الدكتورة زهيرة بن عيشاوية طبيبة رئيسة للصحة العمومية والمكلفة بالتثقيف الصحي والإعلام بالإدارة الجهوية للصحة بنابل، متحدثة في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
3: كمية اللي ما تفوتش 200 جرام لشخص الواحد، نردو بينا ما نحرقوش الحم كيف نشويوه، ما ناكلوش الحم نايم، ناكلو الخضرة دونك سلطة نية وإلا طيبة، سلطة مشوية ولا سلطة تونسية، الخس ليتو هذا كل يكون موجود، نستاهل كل ماء نشربو دونك الماء، ما ننساوش نشربو كمية كافية من الماء باش ما يصيرناش عسر الهضم. نوصيو كونو الجازوز ما نشربوهوش على خاطر راهو فيه برشا سكريات وفيه الغاز اللي باش يقلق المعدة والجهاز الهضمي. الماء نزيد نعصر فيه القارص بعد ما ناكلوا اللحم، يكون مفيد خير. اللحم كيف كيف ما نفوحوهوش قبل ما نشويوه، ماذا بينا ما نزيدوش الملح للحم نتاعنا. سائل الحوامل اللي ما عندهمش مناعه ضد مرض القطاطس او توكسوبلاسموز، مش محبذ بكل باش ياكلوا المشوي، لازم ياكلوا اللحم يكون طايب، ياكلوا الخضره تكون زاده من الخضر الطايبه، ما مش عاملين تلقيح ضد زيد الرذوبان. اذا كان فما جرح لا قدر ولا حاجه، نمشيو للاستعجالي وغاديك يعملوا لنا العلاج اللازم. الرذوبان زاد من الحروق على خاطر نعرفوا اللي في عيد الاضحى الكينون المشوى الصغار اللي نغفلوا عليهم، ما نغفلوش عليهم الكبار والصغار ودبنا.
0: يعقد معتمد سليمان من ولاية نابل اجتماعا بمقر المعتمدية للنظر في مسألة الخرفان النافقة والمتحللة التي لفظها شاطئ سليمان وعددها 10. وأوضح الناشط بالمجتمع المدني أسامة بن عايش أن مصالح الفلاحة قامت برفع عينات من هذه الخرفان لتحديد أسباب نفوقها في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث الجارية بخصوص هذه المسألة.
4: لفظ مياه البحر لقرابة 10 خرفان من الحجم الكبير. الجهات المعنية السلطات المحلية اتحركت يعني وقت اللي نزلنا الخبر هذا، تم يعني معاينة الحيوانات هذه، دراسة الوضعية، كما تم رفع الحيوانات هذه بطبيعة التخلص منها وفق طريقة جاي بها العمل، بطبيعة لمعرفة زادة كذلك أخذ عينات من خرفان هذه لمعرفة الأسباب والمسببات، يعني شنو اللي صار. بعد ننتظر في قادم الأيام. الأبحاث ما زالت مستمرة في الموضوع هذا، لأنه نسمع إحنا 10 خرفان معهم بارتة بن، معهم قتلة بش يتخلص من خرفان علاش يتخلص بتبن. دونك الوضعية ما زالت ما هيش واضحة وفق السلطات المعنية وسلطات الإشراف، أنه هو تم التخلص منهم عن طريق يعني باخرة تجارية. هذه نقول معطيات أولية إلى حد هذه اللحظة.
0: يشار إلى أن مصدر أمني من الحرس البحري رجح أن يكون قد تم إلقاء هذه الخرفان النافقة من إحدى السفن في عرض البحر منذ أكثر من أسبوعين باعتبار أنها تحللت في الماء. طمأن رئيس الهيئة الوطنية للرقابة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحي بشأن سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، مؤكدا أن الهيئة وضعت على ذمة المواطنين رقاما لعدد من الأطباء البياطرة التابعين لها للإجابة على كل الاستفسارات المتعلقة بأضاحي العيد.
5: حاجة طمأنة هو أنه الحالة الصحية الأضاحي المعروضة للبيع الحقيقة في مغلبها في أغلبها حالة سليمة، وطبيعي جدا نحن توصيات اللي تم إصدارها من طرف الهيئة باش نعاونوا بها المستهلك التونسي والمشتري بصفة عامة باش يرد باله ما يجب أن تكون عليه الأضاحي، كيفية نقل الأضحية، عملية الذبح باش تتم، عملية السلخ كيف نزع الأحشاء والأمعاء، معاينة سقيطة والعظام، وكذلك تقطيع اللحوم وتخزينها. كيف الهيئة وضعت على ذمة المواطنين بصفة عامة أرقام تاع البياض تبعين الهيئة، إما في صفحة رسمية تاع الهيئة وإلا صفحة رسمية تاع وزارة الصحة. إمكانية تاع التعامل مباشر من خلال تطبيق الواتساب وقيان الأطباء البياطرة باش يعطيوا نصائح، ياخذوا قرارات مع بعضهم إلى غير ذلك. وإن شاء الله عيد مبروك دون إشكالية تذكر.
0: وبدورها نشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية أمس قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لفائدة المواطنين بكامل ولاية الجمهورية، وسيتولى الأطباء البياطرة الإجابة عن استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى الأضاحي. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، بلدية القيروان تفتح أبواب المسلخ البلدي يوم العيد لعموم المواطنين لتمكينهم من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم ذكر زرافي بجديد أخبار رياضة.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: للعيد وكما عودناكم الكلنا حاضرين بالموسيقى الضحكة النكتة والكلمة البنينة اللي تجي على كل لسان.
1: عيدكم مبروك سعيد مع إذاعة المنستير أيامكم ديما.
0: دعوة منا لكم باش تشاركونا الفرحة اللي ما تحلى كان بيها.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. الجامعه التونسيه لكره القدم ومن خلال الرابطه الوطنيه لكره القدم عينت مقابله المرحله الاخيره من برج المخول للصعود للرابطه المحترفه الاولى اللي بيشيج مع الملعب الجيبسي بالنادي الذي حملنف. عينته يوم السبت الاربعاء متاع العشيه في الملعب الاولمبي بسوسه. نذكركم المباراه هذه الفائز بها باش يطلع للرابطه المحترفه الاولى وباش يصاحب نادي ساقيه الدير والامر الرياضي بحمام سوسه. بالنسبة لمباراة الفاصل لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية باش تلعب يوم الجمعة في بن جنات بالمناسبة الأربعاء متاع العشية بين تقدم ساقيه الدير والأمل الرياضي بحمسوس. الفائز فيهم باش يكون هو بطل الرابطة الثانية. مباراة شكلية بالأساس لكنها اختبارية وباش تعطينا على الأقل نعرف بطل الرابطة الثانية لأنه كل واحد كان في مجموعة بالنسبة للأندية هذه. كأس العالم لكرة القدم واستعدادات المنتخب الوطني التونسي. البارح وصل معتز النفاتي وسيباستيان تونكتي لتونس. اليوم يلتحق حازم مستوري بتمارين المنتخب الوطني التونسي. الجامعة التونسية لكرة القدم خلت أو باتفاق مع المدرب الوطني مكنت الإعلاميين والصحفيين التوانسة باش يحضروا يوم 28 ماي انطلاقا من نصف النهار ونصف الحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي، ومكنت الصحفيين من حافلة باش تنقلهم من مقر الجامعة التونسية لكرة القدم حتى المدينة تبرقة. منتخبنا ان شاء الله يوم 30 ماي باش يتحول للعاصمه النمساويه فيينا. يوم غره جوان باش يلعب مباراته الاولى الوديه امام المنتخب النمساوي، ثم المباراه الثانيه باش تكون يوم 6 جوان في بلجيكا، ثم التحول مباشره لنهائيات كاس العالم. اول مباراه المنتخب الوطني التونسي في كاس العالم باش تكون ان شاء الله يوم 15 جوان القادم في مونتيري في المكسيك، ومنتخبنا ان شاء الله يتمكن باش يضرب وجه جيد في المتظاهره هذه. إذاعة منسير من جهتها وفرت لكم متابعة يومية لحظة بلحظة المنتخب الوطني التونسي، وأيضا عودة للتاريخ، عودة للكواليس في المنافسات السابقة، أيضا أرقام ومتابعة كما قلت لكل المعطيات لتم المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كرة اليد الآن يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الواحدة بشكور الدور النهائي لكأس تونس في كرة اليد. هو في دور نهائي مماثل لدور نهائي البطولة الوطنية اللي بشجمع فريق النادي النسائي لكرة اليد بالمكنين مع النادي الإفريقي، وذكر أنه بالنسبة لفريق المكنين كانت حصل على لقب البطولة ويلعب من أجل الحصول على الثنائي. بالنسبة لمباراة الذكور بشتلعب يوم السبت انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بين نادي ساقيه الزيت والترجي الرياضي التونسي. يوم الأحد أيضا بيشكون الموعد مع الدور النهائي لكأس تونس في كرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. البارح صار الاجتماع الفني للمباراة والمعطيات اللي تم الأزياء واستقبال، وفريق الترجي الجرجيسي في القرعة هو اللي بيستقبل فريق الترجي الرياضي التونسي. أيضا حضور الجماهيري، التذاكر وغيرها تم الاتفاق عليها بصفة نهائية، وإن شاء الله بيشكون مباراة تتوج بطولة الموسم الحالي والموسم الحالي في كرة القدم التونسية. أكيد الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقوها على صفحة إذاعة منسير راديو منسير سبورتس. إن شاء الله عيدكم مبروك، نسكن إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضوحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: النهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أكدت شركة ترامب موبايل تعرض بيانات عملائها الشخصية للانكشاف على الانترنت، بما في ذلك أرقام الهواتف وعناوين المنازل، وهو ما جعل الشركة محل انتقادات حادة. وقالت شركة خدمات الاتصالات المحمولة شركة ترامب موبايل أنه أسماء العملاء وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المراسلات وأرقام الهواتف المحمولة ومعرفات الطلبات كانت متاحة على الانترنت بشكل علني. وقال المتحدث باسم الشركة اللي تبيع الهاتف تايوان أن الشركة تحقق في الأمر ولم تجد أي دليل على تسريب محتوى أو معلومات مالية عبر الانترنت، ولا يوجد أي اختراق لشبكاتها أو أنظمتها أو بنيتها التحتية. وأوضح أن الانكشاف هذية مرتبط بمزود منصة تابع لجهة خارجية يدعم بعض عمليات ترامب موبايل ولم يذكر اسمه. وجاء اعتراف الشركة بعد تقارير نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تفيد بأن بيانات عملاء ترامب موبايل كانت متاحة للعامة عبر الانترنت. مجموعة من مالكي القنوات قالوا أنه هاتف ترامب موبايل قام بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وكانت مكشوفة على الانترنت، وأشاروا إلى أنهم حاولوا إبلاغ الشركة بهذا التسريب بعد ما حاولوا البحث أيضا لكن دون جدوى. الشركة توا قاعدة تبحث في إمكانية اختار العملاء متاحة بتعرض البيانات متاحهم الشخصية لهذا الانكشاف. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تمام الوحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان الناشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. أعلن المعهد الوطني للتراث عن استرجاع 210 قطعة أثرية تعود إلى الموقع الأثري بقرطاج، تم تصديرها بصفة وقتية خلال التسعينات إلى كندا، وذلك في إطار الحملات الأثرية الدولية بموقع قرطاج تحت إشراف اليونسكو. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. من جانبه قال الرئيس الأمريكي أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، وأضاف أن الاتفاق إما أن يكون عظيما للجميع أو لا اتفاق على الإطلاق. أعلن النجم الساحلي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم تأجيل الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية التي كانت مقررة يوم 30 مايو، وذلك تبعا للتقرير الوارد على الكاتب العام للجمعية من اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 25 مايو. كما دعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير دواليب الجمعية إلى غاية انعقاد جلسة عامة انتخابية. في الرياضة، دائما يواجه النادي الرياضي بحمام الأنف يوم السبت 30 مايو بداية من الساعة 4 مساء فريق الملعب الجابسي في نهائي براج الصعود إلى الرابطة الأولى بالملعب الأولمبي بسوسة، وسيلتحق الفائز بهذه المباراة بكل من أمل حمام سوسة وتقدم ساقط الدائرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
3: في برمجتنا
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
3: مع برمجتنا الشتوية
2: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم معنا، خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.

0: مساء الخير، مساء النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج دروب النجاح. لقاء جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام، يبدأ التو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، ومن خلاله إن شاء الله نحكي وريادة أعمال، نحكي وذكاء اصطناعي بالأساس في مجال الصحة. تحياتي لكم جميعا وين ما كنتم، وين ما يوصلكم صوتنا عبر أثير إذاعة المنسير. نقول ديما لمستعمل الطريق في التأني سلامة، نعرف اللومبوتياج متاع اليوم حاجة من وراء العقل، الزحام مروري كبير جدا وكثيف للغاية، رجاء كل رجاء الحذر. نعرف برشا ناس ناوية تروح المسقط رأسهم، فما شكون اللي عنده قضيات هكا سريعة يحب يأخذها، غلاء كبير برشا في الأسعار، ما هذين نخليوه نطولوا بيننا على رواحنا، يوليش العبد يلوج على طرف الحم بعد رسيله في الإرجانس بالغزول وباللي صاير فيه، معناه من ارتفاع المشط للأسعار، عالق ليل العبد يحافظ على أعصابه ويحافظ على صحته، يوليش مصروف دوبل لين الخسارة عليش. والله يا ربي جريعة صلاح، ربي يهدي التوينسة، بعض التوينسة فئة جشعة للغاية، ندرى ربي بشي بيركلها في أعمالها وفي مالها، ما نيش داخلة في علم الغيبة، ما راهو عيب اللي قاعد يصير. الترفيع المشط في أسعار اللحوم الحمراء اليوم على خاطر المواطن محتاج وعلى خاطر يحب يشري الإنسان، راهو عيب كبير برشا. استفتيوا ضمائركم إذا كان سمحت لكم ضمائركم، إذا كان عندكم البعض ضمائر تحبوا تخليوا الأسواق مكيكة، أموركم على كل حال، العيد يتعدى وكل عام وانتم حيين بخير ولاباس، بالعلوش وإلا بلاش وباللحوم الحمراء ولا بدونها باش يتعدى العيد. أما تقعد راهي وصمة عار على جبين كل من رفع في الأسعار وساهم في أن الأسعار تبقى مشطة من غير ما يترحم المواطن. قوسين نغلقهم، قلكم مرحبا بكم مجددا، ان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دائمه. اليوم باش نحكيوا على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه بصفه عامه، ونعرفوا اللي هو الدومين نتاع الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع بشويه بشويه، واحنا هو بالبرشا يطلع اما احنا نتعرفوا عليه بشويه بشويه، هذاك علاش ديما معناها نلجا الى خبيرنا في مجال السلامه المعلوماتيه وايضا الذكاء الاصطناعي هيثم النجار. نقولوا اهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا باشا.
1: بارك الله فيك مدام، شكرا للاستدعاء، وحبيت نقبل من نبدا نقول لك ان شاء الله عيدك مبروك، وان شاء الله عيد مبروك المستمعين الكل،
0: ربي يفضلك.
1: وبربي جاتني توصيه خاصه من صديقي اسمه نيل، يعدي في الامتحانات، حبيت نقول له نيل ان شاء الله ربي يوفقك في الامتحانات.
0: امين يا ربي، ربي ينجحهم، ربي ياخذ بيدهم، يسرتو الناس اللي مازلت تعدي في الامتحانات وعنا البوز نتاع العيد، اما تعلموها بالدنيا خاطر احنا كهو معناها جربنا برشا حاجات، فما فرص ما تضيعوهاش في حياتكم. مش العلم الكل بشي تصبره في صبحية العيد ولا في ليلة العيد، ليلة العيد وصبحية العيد خذوها لعزيز ربي، هتو تتفرهدوا وتشيخوا، وكان كليتوا الحيمة مرحبا صحة، لو كان تلاقيتوا مع العائلة إن شاء الله يا ربي معاك الأجواء الفرحة، بعد تأكدوا اللي حتى أي سطر تقراوه إن شاء الله بشي تشد في الذاكرة خاطر انتم تفرهدوا، فأرحموا رواحكم شوية والأولياء يرحموا أولادهم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عاد قلت لكم باعتباره هو خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي، وباعتبار ما زلت في بداياتي وقاعدة نتعلم منه، فكي اقترح الموضوع قلت له أمان الإعداد راهو إعداد باش نخلي نصيب كبير، لأنك أنت باش تعمل إعداد وباش تحاول تفهمنا كمستمعين وتبسطنا في المعلومة، وقيس بيا خاطرك تعرف كان فهمتك سافا سي بون، كان ما فهمتكش راك باش تقعد تعاود لنا حتى لين تفهمنا بالباهي بالباهي. دونك اليوم اخترت لنا الموضوع هذا استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، واستدعيت مجموعة من الضيوف قدمهم لنا، تفضل.
1: مرحبا بك مدام
0: حسن. هذه اللي تاب اثنين، هذه الليفل اثنين،
1: معناها هو نيلني الشرف اني ساهمت في اعداد الحصة.
0: شنو رايك برسمك شنو رايك؟
1: وكما كنت نحكي لك في من اصعب المهام اللي قمت بهم الحقيقه، كنت مثلا وقت قلت لي اعداد الحصة قلت شنو انت ما تحضر
0: وتحضر فاش تعملوا؟
1: صدقني نهارين ظهري نهار الثاني معناها
0: كو
1: مهمة صعبة جدا، وكانت لي فرصة وبارك الله فيك على الفرصة هذه مدام انك اتحت لي اني عرفت قديش صعيبة مهمة انك انت في الاعلام، قديش يواجه حاجه صعيبه على الخبز هذه لا ذكاء اصطناعي لا ذكاء
0: ما فماش هذا حتى كي تقول له اعطيني خطك لاقناع ضيفي للحضور معايا ليله الوقفه ليله العيد صعيبه شويه صعيبه شويه.
1: دونك حبيت نحيي المستمعين الكل وحبيت نشكر الضيوف اللي قبلوا انهم يكونوا موجودين معنا. اولا نشكر سي سمير بن زينب اللي هو خبير مختص ومكون ممتاز جدا وعضو مكتب تنفيذي الهيئة الوطنية لرواد الأعمال. نشكر زيادة مدام نيرة فريجة إن شاء الله مكون مغلط
0: هاتوا نصلحوا بسالي
1: اللي هي صاحبة مصنع في صناعة الحديد ومشتقات الحديد كما هكا. وأخيرا وليس آخرا مدام
0: هيلا
1: اللي هي طبيبة أسنان وصاحبة شركة ناشئة في مجال تقنية الصحة.
0: هذوما ان شاء الله بقدر ربي نحكي عليهم كقصص نجاح ولكن ايضا كمرافقه خاطر كل مشروع وكل صاحب مشروع باش يتعرض الى صعوبات والصعوبات هذه اذا كان نلقاو منظمات ترافق والا مراكز اعمال والا فضاءات مبادره معناتها في القطاع العمومي والا في اطار المنظمات نجموا نرافقوهم ونجموا نذلوا لهم الصعوبات هذه
1: اكيد ان شاء الله.
0: باهي باهي هات نبداو الساعه شنو نقصدوا باستعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحه.
1: أولى التجارب تستعمل الذكاء الاصطناعي نحن خاصة بشكل عرفناه بشكل كبير هي كانت تذكر الناس كل خلال جائحة كوفيد وين بدينا نستعمل وبدينا نحكيه وقتها نحكيه على أمراض من نحكيه على ديزيبيديمي من نحكيه على ملايين العبيد مرضى وكان يجب نقاو حلول أنه هو تكون في نفس الوقت حلول استباقية لكن تعطي إجابة بسرعة والعدد كبير من الناس في وقت قصير. كان نسمعنا وقت الناس كله كان فما موجودين منهم في تونس وكانت عنا نحن حتى كشركة مساهمة صغيرة في المجال هذا انه مثلا قمنا بتطبيقات استعمال الذكاء الاصطناعي باش نتعرفوا على ولا باش نقولوا بنسبة تقريبية هل الشخص المعني انه هو يكون مريض مثلا بالكوفيد نعم ام لا بنسبة تقارب نسبة 78%. اليوم استعمال الذكاء الاصطناعي وخاصة الكلمة تعجبني برشا دمقرطة استعمال الذكاء الاصطناعي مع سهولة الولوج للذكاء الاصطناعي اليوم تعددت استعمال الذكاء الاصطناعي من على مستوى الفرد معناها على المراقبة الصحية متاعو فما برشا حتى عباد اليوم عندهم مثلا تطبيقات هاتف الجوال مع سعادة ذكية انه يعرف مثلا يحلل نوعية نومه والنوعية الحالة النفسية متاعو التمرينات متاعو سعرات الحرارية الذي يعتبر نوع من الطب إلى مستويات ما أكبر مثلا مستويات المستشفيات في مراقبة المرضى في تحديد تشخيص الأمراض مثلا اليوم في الإسكانير ولينا نستعمله أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي والأدوات الذكاء الاصطناعي في عديد المجالات مثلا نحكي على التصوير الطبي اليوم في الماموغرافية بار اكزومبل الذكاء الاصطناعي عنده نسبة جودة نسبة 92% تحليل الصور الطبيه اليوم برشا عباد تسالهم يقولوا مشي لابوراتوار جربوها الناس كل ياخذ تصويره من عند لابوراتوار يحط تصويره نتاع الذكاء الاصطناعي ويقول راني عمري كذا كذا راني كذا شنو ممكن شنو ممكن اللي عندي
0: هو حتى قراءه التحاليل الطبيه سامحني معناتها اللي قبل كنا نقعدوا نلوج وشكون يقراهمنا اليوم دوبلي تصور ولا تسكاني وتحطها معناتها في اي وسيله ممكن تعطينا حتى التقنيات نتاع الذكاء الاصطناعي المختصه في المجال الطبي تعطيك قراءه ما تقعدش تستنى شكون يقراهم لك معناتها في انتظار موعدك مع الطبيب ديجا
1: ملحوظه مدام ديما نوصي الناس كل راهو الذكاء الاصطناعي تساله على حاجه طبيه راهو احنا نعتبروه وسيله تساعد على القرار وسيله تقرب القرار راهو
0: ديجا يقول لك حتى هو يعمل لك الريمارك من بعد
1: ناكد ديما راهو الذكاء الاصطناعي مش طبيب راهو تنجم تسأله سؤال حتى تسأله ويجيب وحتى وكان إجابته صحاح راهو يحتمل الخطأ فما مواضيع ما فيهمش معناها مجازف منهم الصح
0: أي.
1: راهو ديما إذا نوصي لهنا خاصة الشباب راهو مثلا يجي وثاني يقول لي راهو عندي مشكلة نفسانية استعملت شات جي بي تي يقول لك صح راهو فما خطر كما هو فما من سلاح ذو حدين كما تجم تستعملوا باش تسالوا مثلا على حاجات مثلا تسالوا على نحكي في استعمال الشخصي مش مانيش قاعد نحكي اللي تستعمل فيه كطبيب نحكي تستعمل فيه ك ايها الناس كيما عبد الله راهو نجم يقرب لك نجم يعاونك اما راهو مع عمرك يولي يختير كان راهو تصدقه 100%. نرجع لاستعمالات الذكاء الاصطناعي في الطب اليوم في الاستشارات الطبيه في مثلا اليوم مثلا في تحليل البيانات انه طبيب ياخذ البيانات نتاع المريض نتاعو يطلع ويقارنها في الذكاء الاصطناعي يمكنك بطريقه مثلا في جانب التحليل نتاعو خاطر احنا قلنا الذكاء الاصطناعي عنده جانب التوليدي انه ينجم يولد تصور عنده جانب التحليلي انه يحلل البيانات وعنده جانب التوقع انه نجم يتوقع. لهنا الناس نجموا نستعملوا بالذات زوج جوانب مهمين، اللي هو جانب التحليلي، اللي انا كي ناخذ بيانات كسوه نتاع شخص والا كانت مجموعه تاع اشخاص نجموا نقارنوا ونجموا نجموا نتنبؤوا بشنو هو عنده بشنو نجم يمكن عنده. اليوم فما تطبيقات ذكاء اصطناعي مربوطين بسمارت واتش مثلا، نجموا قبل 45 دقيقه بالنسبة تقريبية نعرف اسكو الشخص معرض للنوبة أزمة قلبية ولا ينجم يعطيك انذار غلط، هذا متأكدين منه. لكن في حالة يعطيك انذار صحيح ممكن ياسر تساهمت انك انت انقذت حياة. دونك لهنا اون ديفيني في الذكاء الاصطناعي المخصص للطب اسكون ابل لي فو وي لي فو نو، معناها نجم يعطيك انذار غلط ونجم يعطيك انذار مش مثلا نخير انه يعطيني انذار غلط يقول لي راه مركب سوف تعرض لنوبه قلبيه، خير ما يقول لي لا انت لبس عليك ما عندك حتى شيء وهو مهدد بنوبه قلبيه. دونك يمشي المجال تاع الذكاء الاصطناعي في مجال الطب يكبر، اللي لازم نوصلوا بيه نعملوا بيه حد استراتيجيات وطنيه. اليوم في مثلا نحكي ديما نحكي على بلادي، اذا انت تواجه تحديات نتاع نقص الموارد الطبيه، الولوج الى الدواء، الولوج الى التحليل الى الطبيب، اليوم الذكاء الاصطناعي حسب ما تقول منظمه الصحه العالميه يساهم في انه يرتب الامور هذه الكل. ولهنا منظمه الصحه العالميه حدد 4-5 محاور اللي هي مهمة وتحدد استعمال الذكاء الاصطناعي في الطب. لول وتعجبني برشا هي الشفافية. إذا تستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي باش تحلل الملفات، باش تحلل هذا شكون هذا قبل هذا بعد، الذكاء الاصطناعي بطريقة شفافة لنا ينجم يكون طريقة محايدة تضمن الناس كل. اثنين، منظمة الصحة العالمية تأكد الكلام يكون نأكده نحن في كلام منظمة الصحة العالمية اللي راهو الذكاء الاصطناعي أداة الدادرة ديسيزيون، معناها يعاون في أخذ القرار ماهوش أداة قرار. معناها أنت ديما يقعد المرجع الأول والأخير هو طبيب.
0: أيوة.
1: اثنين، اليوم ولينا نستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي شكون أبل بالفرنسية لو مارشي غري، معناها العباد اللي عمرهم فوق 50 عام. تعاون على الاستقلالية الأشخاص اللي عمرهم فوق 50 عام، وذي مرشي كبير على الأخر ومرشي مهم على الأخر. فإنك أنت ترافق الإنسان اللي عندهم استحتياجات خاصة من دواء، من اتصال بالطبيب متاعه، من اتصال بالأقارب متاعه. ولهنا هذا يربطني بالمحور الأخير اللي هو أهم محور توا خاصة في اللي هو التليميدسين، اللي هو معناها المعايدة عن بعد.
0: أي
1: اصبح اليوم ممكن بالذكاء الاصطناعي انك انت مش بشرط هي يكون المنظور الاولاني نتاعك هو طبيب، انما يكون اداه ذكاء اصطناعي اللي تحاول تقرب تعمل تحليل اولي وتعرف الحاله نتاعك وتحدد الخطوره نتاعها. دونك اذا باش نلخص الحديث نتاعي وممكن بعطي لي في وسط البرنامج نجم نحلل اكثر بجانب، الذكاء الاصطناعي في الطب يمثل فرصه. فرصه خاصه للدول اللي تفتقر الامكانيات في انه يقرب الطب للعباد المحتاجين، في انه يمكن من الشفافيه، من انه ينقص من الاستعمال المتكرر واللي كنا بيل نحن لوتيليزاسيون، معناها الاستعمال المتكرر للموارد. اذا انت مثلا في منطقه كامله عندك ان سول سكانير فانكسيونير وعندك 600 حاله ويلزمك تنظمهم حسب
0: الخطوره
1: الاولويه، وخاصه يلزمك تقرا الحالات هذوك ويلزمك تصنفهم بسرعه. لهنا بار اكزومبل تونس انطلقنا ديجا في 3-4 مستشفيات، ظهر لي بدينا نوردوا في الاسكانير اللي يستعملوا في الذكاء الاصطناعي.
0: حلو.
1: اللي هو يمكنك من انه يعمل التصوير ويعمل التحليل. ولهنا الذكاء الاصطناعي خاطر ليش؟ خاطر في العالم حتى كي تشوف في الانترنت قاعدة البيانات نتاع الصور مثلا نتاع التحليل موجوده بالملايين. دونك ما يمكن هو الذكاء الاصطناعي في 2-3 ثواني يحدد مثلا اسكو السيد هذاك في بعض الامراض كيما نحكي ماموغرافي دونتيست للعظام، يحدد بطريقه نسبه. نتفرج مره في فيديو طبيب فرنساوي يقول لك راهو الذكاء الاصطناعي خير مني في التحليل. بيقول لك خير مني في التحليل، يقول لك يحلل اسرع مني وارتاح مني. قال لي انا لازمني نحط، بيقول لك لازم نحطها في الضوء ونقراها ونحل ونستشير، هو يقول لك في 2 ثواني.
0: وسديبون قداش تعدت عليه من مره معناتها التصوير هيكية باش يعرفها، على خاطر الذكاء الاصطناعي تنجم تكون تعدت عليه مئات التصاور،
1: ملايين التصاور،
0: تولي عنده معناتها الخبره في المجال. بار كونتر طبيب ولا باش يقرا معناتها التصويره، سديبون ساعات معناتها رارمو باش توصل له التصويره كيما هكا باش نجم يقراها.
1: به وقال هنا انا مدام نستعمل في المناهة في السكانير كصورة تقريبية خاطر انت بعطيني عندك التحاليل وعندك التنسيون وعندك الامراض بعيد شر عليكم الكونسير عندك الامراض اخرى فلا ونجم يكون انسان عنده عديد الامراض فرد الوقت نجم تكون مناها نجم يكون مناخ العمل اصلا يكون صعيب دونك هنا الذكاء الاصطناعي هو يمكنك ويمثل فرصة ذهبية انه هو يكون الاداء الطبي انجع في وقت اقصر في اقل كلفه وخاصه يمكن انه الطب كمورد يكون اكسيسيبل اكثر عبيد.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامه المعلوماتيه وايضا الذكاء الاصطناعي. نمشي لك مباشره الناس سمير بن زينب خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. مرحبا بك نورتنا برشا. لو كنت تعطينا فكره قبل كل شيء على المنظمه صح وبعد نمشيو للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة واستعمالاته.
2: شكرا شكرا على الاستدعاء متاعنا. احنا فرحانين ياسر اليوم في إذاعة مستير. احنا المنظمة متاعنا حاضرة برشا في المشهد الإعلامي أكثرته في تونس الكبرى وفي برشا وسائل خلينا اليوم احنا في مستير ونترو كونتون نكون ان شاء الله هذه تكون
0: بداية
2: طيبة
0: إن شاء الله وتليها إن شاء الله
2: حضورنا أكثر في الساحل. النظمة الثانية لرواد الأعمال هي جمعية غير ربحية. الهدف نتاعها تخلقت في ظرف صعيب عاشوه أصحاب شركات صغيرة متوسطة اللي هو ظرف تاع الكورونا. وقتها الناس كل الشركات والدعم الحكومي الناس كل على كل واحد دبر راسه صارت برشا مشاكل وبرشا شركات سكرت وبرشا شركات فلست. فكر وقتها معناتها قاول واحد متروكين معناتها شركات الصغيرة المتوسطة. علاش نحكي عليهم شركات الصغيرة المتوسطة؟ خاطر هما 70% من النسيج
0: الاقتصادي نتاعنا
2: الاقتصادي التونسي. هما اللي يدعموا هما اللي يحضروا هما اللي يخدموا للشركات المتوسطة واللي هما الشركات المتوسطة يخدموا الشركات الكبرى. هذا يتسمى الايكوسيستم. الايكوسيستم تاع تونس الخاصية نتاعو اللي هو شركات الصغيرة المتوسطة موجود برشا ومنتشرة في التيريتوار الكل. الاختيار هذا
0: ما هيش أسي سوليد معناه في مواجهة الصعوبات
2: ما يصنطر فراجيل
0: فراجيل وما تحسش اللي معناه حتى النسيج الاقتصادي ولا كسياسة عامة للدولة اللي فما التشجيع نسبي ولكن موش التشجيع اللي خليها السومانتيان شد روحها
2: على خطر بسهولة ياسر. انت تبدا عندك موارد وعندك مجموعة كبيرة من الشركات الصغيرة المتوسطة وموجودة في الأماكن الكل صعيب ياسر توصل لها. وهم ذوما الشركات بطبيعتهم قد ما هما يمسوا ديريكت التشغيل ويمسوا ديريكت خلق ثروة ويمسوا ديريكت الطبقات الهشة والفقيرة قد ما هما صعوب الوصول إليه وصعوب تعرف عليه. سيليس مش عارف على شركة كبرى ولا متوسطة خطر عندها سياج وعندها إكيب وعندها ستاندرديست يجاوب على تليفون وعندها مدير وعندها فنانسيب وشيء. شركة صغيرة فيها شخص برك نحكيه على صاحب محل على نجار على حداد على واحد عنده حتى عنده ستارت اب كما صاحبنا هنا فتحي ولا كيفيني عندي سوسيتي شركه صغيره وحدي نخدم هذا هذا كيفاش نعمل شكون باش يجاوب على التليفون شكون يجاوب على الميل كيفاش نوصل احنا للبرامج الحكوميه في الدعم كيفاش نحكي مع البنوك كيفاش مش تحكي مع البنك ولا مع برنامج حكومي ولا توقف شد صف في معتمدية ولا شغال المعتمد ولا بتسكر الاتيولي بتاعك ده بش توقف
0: بالضبط.
2: هذا كانش كان لاحظته حتى الدعم الحكومي والبرامج اللي يستنفع بهم أكثر الشركات الكبرى. الشركات الكبرى مهمين ياسر خاطر هما دي زكتور كبار لكن عندهم منظماتهم العريقة اللي نعرفهم اللي تخدم عليهم وتعاونهم وناشح ياسر في المهمة بتاعها. احنا اخترنا الفولي هذا. دونك الفولي هذا كيفاش باش نحكيوا عليه علاش فهمنا علاش مهم تو كيفاش نخدموا عليه ما نخدموش على مباشرة لل مسان باسكو ما صعيبش نوصلهم فردا شركات صغيرة متوسطة انه اللي نخدموا على بيئة الأعمال باسكو نبيل لونفيرومون دافير بزنس انفايرمنت بالانجليزي. لونفيرومون دافير هو البيئة اللي يدور فيها اللي يعيش فيها صاحب الشركة الصغيرة المتوسطة ولا بعت المشروع ولا الانتربرونور ولا صاحب الاتيولي وكل شيء. دونك كيفاش باش نعمل؟ باش نتعامل مع بيئة دونك باش نتعامل مع إدارة باش نتعامل مع بنوك باش نتعامل مع مواطنين مع تجار مع ديوانة مع نقل مع خدمات عمومية مع بنية تحتية. دونك كل هذوك ما نحاولوا احنا نخدموا مع الدولة ونخدموا برشا شركات برشا شركاء في تونس وفي الخارج باش حصلوا لهم بيئة العمل هذا باش هما انديريكتومون كي نمسوا عن حسنوا بيئة العمل هما انديريكتومون يستنفعوا من بيئة العمل هذيك ونشاطاتهم تتطور وخدمتهم تتطور وقيمة المضافة بتاعها تتطور وقدرة تصديرية بتاعها تتطور. ناخد مثال example. قلت آخر بروجي كبير خدمناه مع بارتنير أمريكاني سايب اللي هي غرفة أكبر غرفة اقتصادية في العالم. مولتنا مش نعملوا مشروع دراسة حول رقمنة الخدمات العمومية. دونك نقولوا رقمنة الخدمات العمومية دونك خدمة من الخدمات اللي عيشوا اللي يستعملها الشركات الصغيرة المتوسطة. دونك احنا خدمنا البروجي هذا وكملناه نجح كملناها للآخر وكانت فيه دراسة وكانت فيها حلقات استشارية وسمعنا لي بارتي برونوت استدعينا الدولة ومن بعد حددنا قلنا لها يا دولة يا مؤسسة عمومية يا صانع القرار بالنسبة للقطاع الخاص الصغير ومنا انكيت زادة انكيت كبيرة على المستوى الوطني وطلعنا ليفر بلون في الديجيتاليزاسيون سيرفيس بيبليك ولا رقمن الخدمات العمومية الموجهة للشركات وقلنا له يا صاحب قرار هم الأولويات متاع شركات الصغر المتوسطة يحبوا أولوية متاعهم الديوانة الخلاصات الرقبادة الأولوية متاعهم تطليع الأوراق ديستانس فهمت. دونك حددنا لهم الأولويات برمي 300 ولا 400 خدمة رقمية وطنية. هذا مثل أعطيته على طريقة الابروش متاعنا. دونك قلت لك نمسوا حاجة كما هذه تقعنا مسينا الشركات الصغيرة المتوسطة الكل وهذا هو مهم المهمات متاعنا. لكن مش كان المهمة ديكا احنا نخدم زادة على خلق المشاريع ودعم أصحاب الشركات الصغيرة أصحاب المشاريع اللي أنا نسميهم بلغتنا أنتربرنور. هذاك علاش اسم الجمعية متاعنا المدورة الاثنين لرواد الأعمال أنتربرنور. كما البروجي باش نحكيو عليه من بعد بروجي واحد اللي هو نوع نتاع اكسيليراتور نتاع دي بروجي نخدموا على الانتربرونيريا وخلق المشاريع ونلقاو فرصه باش ندخلوا احنا بالثقل نتاعنا بالخبره نتاعنا بالخبراء اللي هما في المنظمين نعاونوا بطريقه مباشره وغير مباشره بطريقه سواء المشروع نكونوا احنا اصحاب المشروع ولا ندخلوا كبارتنر
0: كابرتون. هو كلام مزيان الحقيقه مزيان اما كي نزلوا على ارض الواقع اما تو كي تقول لي رقمنا ومؤسسات وكذا معناها احنا كي نبداو احنا في 2026 ونحكيو رقمنا ونجي معناتها كصاحب مشروع باش نبعث مشروعي مش حتى في إطار عادي معناها خاطر تعرفي مؤسسات صغرى متوسطه نمر ساعات بكراسة الشروط وما زلنا الى يوم الناس هذا كراس الشروط كي باش تصحوا يطلب منك التعريف بالامضاء في البلدي
2: ايوه
0: اور هو انت قدام المؤسسه المعنيه بالامر مع تمام ما كانت الاداره وانت صاحب المشروع بطاقه التعريف نورمالمون تصحوا قدام العون المعني بالامر في الاداره اللي سحبت منها انت كراس الشروط نتاعك ماشي نعرف به بامضائي في البلديه مو لاباس
2: هو
0: مثلا امثله نطلع ثلاثه اربع اكزامبلوريت نتاع كراس شروط ونصحح فيهم ونعطيهم لنفس المؤسسه معناها اليوم الناسي هذا مع حديثنا على الرقمه ما مارتش علاش ما فهمتش ما فهمتش علاش نمشي للقباضه الماليه ونهز الاوراق دوبل في الايتاج لوتاني اذا كانوا هما قباضه ومراقبه اداءات معناتها في الايتاج ياخذوهم دوبل معناها واحده للوطه واحده للفوق فتقول لي رقمنا نقول لك ان بعض الادارات التونسيه الى يوم الناس هذا حبها مفرط وكبير للوراق وللتصحيحات ويلزمك تهز بود ارشيف باش تطلع اليوم باش تعمل المشروع نتاعك والكلام الحديث على الشباك الموحد ديما نحكيو عليه ماهوش صحيح كيما كي نحكيو على الرقمنه والتسهيل انترغومي ماهوش صحيح
2: هو التاريخ كي بدات الرقمنه في تونس احنا قلنا بدات الاشكاليه من نوع هذا علاش جبني ثلاث اربع ادارات عموميه باش نجم نخدم خدمه برك كيما قلت انت نجم الورقه مع الخدمه نمشي نعطيها نطبعها في بلاصه وبعد نصبها في بلاصه وبعد ناخذ الرشيف في بلاصه
0: اخرى تونس شون كو برشا حكومات معناتها الغات المساله نتاع التعريف بالامضاء والمطابقه الاصل هذه الكل ما فماش نورمالمون احنا ما زلنا شادين في بصحيح
2: نجم يزيد كي حاولوا اول تجربه صارت الرقمنا في تونس قلنا لاصحاب المشاريع يحبوا ديما شباك موحد نقولوا دونك خدمه موحده ونحكيوا اللي نحكيوا على باركور كليون واكسبيريونس نتاع بعد مشروع وسي سويت يا اخي عملوا الرقمنا كل اداره قالت نعمل السيت نتاعي ونعمل الرقمنا نتاعي على روحي دونك كانوا الحيوط فيزيك ما كيتراو ولا حيوط رقمي لك السيت هذا ما يعديش السيت الاخر ويلزمك تجبد من هذا وتعاد تشرجي في الاخر انسيت سوي دونك ولات الحيوط ما تنجمش بون هذيك سي كاليتي دانفراستركتور انا مشاكل في الانفراستركتور في الرقمنا دونك باش نحكيو على الرقمنا برشا حوايج نجم نقولوهم الانفراستركتور كاليتي داكسي انا مشكل في لي في لي كلاود وستوكاج برشا برشا خدمات عموميه ستوكي لتونجي ما استثمرناش برشا في توسكي داتا سنتر ولي سنتر دو دوني والكلاود والكلاود اللي هو في الميموار برشا برشا ادارات قالت لك ستوكي لي هنا اون لوكال نعرفوا اللوكال مش اوبتيمال وفي برشا ريسك وسيت سويت هذا ما الكوتي هذه الكوتي الثاني هي الجوده نتاع لي سيت انترنت اللي تعمل الحكومه وين كان صح مشروع وكان ناشط المجتمع المدني نتعامل برشا مع مع الخدمات الرقميه العموميه تشوف السيت نتاع تدخل اي سيت تلقاه بصراحه معناتها
0: غير محين بالمره
2: كيش الطحين نحكيو على الجوده نتاع الديزاين والله التكنولوجيا اللي استعملوها
0: شفت ساعات ساعات اكيد تكون زوج حاجات ما بين الجوده وكاليتي وكذا وما بين انك اعطيني اموان معلوماتكم محاينه انا نلوج على معلومه محاينه بو امبورت على الجماليه نتاع الموقع وكذا ميم التحيين ما فماش
2: صعيبه خاطر هو التحيين هو نقول لك شو هو التكنيك مو التحيين شو يصير يصير التحيين جينيرالمون عن طريق الاي تي على شد الادمين نتاع لي سيت وكل شيء الاي تي كيفاش ما يعرفش شنو الكونتينيو اللي يحطه لازم يعطيه مولا ال ال
0: الباتين
2: مولا مولا الخدمه ديك مولا الباتين نعم مولا الخدمه ديك اللي يفهم فيها هو لازم يحينها دونك الفلو بيناتهم حيل لي والحيل لك ودي اللي عملته هذه ما عملتهاش هي الاشكاليه الكبيره وساسون كبرى حتى في القطاع الخاص عندنا نفس الاشكاليه
1: موجوده سامحني قصيت عليك ما فهمتش نقول لك علاش تذكر الاكزومبل نتاع وقت تجي ترسم صغير في مدرسه
0: ايوه
1: يقول لك تخلص اون ليني وباتري
0: تترج توصيل
1: وتخرج توصيل وتمشي تسجل تسجل
0: تسجل
2: إلا تعتبر ماكش مسجل
1: الخاطر ما بين السيد اللي يعمل التحيين والسيد اللي يعطي الأمر بالتحيين والسيد اللي لازم يتحيين فما معلومة لازم تبرك ما بينتهم مزات إداري
2: صحيح
0: إيه عاد رجعنا برق بلا زيادات وفتح كيف كيف كيف بالنسبة للتسجيل الجامعي التسجيل الجامعي تسجل اون ليني ومن بعد الوريقات الكل لازم تجيبهم وتعاود تكتب الباباس نتاعك باريكري باش تعمل انسكريبسيون بين في الدكتوراه اليوم تحطهم الكل الكل تصبهم وتسكانيهم ومن بعد يقول لك هاتهم باباس والا تعتبر ماكش مسجل فبالتالي شوف احنا قعدنا معناتها نوعيتك النعرج ما بين معيننا على الرقمنا وقلوبنا ما زالت مشدودة للأوراق دونك هذه من الصعوبات الكبيرة وتتطلب المرافقة صحيح وانتوما ديفون كبار ما تخدمتوا بيهم باش تعملوا رقمنا ولكن في الأثناء اليوم اسكو باش نحاربوا عقلية معينة اللي هي موجودة في الإدارة ومالوروزمون يبدأ إنسان على محلاه وجون وامبيسيو كذا تخلش للوظيفة العمومية شد شي كرسي في الوظيفة العمومية إيه رجعنا بالتوالي قد ما كان عنده شعارات لمحاربة أكل المسامر المخزة وأكل الإجراءات الروتينية البالية ونهار كل الشعارات حتى يكتب فيهم إنفوا شد البلاسة نرجع للعقلية الأساسية اليوم أسكو باش نحارب العقلية باش نحارب بنية أساسية تحتية معناها أخيائيك بالمقارنة معناها ما عندكش معناتها بالكل بالكل طموحنا كبير أما الموجود اليوم ما هوش تلمو علاش قلتك ساعات معناتها احنا ننسيه وحتى كإعلام معناتها يجيونا ونعرفوا اول ما ندخلوا ان كونتاكت ريال معناها بالواقع نلقاو ماهوش هذاك دونك اليوم المؤسسات الصغرى المتوسطة بالإضافة إلى محاولة أنك تسهله باش يبعث المشروع أنك ترافقه أثناء بعث المشروع أنك أموه دلوا وتفهموا أنها سيستم فيسكال أديكوا مع المؤسسة متاعه
2: فما أكثر من كيكة مدى فمشكوه من المنظورين في الشركات الصغرى المتوسطة يقول لك أبدا لي برك أبدا لي برك كحكومة كخدمات كدولة وكخدمات عمومية سيبني برك ما تدور ما تخلقني لا نحب إعانات ولا نحب تسهيلات ولا خليني جيش نخدمك نقوله تقع في برشا إدارات ولا في بلايس تقع على كل مشكلة على كل حل يقاه الانتربرنور صعب مشكلة اللي يخلقوله مشكلة عن باراليل والأمثلة كثيرة نجاوب على جزء فكرة الإدارة كيفاش الإدارة زادة من جيل الإدارة جيت لهم تعدل علاش مثلا الجودة متاع الخدمات الرقمية طايح هما كي الإدارة كي تعمل طلب إعلان مش تعمل منظومة رقمية متاع مؤسسة ناخدوا أي وزارة ولا أي كيفاش يخدموا القانون يفرض عليهم مش ياخدوا أرخص واحد
0: مونديزون اللي ما حبتش اليوم الناسي هذا تطور العقلية دي رغم المنادات بالتنقيح على القليلة في دي سيكتور معينين على قليلة.
2: على قليلة. عندك هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هجرة الأدمة ولي كومبيتونس متاعنا في الانفورماتيك.
0: نحن
2: ولادنا يديفلوبيو في السيستم تاع الدول الأجنبية والأوروبية والأمريكية. وفي بلادهم يقاوش حظهم. نقولوا ما يعطيهمش تكنولوجيا. دوك هذا قلق شويه من منا وشويه منا. اما هما زاد الاداره يقول لك هذا نعرف ان السيرفيس هذا باش يديفلوبي لي ابليكاسيون تاع بيس، اما ما عنديش الحق نرفضه. يرفضوش كي بي على خاطر هو سيتي لو موان ديزون. هو مثلا الابليكاسيون تاع وزاره ولا اداره عموميه تكلف كيما نقولوا 200 مليون، الموان ديزون يخدمها 100 مليون اشتر، وكي يخدم بالحق يخدم حاجه تاع 50. Vous comprenez donc là lorsque نخدم نيفلمون par le bas نمشيو في الجوده ديما طايحه ديما طايحه الجوده ما عندهاش فون
0: ما عندهاش حدود
2: alors qu'on loge في الاكسيلونس هذه تعرف خدمات عموميه. انا المثل نعطيه المثل شنو هو كي ندخل المؤسسه العموميه ولا اداره ولا فاكولتي ولا انستيتيو ولا حاجه هي الكاليتي نتاع البوانيه نتاع الباب. انا نفهم شويه في البني بنيت ونعرف معناتها البني صدقني البوانيه اللي تبدا موجوده في اداره عموميه ولا في ارخص بواني وقل بواني الوغ كو هي البواني ذيك ندخل عليها الموظفين والمواطنين والطلبه الكل كل نهار بوندون 50-60 سنه. كومبريني معناتها ذيك سي جوست ان اكزومبل باش نفهم شو معناها نيفلمون با لو با الى توندونس انك ديما تختار ارخص حاجه اخيب حاجه الوغ احنا في تونس انا با الشوا لازم نشوف الاكسيلونس. سؤال علاش نشوف الاكسيلونس على خاطر احنا ما عندناش الصين ما عندناش المساحات الشاسعه ومليارات العباد، احنا بلاد صغيره موارد محدوده وعدد نتاع عباد محدودين 12 مليون كيما الشوا اللي عملته سويسرا. سويسرا ما تنجمش تخدم على البدقاء، علاش سويسرا تخدم على الاكسيلونس على الكاليتي؟ على خاطر هي صغيره، اقتصادها صغير، يلزم تخدم حاجه هود فالور جوتي مش لازم تسلك روحها مع الناس. احنا ما نجمش نخدموا بدقام، البدقام يلزمك تخدم عندك بوبيلاسيون كبيره باش تخدم كيما الموديل الشينوا ولا تايلاندا ولا اندونيزيا ولا فهمني. احنا لا ما علاقك تشوف المونتاليتي في الريال منطقة نخدموا كان حاجه نحاولوا
0: اللي اشتريت لوح في سنيه
2: معناها تطرد لوح في سنيه
0: جوستومون. وي هذا
1: فما فما فما نصف الاخر تاع الكاس اللي مثلا كي نشوفوا السجل الوطني للمؤسسات مثلا اللي مشي بخطى سريعه جدا فرقنا وحاجه
2: محترمه
1: حاجه محترمه جدا انه نشوفوا في الادارات مثلا فما الادارات مثلا كيما ولينا اللي فما عنا التلي ديكلاراسيون ولينا فما خدمات فما توجه في حاجات باهين في حاجات
0: خايبين
1: لكن انا سامحني معناها كرساله مثلا مستثمر خارجي يجي من الخارج يرى لانك انت حتى لو كان قاعد تعمل في خطوات القدام راه وقاعد تمشي القدام راه مساش الاخطاء راهو يصيروا في اثنين راهو اذا باش تنتقل من حاله مش باهيه الى حاله باهيه راهو معناها الكمال من شيمات ربي سبحانه وتعالى. نحن كبشر حتى كان 12 مليون حتى كان ياخذوا قرار مع بعضنا نجم يكون غلط، لكن فما تغييرات قاعده تصير.
0: لا هو اكيد باش يكون غلط كي نبداو مع بعضنا باش نحكيوا. لا اكيد باش يكون غلط.
1: حاجه ثانيه
0: اكيد
1: حاجه ثانيه من الحاجات اللي فرحتني مثلا شوف اليوم وانا كونت عشرات الشركات وعلى مستوى شخصي مهني نتعامل مع عشرات الشركات، الإقبال متاع العباد نسبة تقبل العباد للذكاء الاصطناعي حاجة ولات مفرحة ياسر. ترى اليوم مثل في في في مثلا في في استشارة معناها اليوم الشركات يستدعونا يكلموني يقول لك بربي رانا كيفاش نحبوا نعملوا اوتوماتيزاسيون بالذكاء الاصطناعي للكونترول كاليتي للمعاملة للماركتينغ كذا شنو كل فما شيء. فما اليوم كتعم تمشي تعمل حصة تكوينية ولا درس تكويني تلقى شركات يقول لك والله رانا قاعدين نجربوا وقاعدين نشوفوا في بوتنسيال نستعمل في نحكي على شركات صغرى ومتوسط. دونك فما فما فما فما فما عبيت انها قابل الموضوع. تحدي ثاني طبعا قلنا احنا نحكي على انفراستركتور. شوف راهو نعرفوا مثلا اللي مثلا مستوى الخدمات الرقمية متاعنا مش يتحسن موش في احسن حالته، لكن هنا فخلكم فما حاجة راهو الرقمنا والذكاء الاصطناعي قد ما يجيبوا معهم حاجات بهين ويجيبوا معهم مساوئ مختر يجيبوا معهم تحديات أكبر منهم في عشر اللي هي السلامة المعلوماتية، واللي أهم السلامة المعلوماتية هي السيادة الرقمية على المعلومات متاعك. أنا نحب كمواطن تونسي كشركة تونسية كدافع ضرائب كمؤسسة كشخص المعلومات متاع المؤسسة متاعي وإلا المعلومات الصحية متاعي نحكي هنا عن التليميديسين تقعد عند سيرفر تونسي يستعمل فيه مسير تونسي في شركة تونسية في ريزو تونسي في انترنت تونسي. انا مانيش مستعد مثلا انا نعطي معلوماتي الصحيه للشخص ما خاطر لي اذا نحكيوا على رقمنا انت اليوم كدوله اش معناه عندك المعطيات البيومتريه نتاعي تعرفني حالتي الصحيه كامله عندك الحاله الاجتماعيه تاع عندك حالتي البنكيه عندك تعرف عليها كل شيء معناها اسراري تعرف معناها تجم تكون مرتي بحذايا في الدار ما تعرفيش قداش صورت انت كدوله تعرفي قداش صورت
2: معناها
1: فهمت تعرفني انا نجم نكون عندي مرض مخبيه العبد الكل انت كدوله غدوه باش تعرفني شو عندي وشو ناخذ في التريتمون في كل شيء انا ما يساعدنيش كمواطن تونسي انه معلوماتي تكون على سيرفر باغ اكزومبل خارجي نعطيك معلومه كم كلك معلومه اخر معلومه مثلا نعطيك قانون امريكي قانون امريكي يقول لك اذا انا كام اليوم اي اي داتا سنتر في العالم اذا فيه شركه اذا المعلومات موجوده عن شركه امريكيه والا شركه ذات مساهمه في راس مال امريكي حتى عندي الحق يقول لك انا كولايات المتحده الامريكيه نطلع المعلومات هذوك نقول لك انا نقول لك انا وقتها اخويا انا كمواطن تونسي نحب سياده رقميه قبل ما تكمل تحكي لي حتى باقي الكل
2: الملاحظه حاب نقولها على حكايه المعطيات الصحيه احنا في تونس حسب معلوماتي انا عش
1: القانون
2: بهذا مقدم قانون اما يدل في تونس المعطيات الصحيه كلها في سيرفر تابع لوزاره الصحه ماهوش لبرا ممنوع يخرجوا لي دوني لبرا ديكسبسيون الوحيده انهم يستعملوا لي دوني معناتها ايشانج تاع لي دوني تتصور تاع السكانير يستعملوا الواتساب فقط نقولوا علاش الواتساب خاطر تيوريك مو اللي كريبتي دو بون دون بو ما تنجمش تقرا حتى في السيرفر
0: مشفر
2: من عند المرسل للبعث وحتى عند واتساب في وسط السيرفر بتاعها مشفر هما بيدهم ما يعرفوش لي دوني دو شنو سلا سول اكسبسيون اش صلحني كانني غلط
1: من الحقيقه المعلومه
2: ما سكي سور السيرفر اللي فيه تيلي ميدسين اللي فيه لي دوني نيميريك نتاع الصحه نتاع تونس في السبيطارات العموميه ايبرجي في سيرفر تابع لوزارة الصحة
1: هو كل تحدي خاصة أصعب التحديات هما للرقمنا وصرت واش نحكيو على رقمنا احنا تو خاطر نحكيو تو نحكيو على الذكاء الاصطناعي راه اليوم إذا تحكي على مؤسسة حكومية وإلا خاصة تحكي على الذكاء الاصطناعي راك قبلها تحكي على أنك أنت تعديت للرقمنا وقبل ما تحكي على رقمنا تكون أنت وفرت البنية التحتية في مؤخرا كنت محاضر في لجنة برلمانية نحكي مع الصناعة والصناعات والاستثمار من المساهمات من الحاجات اللي كنت تشرفت اني انا ساهمت فيها ولا اقترحتهم انه يكون فما صندوق يكون مخصص للبنيه التحتيه الرقميه بما اذا عندنا صندوق يستثمر في البنيه التحتيه الرقميه معناها في نستثمروا في الانفراستركتور نتاع لي سيرفور لي داتا سنتر والاتصالات هذا يمكننا دونك نرجع نفس الكلام نعودوه اللي هو رقمنا ومرقمنا تعديل الذكاء الاصطناعي علاش احنا الذكاء الاصطناعي راهو الذكاء الاصطناعي في حد ذاته كتكنولوجيا باش تستعملها مش حاجه صعيبه اليوم راهو نشوفوا في ناس مؤسسات مش تكوينها في الاي تي مش تكوينها في الواحد لكن تستعمل بكثره في الذكاء الاصطناعي وتجيب في نتائج اليوم نشوفوا في مؤسسات صغرى بشخص والذكاء الاصطناعي ممكن كان جاب حاجه في الاستثمار انه مش ولينا نحكيه على شركات بشخص وتعمل ارقام معاملات مئات الف دولارات معناها يكون عندك اجون اي اي تاع ماركتينغ اجون اي اي تاع فونت واجون اي اي تاع سويفي وانت قاعد مركز على خدمتك اليوم بوسيبل دونك نفس الشيء على هذا نفس الشيء ما كاني انا اليوم غدوه كطبيب اني انا نلم لي دوني نتاعي على المرضى نتاعي ونجم نعالج ونجم نجاوب على برشا حالات في نفس الوقت يمكنني انا كدوله اني انا نستثمر والا جبتي ميز يوتيليزاسيون تاع لي ريسورس نتاعي الذكاء الاصطناعي راهو في التكنولوجيا ماهوش صعيب ونقدروا اليوم الاماس تقدر انه استثمار كل واحد دولار في الذكاء الاصطناعي في الصحه يعادل ربح يعادل 3.7 دولار تقريبا معناها في 3.5 في 4 دونك اليوم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مربح على والحاجه البيه انه مربح على المجال القصير معناها تبدا تنقص الضغط على روحك ومربح على المجال الطويل تقول لي كيفاش تصبح عندك اليوم كدوله رؤيه شامله على مستوى الصحه الوطنيه كامل بالوقت انك انت تعرف شنو الامراض تعرف بكل منطقه شنو يعاني وعلاش المرض هذا موجود لهنا علاش مش موجود غادي كيفاش نوجه الاختصاصات نتاعي كيفاش نوجه طرق المعالجه نتاعي التنبؤ بالاوبئه قبل ما تصير ومش كان الاوبئه راه خاطر فما عديد امراض
2: الادويه
1: وفيه جانب اقتصادي على خاطر اذا انا اليوم اتحكم في الصحه الوطنيه نتاعي نقص الضغط على الكيس سوسيال نتاعي على صندوق الضمان الاجتماعي
0: بالضبط
1: دونك الاستثمار دوبل استثمار في الصحة وفي السيطرة واستثمرت نقصت الضغط. إذا حكيوا لنا حكيوا ديما نقصوا في الانفستيسمون الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي. دونك إذا أنت توصل تتحكم

0: לא, בדעתי, על סטנפארם, סטיפי דמי, דקל, סיני, פי סנדיך דמי נשתי מי. אקבר סנדוך תא דמי נשתי מי, תחיל באמריקי, ולא הוא לחת, מה אתה, אינל תג'ון דקל סטיני, בשהוא יודרס לזור דונוס, תא טבא, אלי יג'יוהם לכל, ומתא לקליונט אתם כל, נחקיו על מלאין, קליונט, ומיאת למלאין, מתא לזור דונוס, כל שי. יודרס הם לכל, ויקול לכתביב, הזה قاعد יעתי בזית. هذا قاعد يعطي بالنفس هذا عاودها مرتين الكليو هذا ما يستحقش المرض هذا ولا هو يوجه
1: يفيق به ديكتور
0: يفيق به يفهم عنده دي باترن عنده دي الجوريتم يفهم انه في زون معينه في طبيب معين في دواء معين فما استعمال مفرط احنا بنسميه استعمال مفرط وينصحوا في الطب ما تستعملوش استعمال مفرط على الادويه نتاع لي زونتيبيوتيك نتاع كذا لكن الطبيب احنا نقولوا هو اللي سوفرا ما يفهم حوايج نجم نفهموهم على المدى كبير كيف بدا عندك استعمال كبير تخيل اني الكاسه نتاع سي اس اس نتاعنا الكلام تنجم تربح وتوبتيميزي برشا فلوس من الاستعمال نتاع الاي اي في ال... في الاوبتيميزاسيون نتاع لي سوا
1: ميديكال حتى باللي فويت
0: باللي فويت في لي سور لي سور بريسكريبسيون لي بريسكريبسيون غالطين زايدين هذوك الكل سي لوبتيميزاسيون مي سي ايميدياتمون معناتها افيكاس كما قال سي
2: واليوم انت كدوله مثلا كدوله اذا تمكن الناس من انهم يكونوا عندهم اكسي للتكنولوجيا تاع الذكاء الاصطناعي مثلا خاطريه مش حاجه كيما احنا وقت خدمنا عام 2021 على خدمنا على خدمنا بديناها بالكوفيد معناها ساعة ذكية ومن أرخص الأنواع أرخص الأنواع وتليفون عادي من أرخص الأنواع هذاك كان التحدي أنه يكون التكنولوجيا متاحة على خاطر ما يساعدنيش نكتب على التكنولوجيا بعطيلي ما يمكنش الولوج له للعباد التكوين متاعي هو في العالمية هو تكوين الشبكات في الريزو انفورماتيك أكثر حاجة تعلمتها من الريزو انفورماتيك أنك أنت تخلي التكنولوجيا توصل العباد الكل كان تقول لي شنو تحب تحرص تقدم في دولة ما مثلا اعطيهم الانترنت بليش هذا رأي دونك احنا خدمنا على ماتريال
1: انه معناها انت معناتها كانه باش نقول
0: بليك.
1: احنا اليوم موجوده عندنا الانترنت ما طايحه برشا معناتها هذاك مليسين من التخلف نتاعنا
0: مش طايحه يقصد ماشي اكسيسيبل
2: ماشي اكسيسيبل انا نحب الانترنت مجانيه
0: اللي موجوده في الدولة
2: كي تعطي الانترنت مجانيه شوف قداش مصاحب مشروع يولي يعمل ماركتينغ وليفريزون ويتصل بالعباد
1: احنا يدفع فلوسه والانترنت اغلبيتها مش موجوده
0: في الخارج في امريكا مشيت مرتين لامريكا عندهم الانترنت نتاع البلديه كيما يوفر لك النقل العمومي والماء والضوء يوفر لك الانترنت تمشي في الشارع تاخذ كونيكسيون انترنت غراتويت يقول لك ما غير انترنت لي زابليكاسيون تليفونيك ما يمشيوش الاورينتاسيون ما يمشيوش ما تنجمش تقص بيي ما تنجمش تعمل ترانزاكسيون بانكير تنجم ديام تعرفش وين تروح بس ما عندكش تينا انفراستركتور نسيس مش انترنت باش تشاتي ولا
2: دونك نرجع للموضوع خذينا ساعه ذكيه شوف شو خدمنا ساعه ذكيه وتليفون بدينا بالتحليل عوارض نتاع الكوفيد وصلنا نجمو نديتكتيو كوفيد قبل ب 48 ساعه و 24 ساعه باش نقولوا هذا مريض وهذا مش مريض اذا نعرف شكون مريض بالكوفيد دونك باتيلي نجم نعرف العباد شكون اتصل بهم اللي دايرين به بالبلوتوث ونعرف شكون العباد اللي ممكن زاد مرضوا معاه شكون ديما التكنولوجيا تجيب معاها التحدي نتاع السلام
1: اي
2: به لكن باتيلي بعد ما تعديت جائحه كوفيد قعدنا نحن قلنا تو جائحه كوفيد نحات والابلكيشن دي شوف نعملوا بها نحن بدينا نطوروا فيها اتجهنا للعباد الكبار في العمر قيناها تنفع على الاخر وفيت كي بدا راجل كبير نجم نعرفه طاح ولا ما طاحش حاجهك معناتها نجم يكون نعرفه طاح التونسيون نتاعو شنو القلب نتاعو شنو الحاله النفسيه نتاعو شنو
0: اون ديريكت اون بيس
2: اون ديريكت النوم نتاعو شنو اللي خذيه دويته ولا المعلومات الكل يتحلوا في الوقت ان طون انستانتاني بسيرفور تاع ذكاء اصطناعي وعنده كونتاكت ديريكت بالكلينيك نتاعو بالطبيب نتاعو وعنده شكون بالعائله نتاعو مشرف يراقب فيه اذا انت مثلا ديما نعاود نقول اذا انت توفر التطبيقات كيما هك انت كدولة تنجم تعرف شنو حالة العبيد اللي عندك وتحسن في الكاليتي دفي نوعية الحياة متاع البشر بتكنولوجيا بسيطة وممكنة ومتاحة
1: تخي بيا هاتو نزيد نشوف بعد قليل في البشرية وقصص النجاح معناها هالعلاقة هذه مع الذكاء الاصطناعي ممكنة وإلا لا في أنها تسهل الأمور منها المجال الطبي ولكن أيضا غير الطبي بي هو من الحاجات اللي باش نحكيوا عليهم واحد اثنين وذو بريج باش نبدأوا هايث
2: انا نختار سيس امريكا
0: ديمقراطيه
2: ما دمنا في

0: Да разтегнем до Добрич.
1: Добрич, окей.
2: Добрич.
1: Окей. Добрич هو ايفنمون مش عملوه مع بشراكه بين المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال والجمعيه التونسيه للاطباء في العالم التي امام الاسوسيسيون تونيزيان دي ميديسان دو مونت. الايفنمون هذا يصير ال 8 جوان ان شاء الله في نزل بالعاصمه, نزل كبير ياسر بالعاصمه. ماش كان نجم نقول اسمه
2: لا شاري ولا
1: اوكي نزل في العاصمه وهو باش يربط, هو باش يربط ان جوديري اربعه كاتر موند اربعه
2: عوالم
1: اربع عوالم مختلفه. دونك عوالم العالم الاول هو العالم نتاع التوانسه, طب التوانسه مع الطب التوانسه اللي يخدموا في العالم البر. دونك هذه الاسبي جيوغرافي. دونك فما بيجيو برشا طب من برا توانسه يخدموا في كندا, يخدموا في فرنسا, يخدموا في المانيا, يمارسوا دو ليبر اكزرسيس, يخدموا في فونكسيون بيبليك, باش يتقابلوا مع طب توانسه موجودين في تونس. هذه الحاجه الاولى, سي لو بريمي بريدج. بريدج هو قنطره بالانجليزيه, معناتها احنا هذيك الرمزيه اللي اخترناها. البريدج الثاني اللي هو لو بريمي رونكونتر, هو رونكونتر بين الموند نتاع الميديسين والموند نتاع الاي. سي لو بريمي رونكونتر في تونس بيناتهم. باش نحكيو شويه الحكايات اللي كان يحكي فيهم صاحبي سي هيثم على انت يا ميدسان. ماجو مدرسة ميدسان دو ليبر سيرفيس, عنده كابيني دونتيست ولا نجم يكون جينيراليست ولا انت يا ميدسان. هاو الموند نتاع الانتيليجنس ارتيفيسيال باش ينجم يخدمك وباش ينجم يعاونك وكيفاش يبو اكسيليري الريوسيت نتاعك. هذا شنو نحب نوصلو. ونسادريس اسي ميدسان لا قولو لهم اجاو للايفينمون نتاع البريدج باش وزالي رونكونتري جيل جديد تولد بالليا ويعرف يتعامل مع الداتا ويعرف ينجم يبو كابيتاليزي على الاكسبيريونس نتاعك ومع السافوار فير نتاعك. على خاطر كي نحكيو مع الطب برشا طب يراو في الليا كومي دونجي بالنسبه لهم. نفس الفينومين اللي خموه الخدامه وقت كانوا قبل يستعملوا الفابور, معناتها كانوا يخدموا بالليد كي دخلوا لهم الماشينه فابور قالوا اه سي باش يبطلونا من الخدمه, ولا كيما ولا نخدموا بالانفورماتيك واللوجيسيال
0: كيما كي جات انترنت
1: وكيما كي جات انترنت
2: كي جا اثرت تمام
1: اثرت
2: اثرت ولا حصلت
1: حتى في تصير اجستومون. اي تكنولوجيا تصير لك اجستومون وانت سا ديبون. هي نشوفوا التصوير تاع التكنولوجيا كومي تو اون فاك موجه عاليه, عندك دو شوا يا ما تطلع فوق الموجه تطلع بيك ولا تجي لوطه تغمك. نقولوا احنا اون بروبوز البروبوزيسيون دو فالور نتاعنا انه يجاو للبريدج, قابلوا لي برستاتير باش نجيبوهم, قابلوا لي زونتربرونور لي ستارت ابور, قابلوا لي جون جينيراسيون هذه جديده اللي تخدم بالاي اي وتخدم بالزوتي افونسي نتاع ديسيزيون نتاع الاناليز. بوزيسيونيفو, اخدموا شراكات بيناتكم, اقوا حلول, حاولوا تكابيتاليزيو الاكسبيرينس نتاعكم, كونوا من الاولين تستعملوا الاي اي في الميديسين باش تكبروا الموديل نتاعكم واش تكبروا الرومون نتاع ليزوبيراسيون نتاعكم وتكبروا البيزنس نتاعكم. دونك هنا دو بريدج غادي نخدموا تونس avec l'étranger et les médecins avec tout ce qui est AI. على خاطر هما كلهم زوز لي ميدسان الموند تاع الميديسين والموند تاع الاي يحكيو دو لونغ ديفيرونت. دونك اون فايسي افيك لي كونفيرونسيير افيك لي ريتور ديكسبيريونس افيك لي يوز كيس اللي باش نشوفوهم باش نستدعاو دي سوميتي من العالم باش يحضروا وباش يقدموا التجربه نتاعهم باش يحاولوا نبدلوا الرؤيه ويراوها كومي تو سوليسيون تعاونهم. خاطر هي لا فاغ اللي فافينير منه لمنا اوتون اون بروفي أنت بروفيتي. وهذا يرجع للميسيون تاعنا في الوان اللي هو تحسين بيئة الأعمال. دونك بيئة الأعمال هذه تسكي سوليسيون تكنولوجي باش الطب تاعنا والميديسان تاعنا ما يخسروش في الكورسة وما يقعدوش التالي, يقعدوا ديما في قدام ويكابيتاليزيو أكثر على الإكسبيرينس تاعهم.
0: كمل حكينا على البانيل سي سمير.
1: على البانيل طبعا ما عنديش ليست تاع
0: البانيل. بريتو ريتمشت مدامك
2: اي ملا
1: ما عنديش ليست تاع البانيل.
0: دونك كمان انا البانيل دونك باش يكونوا ايضا في الايفينمون هذا باش يكونوا فما دي بانيل مشاركين اللي هما يمثلوا مختلف اجهزه الدوله من وزاره الصحه من النواب من اجهزه مخصصه للصحه ومن شركات من صندوق استثمار من شركات خاصه من فاعلين في مجال الهيلث تيك من كيما الاستاذه. باش يكون ملتقى ثري باش يكون المخرج المخرجات نتاعو تتوقعوا انه باش تكون مهمه. وحاجه اخرى نحب اكد عليها راهو ان شاء الله باش تكون هذه نسخه الاولى وباش تكون عندنا نسخ انهم باش يتواصل السنوات اخرى. ليفينمون وين ياخذ الاهميه نتاعو انه في صفه اولى هو اول مره يصير في تونس. اثنين اللي فما باش يكونوا فما لقاءات بي تو بي معناها بزنس تو بزنس ما بين العباد اللي في الصحه ومهتمين بالذكاء الاصطناعي ومن العباد اللي عندها حلول في الذكاء الاصطناعي. دونك لهنا نتوقع فما حلول مضافه
1: تطبيقات في الصحه
0: حلول مضافه. الجهه الثالثه اللي هو يجمع ما بين ثلاثه مكونات الحكومي الخاص والمجتمع المدني. واحنا نعرفوا في كل ايفينمون تلم لهذوما الكل مع بعضهم ديما في اغلب الاحوال في اغلب الاحيان تعطي حاجه ناجحه.
2: باهي خلق العاده احنا مازلنا باش نوصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام باش نرجعوا بعد موجز الانباء مباشره ان شاء الله حتى نواصلوا نحكيوا على المواضيع هذه نواصلوا مع ذا بريدج باش نشوفوا حتى كيفاش الناس اللي تحب تشارك في هالتظاهر هذه شنو يلزمهم يعملوا كيف كيف نحكيوا عن بعد على بعد اثنين. ولكن ايضا عندنا قصه نجاح باش نسمعوها مع بعضنا غنية موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء. ابقوا معنا.

0: خليكم معنا، الفرحة ديما تجمعنا في إذاعة المونستير.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. بمناسبة عيد الأضحى، دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفها إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. أكد المشاركون في الحوار رفيع المستوى حول الاقتصاد غير المنظم بمدينة الحمامات أن قرابة 44% من السكان النشطين، أي حوالي 1,600,000 شخص، ينشطون خارج آليات الحماية القانونية والاجتماعية في تونس. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ في مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة بجنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد مسعفين اثنين في إحدى الغارات الإسرائيلية. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا في غضون أيام رغم الضربات الأمريكية الأخيرة. أفادت وسائل إعلام بلجيكية اليوم بمقتل عدد من الأشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة مدرسية في بلدة شمال بلجيكا دون الكشف في البداية عن حصيلة رسمية للضحايا أو المصابين. أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 7 وفيات في ظل موجة حر تجتاح عددا من الدول الأوروبية. السلطات الفرنسية سارعت بوضع 8 أقاليم في غرب البلاد في حالة تأهب برتقالية، وهو المستوى الثاني من 3 مستويات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المونستير. نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل، معرف قزناتي.

0: الستير السحلين خنيس عالموجة 106.1
1: 106.1 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: دروب النجاح. دروب النجاح تعريف باختصاصات التكوين المهني والتشغيل مع رفقة زناتي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج دروب النجاح. دروب النجاح اللي جاي اليوم في نهار مزيان، ليلة العيد، ليلة الوقفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، يا رب إن شاء الله تكون فما وصل لسلة الرحم، سوتو من قطع منها. نعيد على بعضنا، نفرحوا ببعضنا، حسابات نخليهم بعد مسالش. المهم أنه الناس تعيد لكن ترجع لبعضها، تتلم العائلة. راهو مهم جدا لمة العائلة، ومهم جدا أنه الكبير يلم العائلة. العيد ماهوش فقطك العلوش متاع العيد، به ولا بدونه راهو نعيد ونعود نقول، وراهو نعملوا شعائر ديننا بكلها، ونقوموا بواجباتنا الدينية الكل. لكن في الأثناء راهو فما مسائل أخلاقية يلزمها تبقى، قيمية يلزمها تبقى، اللمة العائلية والناس اللي تتسامح مع الناس. نواصل معكم اللقاء. إذن اليوم نحكيه على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وفي الأثناء نحكيه أيضا على حاجة اسمها The Breach، بدأوا يحكيون عليها أكثر فأكثر، وممكن جاية تساؤلات اليوم كيفاش النجم نشاركوا فيها، وهي قريبا إن شاء الله أيضا تظهر وعد اثنين اللي بش تصير قريبا في المنستير بعد ما كانت في تونس، بتفاصيل أكثر مع ضيوفنا سي هيثم النجار خبيرنا في مجال السلامة المعلوماتية وأيضا في مجال الذكاء الاصطناعي، سي سمير بن زينب خبير ومكون وعضو مكتب تنفيذي للمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، نيرة فليجة صاحبة مشروع تتحكينا بعد القصة نجاح متاحة، حكاية مزيانة على خاطر يكون فما امتداد لمشروع عائلي، وشدين بصحيح في مشروع بدأ مع الوالد ويكمل مع الأبناء. نقول راهو هذه من المشاريع اللي تنجم تنجح برشا برشا، خطر نلاحظ فما ناس اللي تشد في المشروع العائلي، فما ناس تلقى المشروع موجود ويمشي يعمل فورماسيون بروفيسيونيل اديكوات مع المشروع هذاك، ومن بعد يقول لك لا نحب المشروع الخاص بيا ونحب البراند الخاص بيا. فكي نشوفوا حكاية نيرة بعد قليل تنفهم أهمية المشاريع العائلية. أيضا هيلا بودريكا دكتورة طبيبة أسنان مختصة في تكنولوجيا الصحة، صاحبة شركة ناجحة، باش نشوفها بعد قليل، نشوف المشروع نتاعها، أيضا شنو الصعوبات اللي كان فما صعوبات مرت بها، وأهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية مثل هذه المشاريع. إذا وقفنا منذ قليل على الحديث عن ذا بريدج، نعاود نذكر بربي التاريخ 8 جوان هكا 8 جوان كيفاش نجمو نعملوا الاسكريبسيون معناتها باش نكونوا حاضرين، معناتها كناس تحب تكون حاضره في البريدج،
2: يعني تدخل على سيت bridge1.org تدخل سيت تخليها عند الاسكريبسيون، تنجم تدخل على سيت تذكرتي.ان تنجم زاد تخلص هذيك تاخذ فما اوبسيون تنجم تاخذ ستاند تنجم جست بارتيسيبون تنجم تكون عارض، معناتها الاحتمالات كلها موجوده، بس كل حاجه عندها التكلفه نتاعها وعندها الاسم نتاعها.
1: وبالنسبه لوعد اثنين،
2: بالنسبه لوعد اثنين بعد الاول شنو هو الساعه؟ الوعد الاول هو نشاط من الانشطه تعملها المنظمه، قلنا المنظمه الهدف نتاعها هي دعم المبادره الخاصه ودعم اصحاب المشاريع. دونك شحال من خممنا بيسكو فما صعوبات نتاع لي زونتربرونور بعث المشاريع نتاعهم، قلنا لمينا مجموعه من اصحاب المشاريع في مراحل مختلفه في المشاريع نتاعهم، اللي عنده فكره اللي بدا اللي ناقص تمويل، لموهم كل ونحطوهم في كورت تسمى مجموعه ونبداو نعطيهم دعم بالخبره اللي عندنا. دونك نعيطوا للخبراء نتاع ما احنا كلنا زونتربرونور اصحاب مشاريع، دونك نعيطوا وهما يدعموا ويقريوا فما شكون يعمل تكوين، فما شكون يعمل ماتش ميكينغ، معناتها يعرفهم بعد ساعات الحل البزوان نتاع اونتربرونور الحل نتاعو عند اونتربرونور اخر. ومن بعد وفما شكون نقربوه المنظمه المسائل التمويل والمؤسسات التمويل، احنا عندنا اتفاقيه مع مؤسسه تمويليه في تونس مختصه في ليزونتربرونور كما مثلا كما البي تي اس، ولا زاد احنا ممبر في تمويل المشاريع بتاع انسي مع برنامج رائدات. دونك نقربوا لهم اصحاب المشاريع، جيبوا لهم البنوك للمكان التكوين نتاعهم. وفما شكون في وعد واحد في نهارتها دبر التكوين التمويل نتاعو وخد قيل الحاجه لحاجته بها. احنا بالنسبه لنا احنا مؤسسه تكوينيه كل نتعاملوا معها بطريقه متشابهه، ما عندناش حاجه خير من حاجه. لكن شو نقول؟ نقول كل مؤسسه تكوينيه حسب المؤسسه التمويليه حسب الخدمات اللي عندها تنجم تجاوب على احتياجات معينه نتاع اونتربرونور معين. مثلا انت فاز مزلت في الريسيرش ومزلت في الفتره قبل البعثيه وتفكر في الافكار، نقول لهم ما تمشيش مؤسسه تاخذ قرض، لازم تشوف شركاء. إذا عملت المشروع نتاعك وعملت المشروع وبديت تبيع، نقول وقتها خذ قرض. الخدمه اللي عندك مبيعات، دونك عندك مدخل لازم تخلص. ما نشجعوش انه يدخلوا في الديون وهو مازال ما بداش يبيع وما عندوش سورتو مبيعات متكرره. دونك دي فونت يبيع ويعاود يبيع باش نجم يجابه القرض. نفسروا لهم شنو انواع التمويل حسب انت السيكل دو في نتاع الشركه نتاعك، من الاول كيفاش، فلوس كيفاش، كي تكبر كيفاش. دكاو هنا حاجه من الحوايج باسيو نعمل ايدياسيون، نعمل لهم منتورا، ناخذ لهم دي منتور من من من, من الاعضاء نتاعنا واللي هما ناجحين في الدومين هذوك، ونحاولوا ندعموهم بالخبره وندعموهم بالريزو. راهو بعض ساعات الاشكاليه مش في الخبره بس كلي في الريزو، في مش حكاية معرف معناتها الكونكشن، معناتها تشوف شكون نجم يخدم معك، شكون الممول نتاعك مواد اوليه، وشكون الكليون نتاعك،
3: شكون باش يعمل اهم
2: الفلوس. ان بون ريلاسيون ولا ان بارتنير بيان تروفي في الوقت المناسب خيرك من تمويل وخيرك من برشا حوايج.
3: تجم تكون سامحني سي سمير قصتك، تجم تكون ساعات نصيحه طارد انسان وتقابل شخص مختص نجم يعطيك نصيحه عندك في بلان دافير نتاعك، تجم تكون غلطه اللي باش تكلف لك عشرات الملايين وباش تقضي لك على مشروع نتاعك. ساعات نصيحه قبل ما تبدا في المشروع، نتصور برشا تعدوا منها في الحكايه هذه، انسان يعطيك نصيحه ممكن يغير لك جزء ولا حاجه من المشروع نتاعك لكن ينقذك من 50 مشكل. سامحني سي سمير.
2: اكزاكتومون هذا شنو هذاك، علاش احنا ما نمشيوش مثلا في التكوين كي نجيبوا مكونين ولا نجيبوا دي مونتور، ما نجيبوش دي مونتور نقولوا احنا تيوريسيان معناتها قاعدين جوست يقريو ولا القرايه، نجيبوا عباد مرسى مدرب خدمت جربت
1: تعرف
2: صحيح تعرف جربت عندها تجارب. يقول لك انا جربت الثنيه هذيك راهي ما توصلش، اني يعني خديت لابروش هذه يعني ما غلطت في هذه ولا
1: خسرتني فلوس
2: يرحم بوك. هنا لابروش نتاع انك جمعيه كلها دي زونتربرونور وجيت فورمي لي زونتربرونور، معناتها ما ديريكت تاخذ المعلومه مع عند العباد اللي مارستها ولا تعرفها بالتجربه.
1: هو السؤال بتتر اللي خامر الذهن على غالب، احنا ديما عندنا العقليه نتاع صاحب صنعتك مش باش يكون صاحبك ديما. دونك لهنا تقول لي انتم مجموعه من رواد الاعمال جوستمون معناها يقول لك معناها مجموعه من رواد الاعمال اللي عندهم منافسه نورمالمون في الحياه، وساعات انت معناتها المنافس نتاعك اللي فريمون يخوفك ويقلقك يكون قاعد بجنبك، فتكونوا انتم مع بعضكم مثلا في اطار المنظمه هذه والا في اطار انه تستنفعوا من نصائح بعضكم البعض. كيفاش معناها اسكو باش تنجموا تعطيوا لبعضكم الافاده باش خاطر ساعات كما تقول انت مع تنصيحه صحيح نجم تهزه هو كما ينجم من بعد يولي لك منافس شرس لك انت.
2: تبدأ في الشركات الصغرى نفس المتوسطة كلمة شرس محدودة، خاطر هما ديجا عندهم قدرة محدودة،
1: كل واحد وحجمه
2: أيوة.
1: تو يعني. تو كي نبدأنا سمول قد نهكا معناها ماني باش نغزر اللي قد الطرف يعني. لا أنا نقلق بعضنا احنا ساعات للمشاريع الصغرى متاعنا الحاجة الخائبة اللي نتبع بعضنا ياسر كوبي كولي.
3: نجم نجيبك اليوم احنا غدوة عيد واليوم احنا في اليوم اللي مفضيلة وناس صايمة وكذا قل ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه اللي هو باش يجيب لك هو كوتش باش يعاونك ولا هو ديجا نجح وشبع ويعرف دروب النجاح ويعرف دروب الفشل ويعرف دروب التالق ويعرف دروب الصعوبات. دونك الانسان يوصل صار مرحله ما انه هو يمنه يتعبى من بالاكسبيريونس انه شاف كل شيء، يوصل الى مرحله بعد انه هو يحب يعاون عباد اخرين. راهم العبيد المتطوعين راهم المصلحة متاعه ما هيش مصلحتك انت هو من مصلحة وطنية ساعة خاطر يقول لك انا كنعاون العبيد كنعاون التيسيو ايكونوميك متاع بلدي المؤسسات الصغرى متاع بلدي. خاطر نقول لك حاجة، اذا ناخذوا نحن مستير مثلا وانا عملت شرفت الحاجة تشبهك في فيلة المستير، كي الشركات الصغرى كل تنجح في مستير شنو ينجح شنو يصير؟ الناس كل تخدم الناس كلها بس عليه صحيح. دونك فرسي ما فما قيمه
1: فما
3: مضافه
1: فما رخاء
3: فما قيمه مضافه شاب تستنفع بها الناس كل
1: يمشي يتقدم
3: قيمه مضافه تستنفع بها الناس كل فما ضرائب تدفع اكثر للدوله فما ناس تخدم اكثر باش نعاونوا بعضنا خير دونك هكا ليش ديما نحن في نحاولوا في لي ريزوتاج انفورماتيك انا نعرف حاجه يخص اني سيستمير نجيبو سيستمير مباتيري يرجعني في حاجه مدام نير مثلا في حصه دخلت في حصه تكوينيه في مركز في مركز العمال المستير انا مشيت متطوع باش نقري ذكاء اصطناعي نتعرف المشروع قلت لي انا اسمي مدامني قلت لها مين قلت لي كذا كذا كذا كذا قلت لها شوف سبحان ربي تعاملت معاكم قداش من عام قبل دونك فما سيركل فما حاجه ديما دونك العبيد اللي جاي راهو عبيد جاي انها تنفع بمصلحه وطنيه الفكتور اللي قاعد يقود في هذه راهو مصلحه وطنيه
2: صحيح مصلحه وطنيه ما زادت في شركات الصغر المتوسطه ديما تحتاجكم شي عاونك فما مشاريع شركات الصغر المتوسطه ما تشوفش تخدموا وحدها دونك يحتاج ان كونفرير نسميهم لازم يخدم مع زميل ولا يخدم مع نجم اليوم تدخل معايا انت كونكورون تاعي اما اليوم تدخل معايا سوتريتون
1: اي
2: في مشروع كبير شوي
1: شفت حبيت لهنا انا كي ذكرتها الملاحظه خاطر تجيني برشا في برنامج دروب النجاح فنحب نقول لهنا كما قلت راهو اللقاءات هذه والمنظمات هذه بالعكس نوع من الصقل نتاع المهاره وحتى كان يكون هو يخدم فرد دومين انت وياه وحتى كان عمل لك هو الكوبي كولي راهو فما شخصيه وفما روح اول حاجه
2: روح.
1: وثم اساليب مختلفه في الاخر انا كي نغزر نعرف اللي هذا التوش نتاع هيثم وهذا التوش نتاع سمير فور اكزامبل هذا التوش نتاع هيله وهذه التوش نتاع نيره حتى اذا كانهم كيف في الاخر طلع يوم بلوس كو سا راهو ديما نقول هو تشبيك للعلاقات نجمو نكونوا زوز فرد خدمه مع بعضنا ولكن نحتاجك الساعه كما قلت
2: كونفرنس
1: وانتي باش تحتاجني انت بمعلومه وانا بمعلومه انت بفكره وانا بفكره وفي الاخر نتكاملوا على خاطر من مصلحتنا انه تكون فما استمراريه لمؤسسه الصغر المتوسطه هذه مش انه
2: هذه لوجيك غانيون غانيون يعني نربح وانت تربح ليكزامبل
3: جوست بور بريزونتي شويه يقولوا لي ساعات يسرقوا من بعض يقول طب ليه يقولوا جوجل مدري قداش مليار دولار وانفيديا وميكروسوفت قداش من مليار هذوما مع بعضهم اقتصادات نصف الكره الارضيه
2: اكثر من دول
3: ويتعاونوا بعضهم وهذه تعطيك انفراستركتور وهذه تعطيك لوجيسيال وكذا ويعاونوا بعضهم يصنعوا ايكو سيستيم وطلعوا مع بعض نحكي ولا عمال عمالقه نصف ميزانيه العالم فلوس معناها مال قارون مع بعض واحنا مشاريع صغيره تخدموا نعاونوا بعضهم خذوا تربي لباس
2: هو المثل السائل شنو انت عندك مشروع كيما مدام مثلا تنتج في الحديد هنا ولا مكتب دراسات قال لي انك تخدم مثلا في الساحل وجاتني خدمه في قفصه ما نجمش نهبط ما عنديش لي مويان نكلم زميلي في قفصه ذاك العمد وين كوتشينغ في السيونس اللي فات نقول له خذ انت لكسيون ركعها وهو تجي خدمه في الساحل ما يساعدوش
1: باش غلط
2: حتى في الكوفرتير جيوغرافيك نعاونوا بعضنا حتى السورتيه الاترانجي نعاونوا بعضنا نمشيو في فوار كي ناخذ ستاند مع بعضنا خير كل واحد ياخذ ستاند وحده وبعد انت عندك نقاط القوه نتاعك وانا عندي نقاط القوه نتاعك وهذا نجاح يعني ما يعنيش فشل الكونكورون نتاعك
1: جوستمون عندك الصحه العقليه هي يلزمها نحاربوا قدر امكانك الانانيه المفرطه وين نمشيو دائما للتعاون خاطر لونتريد هذايا والتشبيك العلاقات هو اللي نجح المشاريع. قبل ما نبدا مع قصص النجاح لم يفرح عبسي تقول ولدي يقرا تكنولوجيا اعلاميه ريزو سنه ثانيه العام الجاي يتخرج يفكر يخرج يكمل في الخارج هل ثم تأفاق في تونس باش يكمل ويبقى للي يحب عليه اعطيونا تجربكم في الانفورماتيك
3: والله هو سؤال الحقيقة في التوجيه الجامعي
1: أي هو بصفة عامة كخدمة معناها هنا أنا ناخذها جانب تخضعي
3: هي بلادنا سات توجور إتي كيما نقولوا احنا أن ترامبلان معناها هي عاونت برشا عبيد أنك أنت تخدم في تونس وتتعلم في تونس أنك أنت تخرج إذا إذا إذا كانت طموحك أنت تخرج لبرا أنا راني مش من هنا من المنبر هذا باش نشجع الخروج للخارج
1: صحيح
3: إذا تحكي لي على تونس وفما أفاق في تونس فما برشا أفاق في تونس وفما برشا خدمة في تونس
1: هو
2: جاوبني نجم تخدم في الخارج أنت في تونس سي بلو فاسيل معناتها غدوة تدخل تاخذ دبلوم انفورماتيك تحل بروجي تخدم مع شركة أجنبية وأنت في تونس عندي في العائلة بتاعي شكون يخدم مع شركة أمريكية
1: أنا جاني لخروج الخارج أنا فو بروبليم معناتها احنا كبرنا ونفخنا في الصورة برشا معناتها أنا الأوان العبد يثوب إلى رشده معناتها احنا عائلات متوسطة الدخل وأقل من متوسطة تعري روحها حالها ومحتالها باش تخرج للخارج وباش تقري يساديبون شو ما ظروف اللي قاعد يقرأ فيهم الوليد والبنية الغادي وساديبون شو ليفو اللي هو ماخذ الباك ومش يقرأ من الأول في التعليم العالي وإلا يكمل في التعليم العالي وإلا يلوج على خدمة. أحنا ظروفنا راهي ممتازة، رانا أحنا نعيطوا برشا طوال منذ قليل معناتها ليموني قولي علاش أنت معناها تنتقد وأنقد بتاتر الإدارة التونسية علاش؟ على خاطر راهو الحاجة اللي وصلنا لها في السنوات الأخيرة اللي تقريبا بكثير من الثقة في النفس بعض المسؤولين اللي ماشي في بالهم اللي هما مش معناتها مكلفين بتحقيق نتيجة وإنما ببذل عناية، دونك ما راهوش في الأمور قاعدة تتطور. أحنا كي نقعد نقولوا راهو فما هذا بوزيتيف، وي هذاك أنا كي هذاك تدورك وواجبك وماك شدد الإدارة هيك ولا الوزارة هيك ولا غيرها إلا باش تحقق النتيجة. البلوس هذاك اللي حشتنا بيه احنا طالبينه منك ما حققتوش، مازلنا ما وصلناش، دونك ماهوش عامل مزيه اللي في الاداره والمسؤول ما دام يخلص من اموال المجموعه الوطنيه راهو يلزم يقدم سيرفيس به يقدم ويطور بالناس. لكن في الاثناء
2: موضوع شائك شويه،
1: لكن في الاثناء بلادنا باهيه برشا. انا قداش من عام نقول يا ولادي لا رينا حرب اهليه ولا رينا معناتها مشاكل كبيره، اللي العباد عاري ولابس شاقق البحور يا اما معناتها ماشي في حرقه والا ماشي في اطار منظم، مئات الملايين الوالدين هو يسلطوا فيه معناها ما نحكي لكش ديون وقروضات وكذا باش هو يمشي يقرا اللي هي متوفره هذاك في تونس
3: بالضبط. مدام جوست سامح لي جوست باش نقول لك في خلال مسيرتي المهنيه عملت مئات لي دونباج. ساعات تلقى انسان معناها راهو يعني مش حاب نقوله لك باش نلخصك الموضوع، اللي راهو الدبلوم ماهوش ساق ضمان وعنده برشا ما عادش رفع اجتماعي.
1: بالضبط،
3: معناها اذا انت تقول انا ولدي
1: حتى رفع اجتماعيه في تونس راهو ينجم تنجم تاخذه تنجم تكمل عليه.
3: معناها اذا تقول انت انا ولدي مثلا راهو اذا يمشي تخرج مدرسه فلتانيه راني ضمنت له كذا كذا، خاطر فما شكون قرا في بلايص معني مش باش نسمي اما نبعث لك تجي تعمل اونتروتيان دونبوش معناها جملتين على بعضها ما يرسفهمش وفما مستوى ما اقل منه، ولهنا ريتها برشا تعمل تحاوروا السيد يخدم البروجي ويحكي منتظم. دونك راهو الدبلوم ماهوش سك نجاح.
1: هذا هو، يعطيك الصحة بارك الله فيك. به نمشي مباشرة نبدأ بطبيبة الأسنان هيلا بودريكا مختصة في تكنولوجيا الصحة، صاحبة شركة ناشئة باعتبار احنا قاعدين نحكي على استعمالات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، لكن أيضا نشوفوا مجالات الذكاء الاصطناعي في مجال آخر بعيد كل البعد على الصحة ولكن عنده أهميته في الصناعة خلينا نقول وإلى في الصناعات التقليدية. هتنشوفوا بالضبط لك خنو أنا به نبدأ معك هيلا، قدم روحك للمستمعين وقدم لنا المشروع بتاعك.
4: عسلي يا مدام رفقة مرة أخرى، نتقدم لك بالشكر الجزيل ليك ولسي هيفم على الاستضافة، شرفني برشا نكون موجودة معاكم اليوم في نهار
1: لينا شرف
4: كيف ما اليوم.
1: بارك الله فيكم على حضوركم، نورتونا برشا برشا،
4: ومرحبا بضيوفك الكرام بالمستمعين، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
1: أجمعين يا ربي.
4: بالنسبة باش نعرف بروحي باش نقول اسمي هيلا بودريغا، طبيبة أسنان متخرجة من كلية طب الأسنان بالمنستير ولي شرف في ذلك، ورائدة أعمال خلينا نقول اون جون انتربرونور. الانتربرونوريا هي تجربة، هي حكاية تتعاش، هي فشل ونجاح في نفس الوقت، لازم في كل الحالات معناتها الإنسان يتعلم منها يعيشها كيف ما هي ويطيح ويقوم وهذاك هو معناتها.
1: ريادة الأعمال كيف جات البالك؟ خطر احنا توا طبيب سنين سيمشي يا طبيب سنين معناها ما عنيش حاجة أخرى نخمو فيها من قبل معناها.
4: أي صحيح،
1: كيف جات البالك أنك تعمل مشروع؟ وقتش خممت فيه شنو هو؟
4: هي بديت وقتيني مازلت طالبة في سنة رابعة طب أسنان، كانت فكرة صغيرة، كانت بطبيعة هي بحكم عند الإنسان عنده في داخله هكا يحب التغيير، يحب يترك أثر حسن في المجتمع متاعه، ويحب يخلق حاجة جديدة ما هيش موجودة. فالحاجات هذه الكل اجتمعت مع عائلة طبية نوعا ما، فحطينا إيدينا على المشاكل نوعا ما اللي موجودة في قطاع الصحة بعض منها، مع فرص كانت أتيحت لي معناتها في إطار دي بروغرام دانكوباسيون اي داكسيليراسيون اللي هما يوفروا فرص للشباب اللي كيف ما هكا عندهم أفكار يمهدوا لهم الطريق ويسهلوا لهم باش أنه يوفروا لهم تكوين. بالطبيعة خاطر كما قلت أنت طالب في طب الأسنان مش بالضرورة يكون عنده خليني نقول لبري أكي الأساسيين الأسانسيال اللي هما بشي يمكنوا بشي يبدأ أصلا في الرحلة هذية. فكانت فرصة جيدة جدا معناتها باش الإنسان يبدأ ويعرف أكثر حاجات, يتعرف كما قال مسيو معناتها على الإيكوسيستام, على اللي بارتي برونانت اللي فيه, ريزوتاج, تعرف عبيد أكثر, تتعامل مع ديمانتور اللي هما أكبر منك سنا وتجربة, تتعلم منهم برشا حاجات. فهذه هي كيكا كانت الانطلاقة معناتها. أما هذا ما يمنعش أنه الوقت بتاعنا تبدل, يعني نحكي على ممكن 4 سنوات التالي, أما توا طبيب الأسنان مش طبيب أسنانك هو معناتها نلقاو برشا شباب اللي هما عندهم في الأذهان متاعهم أنه هما يحبوا يكونوا رواد أعمال, أنه هو يحب يكون مش منغلق على المهنة متاعه فقط, بل يكون عالم شنو التطورات اللي في المهنة متاعنا. تو أكيد المهنة متاعنا قاعدة تتطور بطريقة متسارعة برشا, ف الذكي والفطن منا هو اللي بطبيعة بش يحاول انه يدارك التطور هذايا ويكون رائد فيه.
1: في مشروعك فيش يتمثلته
4: به هو خلينا نقول انا بيفوتي معناتها برشا مرات, وهذايا طبيعي جدا في مسار اي شركة ناشئة. علاش؟ على خاطر ديما المرشي متاعنا كما نقولوا احنا يتطور, وبالطبيعة بالشركة تنجح معناتها لازم تواكب التغييرات هذية في المرشي, كسسوا معناتها في المستعملين وكسسوا في التقنيات اللي قاعدة تتطور حتى هي, وزيدا لازم يكون واحد updated لل شنو هو موجود في العالم, ما احناش باش نكونوا منغلقين على أنفسنا وأكاهو. فالفكرة كانت انطلاقا من الكوفيد العام هذاك 2020 تقريبا, فاحنا حبينا نقصوا لي زورجانس دونتير على السيرفيس دورجانس معناتها قسم الاستعجالي عن طريق تطبيقه اللي هي توفر للمستعمل للمريض خلينا نقولوا اي مريض يدخل, دربنا ان روبو بالماشين ليرنينج اللي هو يعطي شنو يسالوا اسئله معينين. بطبيعه التطبيق هذه قام عليها اطباء مختصين يسألوا أسئلة باش أنه في الأخر هو يوصل يعطيه أن دياغنوستيك معين, والأساس هو نقوله أحنا نعملوا أن ترياج معناتها نفرق هل المريض هذا يستحق أن بريزان شارج إيميديات أون يورجانس, وإلا ينجم نعطيه دي ركومنداسيون باش هذاك ما يخذش معناتها بلاصة مع المرضى الأخرين اللي هما في كثير من الأحيان معناتها يكونوا بالحق لازمهم بريزون شارج إيميديات في قسم الاستعجال. الفكرة كانت انطلقت هكذا, ومن بعد دخلنا في دي بروغرام ونا ايتي اكومباني معناتها عديد برامج المرافقة يعطيهم الصحة, وفروا لنا نوعا ما تمويل, وفروا لنا زادة كيف كيف منتورينج اللي هما تكوين كل شيء, إلى أن الفكرة كبرت بشوي بشوي. الفكرة ما عادش تقتصر على المريضة كهو, بل كنت رحنا حابين نحط طبيب الأسنان هو المستعمل الأساسي اللي هو كيفاش باش نوفر له أن أكومبانيومون بيرسوناليزي معناتها أنت كطبيب أسنان خاصة اللي جون اللي هما ريسامون ديبلومي اللي هو متخرج ما يعرفش كيفاش يبدا الكابين نتاعو, ما يعرفش كيفاش يعمل لي فورماسيون نتاعو, ما يعرفش كيفاش يكون في تواصل مع المرضى نتاعو, فهو باش يلقى ان سباس متكامل منها يلقى ماركت بليس اللي هي نحطوه ان كونتاكت مع دي فورنيسور اللي هما يقربوا له ويعطيوه احسن لي زاباري اللي موجودين في الوقت نتاعنا توا, كيف كيف زاد نشجعوا على لي زاباري اللي يخدموا على التكنولوجي افونسي كيما مثلا لي جيد شيروجيكو اللي هو هذايا سي تان اباري اللي نستعملوه في الجراحه نتاع زراعه الاسنان باش انه وقت اللي طبيب الاسنان يزرع يحطك الزرع هذاك في فم المريض تكون في اكس معين, نخدموا على اون بريسيزيون معناتها اللي هي تنجم توصل حتى ل 99% معناتها. كيف كيف نشجعوا زادة على التقويم الشفاف, لالينيومون ترانسبارون, اللي هو تقويم الأسنان اللي فيهم أعوجاج من غير ما تظهر يظهروا لباق وكل شيء. هذه تكنولوجيا معناتها متطورة موجودة توا في أكثر فأكثر ومستعملة أكثر فأكثر.
3: بالله يهمني الموضوع حدث في السريع.
4: توا عنا فيما يخص تقويم الأسنان كما ينجم يكون عنا الطريقة الكلاسيكية كما ينجم يكون عنا التقويم الشفاف اللي هو تحط دي غوتير داليونيومون دونتير ما يظهروش تقريبا ما يظهروش معناتها اللي هما يكونوا على فترة زمنية معينة معناتها تختلف الفترة الزمنية هذيك من لا كومبلكسيتي دو كا معناتها احنا والحالة الصحية معناتها قديش
1: معقدة
4: كومبلكس معقدة هذا هو. وتكون بطبيعة تحت إشراف طبيب أسنان وتكون بطبيعة بما أنه توا عنا نستخدمه في الذكاء الاصطناعي من المرحلة متاع البلانيفيكاسيون من المرحلة متاع الدياجنوستيك متاع ناخذ تصاور المريض نعمله أنسكانير انترا أورال نعملوا تصاور معناتها كون بيم مختلف في الصور الأشعة الطبية معناتها باش نوصلوا احنا نحللوا الوضعية بالضبط شنوها تستحق ونخدموها باللوجيسيال اللي هو قائم على الذكاء الاصطناعي باش يطلع لنا لي غوتير هذوما كونفيكسيوني بالضبط كما يستحق المريض في اقل بطبيعه اي تعمل سيمولاسيون تعطيك الاستيماسيون للحاله نتاعك بعد قديش من شهر مثلا وطبيعه نحاولوا احنا نربحوا في المده الزمنيه نتاع التريتمون نربحوا زاده في انه المريض ما يتقلقش اكثر باللي رونديفو وكل شيء
2: سي اناليتيك اوف دي زيد
4: اي تسمى اناليتيك اي
2: والانترينمون تاع الموديل نتاعك على شنو على شنو درتو
4: اني طبعا نحكي على لي غوتير هذو مادالينوما مش احنا اللي عنا لوجيسيال احنا جوست قلت لك انترفاس معناتها باش نجمعوا لي زانترفونون هذو الكل هذا هو باش نكمل الفكره فطبيب الاسنان باش يلقى عنده هذه الماركت بليس كيما باش يلقى عنده دي فورماسيون اللي هما يتمشاو مع شنو عندنا توا تقدم تكنولوجي معناتها ما حناش باش نقعدوا في لي فورماسيون كلاسيك ديما باش نحاول نخليه الطبيب الاسنان اللي هو
1: ديما على باج
4: على باج بالضبط ومن جهه ثالثه بطبيعه نخليه نخدموا على تيلي كونسلتاسيون اللي هي مازالت فكره مازالت ماهيش مطبقناهاش بحكم الصعوبات الريغلومونتير معناتها
1: التشريعيه
4: اي تشريعيه مع الادارات وكل شيء فهي حاجه صعبه شويه اما باذن الله باش نخدموا
1: هو جايينها باذن الله
4: اكيد اي باش يكون هو معناتها مكان متكامل طبيب الاسنان يربطوا باطباء اسنان اخرين باللي فورنيسور نتاع الماتريال ماتريو دونتير ومع المريض بالطبيعه وهذا الكل في الاخر احنا المنفعه نتاعنا هو المريض باش نوفروا له معناتها دي سوان دو كاليتي احسن باش نوفروا له اون بريز ان شارج احسن
1: خارق العاده مشروع مزيان برشا قداش عندكم في المشروع هذا قلت لي ريالمون
4: عندنا تقريبا 3 سنوات
1: 3 سنوات قاعد يمشي لاباس
4: هو فما اكيد
1: أيه.
4: برشا تحديات
1: اكيد اي
4: كيما كيما فما برشا ايجابيات معناتها الحمد لله كيما قلت لك نوزافون ايتي اكومباني برشا دي بروغرام وفرونا تمويل كيف كيف خذينا لابيل ستارت اب اكت من وزاره التكنولوجيا والاتصالات كيف كيف خذينا سوبفنسيون من البروغرام فلاي ويل مع ستارت اب اكت زاد كيف كيف هذا الكل عاوننا باش انه احنا ديفلوبي ان بوك معناتها بروف اوف كونسبت حاجه باش نثبتوا بها الكونسبت نتاعنا ومن بعد تطورت باش خرجنا ام في بي اللي هو مينيمم فايبل برودكت
3: النسخه الاولى تجم تسوق النسخه الاولى نجم تسوق من اول فيرسيون من اللوجيسيال نتاعك تجم تخرج تسمى مينيمم فايبل برودكت
1: هذا ترجمنا هاي
4: المينيمم فايبل برودكت هذا خدمنا به مع كليه طب الاسنان مشكورين تعاملوا معنا وتفاعلوا معنا في اول نسخه خرجناها اما بعد كيف كيف فما برشا تحديات معناتها التحديات الاولى لاكسي وفينانسمون ماهوش ساهل معناتها باش انك انت تلقى صحيحه كالدفعه الاولى هذيك باش تخرج بها الفيرسيون الاولانيه اما زاد من بعد التسويق والديفلوبمون نتاع لي دوني وكل شيء لازمهم
1: فلوس
4: اي تكلفه وهذايا هو الصعيب شوي كيف كيف لونجاجمون نتاع خاطر لونجاجمون حتى نتاع رائد الاعمال معناتها صاحب المشروع في فتره معينه ماهيش باش تكون نفسها على مدار سنوات معناتها كيف كيف الناس اللي باش يكونوا معاه كيما حكينا بكريكا معناتها هو ماهوش مشروع قائم على انسان بركة والا على مصدر تمويل فقط بل هو ريزو كامل نتاع ناس ونتاع انجاجمون نتاع خدمه ايكيب كامله فكيف كيف زادا تدخل فيها ريسورس مان معناتها مهمة جدا باش انه المشروع يكون قائم ذاتي وواصل كيف كيف المرشي يتبدأ معناتها اني المينيمم فايبل برودكت اللي خدمناه توا 3 سنوات ماهوش باش يكون بتاتري يلبي المتطلبات متاع المرشي متاع توا فاحنا في كل الحالات لازمنا ديما نعمل اونيتود دو مارشي اخرى نموقعوا انفسنا على المستوى المحلي على المستوى العالمي زادا كيف كيف بطبيعه على المستوى الوطني فديما لازم الفكره تتبدل تكون انت فليكسيبل باش انه الفكره تتبدل باش انه المعطيات تتبدل ديفلوبمون يتبدل هذه الكل زادا ماهوش سهل
1: صحيح اش كونفيرم هاي
4: الاكسيه لباس دو دوني معناتها انه انت باش تجمل المعلومات هذيك خاصه نحكيوا على ذكاء اصطناعي معناتها نحكيوا على فما ديب ليرنينغ مثلا يتعلم بملايين الصور اللي هي حاجه ماهيش سهله بالكل باش انه انت معناتها تجمل المعلومات هذيك الكل باش تخدم عليهم هذا تحدي اخر اما واحد ديما يقول نفس نتاع الانتربرونور طويل
1: بالضبط
4: ولازم ديما يتشبث معناتها حتى اذا كان وقف في فتره من فترات وحتى اذا كان ضعف في فتره من فترات راهو ينجم كيما الايمان اللي كان موجود عنده في لحظه من لحظات باش انه يبدا ينجم يرجع له الايمان هذاك باش انه هو يواصل باش انه هو يبدا من الاول جديد كسوا في فكرته هو ولا في فكره جديده يمحورها على حسب شنو موجود في المرشي نتاعو هذايا هو
1: يعطيك الصحه برافو والله كل التوفيق تفضل
2: انت قلت خديتو الستارت اب اكت دونك في الدوسي نتاعكم جيماجين vous avez parlé de tout ce qui est scalabilité de votre projet à l'échelle internationale شنو كيفاش تراوها الموديل تاع سكالابيليتي حسب البرودوي اللي عندكم تو
4: احنا نراو انه البروجي نتاعنا نجم يكون مسوق على المستوى الوطني اكيد وعلى المستوى زاد المستوى العالمي ننطلقوا من الريجيون تاع الشرق الاوسط الى العالم الكل هذايا علاش على خاطر باش نخدموا على التيلي كونسلتاسيون التيلي كونسلتاسيون خاصه نعرفوا انه فما دي باسيون مرضى اللي هما يحبوا يعديوا مثلا سيجور نتاعهم في تونس فهما يحبوا يعديوا اون كونسلتاسيون ا ديستانس قبل كل شيء الطبيب في تونس يشوف الدوسي متاعهم يعمل الاناليز على الدوسي متاعهم يشوف شنو مستحق بالضبط المريض هذيك باش وقت اللي يجي لتونس ولهنا نحكيه على توريزم ميديكال زي ده كيف كيف باش انه هو ينجم يوفر له معناتها اون بريزون شارج اديكوات في فترة قصيرة فترة اللي هو باش يكون موجود في تونس كيف كيف نحكيه على الماتريال الماتريو دونتير احنا نحبو نتعاملو مع دي مارك انترناسيونال معناتها انت كطبيب تونسي تنجم تكون عندك التقنيات متاع اكبر ماركة في العالم معناتها باش انه هذي الكل بطبيعة في منفعة المواطن التونسي والمريض معناتها اللي باش يكون يعدي عند الطبيب التونسي كيف كيف في لي فورماسيون احنا ما نحبوش تاو نعرفوا انه لا ميدسين دونتير اللي هي قائمه معناتها بطريقه كبرى على لابيليتي مانويل نتاع الانسان معناتها تطبيقي خلينا نقول فاحنا لهنا نحبوا نخدموا على دي شيروجي اون لايف اي انسان في العالم ينجم يحضر على الشيروجي هذه اون لايف يحضر عليها تقوش عليه معناتها بحذا الطبيب في فم المريض
1: واضح كل التوفيق معناتها هو كومبليكي على الاخر معناتها وهذا يدل على انه مشروع طموح ربي معكم معناتها استعمالات هامه للذكاء الاصطناعي في هالستارت اب هذه ان شاء الله جينا مره جايه ان شاء الله وتقول لنا وين وصلتوا وان شاء الله تبداو ريالمون في التسويق خاطر خطوة مهمة جدا تسويق في تونس ولكن أيضا لملاء خارج البلاد. يعطيك الصحة والله، قديش فرحانة بيك هيلة وبالفريق اللي معك بالحق، وفخر إن شاء الله نتلقى في مناسبات قادمة بإذن الله.
4: بإذن الله
1: يعيشك. نيرة أهلا وسهلا بك مجددا،
5: مرحبا.
1: تقدم روحك لسادة المستمعين.
5: أي نيرة فليجة، صاحبة مشروع حدادة فنية، والمشروع قائم الذات من قبل. قلت لك هو كان المشروع تابع الوالد ناجي فليجة ربي فضله. كي وصلنا بريود كبر شوية الوالد وتعب شوية، قال كهو ما عادش نجم. الحقيقة حتى أنا وقتها مش نسلم، فهمت؟ قلت كهو معناتها

0: فهمت معناتها شخص بيه معناتها كان حاجة كبيرة ياسر معناتها اللي يعمل فيها حاجة كبيرة ياسر. كنا نشاركوا في برشا في معرض الكرم وتشوفك كي يجيو الزوار ويجيك واحد باش يشري ويشوف معناتها شنو اللي عندك سلعة في الفستان تشوف قديش الناس منبهرة باللي كرياسيون نتاعو. كان يعمل في ديكري صدقني علاش قتلوا بكري هيثم قتلوا الذكاء الصناعي به ومش به يخدمنا في برشا حاجات في نفس الوقت باش يقتل فينا برشا حاجات باش يقتل الكرياسيون باش يقتل الابتكار نتاع الحرفي اللي هو قبل اني ندخل بعد الخدمه يروح بابا بعد السبعه للدار ويقعد في بيت النوم نتاعو صدقني بالورقه وستيلو ويبدا تعب ورقه وستيل ويخرج لك ارتيكل راهو معناتها يخرج لك حاجات روعه معناتها من الصندوق العربي عمل ابناك الخله نتاعنا عملها كونسول معناتها مرايه وفهمت لقات برشا استحسان الحمد لله يا ربي خدم بالكدا ومن بعد قلت لك يتعب شويه قلنا باش نسلمه سأل علي سي كاظم ربي يبارك له ربي يشفيه في النهار المبارك إن شاء الله هو مدام سماح نحييهم برشا وإيمان وجماعة الديوان الوطني الكل ربي يفضلهم الكل قال لي شنحوي لسي ناجي كذا قلت له سي كاظم ليه قال لي كمل قال لي إيجا كمل أنت عندك قال لي أنت حرفية زادة في التزويق والحدادة الفنية كمل معناتها امشي لمركز الأعمال بعثني الفضاء المبادرة عملت معهم فورماسيون مركز الأعمال زادة عاونوني برشا إلى حد الآن راهو معناتها أي فورماسيون أي حاجة نديوك يعاونوك بلي نجمو كهو عملت الشهادة الحرفية متاعي مشيت البتياس خديت القرض هبطنا ماتريال أنا وخويا قلنا كهو معنيش حل آخر فهمت أنا حبيته دومين متاع بابا وحن نحب نكمل فيه هبطنا ماتريال جديد صدقني نهار لي هبطنا الماتريال تقول درشنو عنا معناتها حاجة كبيرة برشا مانيش باش نسلمه معناتها كهو وبدينا بشويه بشويه مره الفوق مره اللوطه كيف الناس الكل الحمد لله وين نقول اللي ينجح راهو مش برشا فلوس ومش كرهبه راهو اللي يقول اني نجحت بالحق هو كي تقعد لتوا شيء صحيح في مشروعك وتتحدى الظروف الكل صدقني نقعد ساعات اني نمشي ونجي وما عندي حتى شيء ونمشي ونجي وما عندي حتى خدمة وما عندي حتى شيء أما نمشي ونقعد ونحل ونعمل بعد ما عملنا لي فورماسيون مع هيثم ربي يفضله إن شاء الله شفت يحشم برشا يحشي بعد ما عملنا معاه لي فورماسيون وليت اني بار اكزومبل وحدي قبل ساعات ما نلقاش لي مويان باش اني نعمل سبونسر باش اني نحرك شويه الباج فيسبوك نتاعي عملت معاه ثلاثة مرات ولا هو مرتين وعملنا جروب واتساب ربي فضله أي حاجة تستحقها متطوع هيثم متطوع ما يحسبش معاك صدقني والله ربي فضله في المرتين كيكا كل مرة وكل مرة تمشيله تشوف روحك اللي أنت المرة الأخرى شبيني هذية إني ما سمعتش بها وهو قال هنا راهو قال راهو الانتليجنس ارتيفيسيال راهو اللي نشوفه فيه حد شيء من بحر معناتها بحر كهو وليت وحدي نحرك في الباج فيسبوك متاعي نعمل كرياسيون متاع تصاور نهبط ببليكاسيون وحدي تصويرات نهبطها مزيان نصورها ساعات حتى في أتليي
1: حكيت لي على الولاد قالت لي مشاو عملوا فورماسيون
0: حتى ولادي عملوا عملوا فورماسيون في الانتليجنس ارتيفيسيال 13 و14 سنه خذوا جهيد ولاو توا دي كلوب هذوما نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال يخدموا على الكانفا يخدموا على برشا ولاو هما زاد يخدموا لي الحقيقه حاجات كهو وبشويه بشويه قلت لك بديت اني وخويا شاركنا في معرض الساحلين نتحركوا بشويه بشويه فما اي تظاهره الحقيقه يبعثونا جماعه الديوان ومركز الاعمال زاد يبعثونا شنو فما شنو ما فماش نحب نكون حاضره في برشا تظاهرات وبرشا اما ساعات ميديتك وظروفك ما تسمح لكش اما هنا لباس شادين صحيح مواصلين بقدرة ربي ولباس إن شاء الله حلمة متاع بابا هي اللي يبدأها إن شاء الله نكملوها
2: إن شاء الله بإذن الله. أنت قلت لي بكري حاجة بزينة قلت لي حتى لي بان اللي يصيروا في الماكينات متاعنا وليت النجم نطلع لي سوليسيون من الذكاء الاصطناعي كيفاش تعمل
0: نصور له بار اكزومبل شنيول توقف ولا حاجة يحل هالحدات وما ماهوش صليح هو في يحلها فهمت نصور هيلو نقوله شنو البان يقول لي كذا وكذا نوري الحديد وليت برشا حاجات تصلح غادي عندي غادي إلي نجم بطبيعة
2: أي.
0: فهمت إلي نجم وفما حاجات زادا نسألوا عليها باش إني كنهزها لبرا نعرف البانا متاحة لخاطر ساعات احنا كنهزو نصلحو البرا هي حكاية فارغة يطلع لك فيها برشا

0: حاجات
1: بيان سور.
0: نهز كي نهز ونصلحه تبدا عندي فكره اني مسبقه ساعه شنو الحكايه وشنو البان. شفت هاي قوي برشا والله ربي فضل والله
2: والله العظيم صدقني
1: فرحان تروح ترقد مرتاح
0: اي الحقيقه والله عاوننا برشا نصوروا وقلت لك باش حتى كي نهزها تبدا عندي فكره مسبقه على البان شنو هي بالضبط والحاجه اللي نجموا نصلحوها نصلحوها بحذانا الحاجه اللي يلزمها تخرج لبرا على الاقل انت تعرف التكلفة متاحة تعرف شنية البان تعرف شنية القطعة اللي باش تشريها وكاو
1: معناتها وتخطخط توا معناتها نشوف اللي الذكاء الاصطناعي تنجم تفهم بيه البان اللي صاير في بعض الماكينات تنجم على الاقل تكون عندك
0: يعمل لي ميلينغ يكتب لي دي ميل يكتب لي دي ميل نقول له اني نحب نكتب ميل باش نعمل به اشهار نبعثه للشركات ونساله اعطيني شركات توا عندنا القطب التكنولوجي في مستير بعث له خاطر احنا قراب برشا للقطب هذاك راهي في حصه التكنولوجي اي قلت له اعطيني لي سوسيتي اللي فما في القطب التكنولوجي وفي نحب نخدم شويه مع شركات معناتها نعرف بروحي خاطر هو بحذايا اما ما عنديش كيفاش باش نتواصل معاهم جماعه القطب أعطاني اسم شركات قلت له اكتب لي ميل مزيان وحط لي بعث له شوية صور قلت له زينهم لي وبرقشهم كما نقولوا زينهم وحطهم في الإطار
1: هاي.
0: وبعثنا الميل لبرشة شركات ببليسيتي جراتويت معناتها
2: بدينا الماركتينج كنا بير البير بيرسونا معناها الشخص مشتري سيف العام المشتري نحلو الكومبورتمون كيفاش يتصرف انا طريقه تستات واسكب الذكاء الاصطناعي اسكب بالايميلين اسكب بالواتساب شنو المحتوى كيفاش تكتب المحتوى توقيت المحتوى والسويفي تاع لي ريبونس خاطر عملنا الفورماسيون على الكوميرسيال
1: بشويه الميكرو
2: نصنفوا العباد اللي معناها اللي سكون ابي لي بروسبي اللي جاوبونا فما العباد اللي انتريسي نسميهم دي ليد فما لي ليد فما ليد المستعد يشري تو وساعات تو انت تعمل حمله مثلا تاع 10 20 30 واحد تنجم تصنف احنا جربنا حملات اللي بعد تجاوب شي جاوبوك 1000 و2000 و3000 الخدمه كانت تعدى تاخذ برشا وقت هنا الذكاء الاصطناعي بصراحه والله والله يا نيره يرحم والديك
0: نخدم يعني راني قاعده نخدم يا هاي
2: تحس لهنا اللي الذكاء الاصطناعي اللي نورمالمون خدمه كنت تخدمها تمشي قبل يا تجي وتشوف معناها خبراء وتكلف لك الاف دينارات مئات الاف دينار اليوم تصنع تحدد السيبل نتاعك والمحتوى وتصنع المحتوى وتسوق وتبيع وهذا كله انت شخص وحدك في الدار وعملنا تحدي في الحصص التكوينيه اللي عملنا حمله كامله من التصميم للتنفيذ ادوات الذكاء الاصطناعي مجانيه
0: مجانية
2: إيه. إذا
1: فيش
2: معناه
1: ولا.
0: يعني إلى حد الآن
2: نستعمل
0: في.
2: التحدي اللي كان
0: واحد. تخدم. نستعمل فيهم مجانية.
2: حاجة وحاجة أخرى تعرفش ما كان تحدي بالنسبة لي اللي وقت عملنا فورماسيون ممكن مهم حسواش برش اللي فما شكون قاري 8-9 سنين بعد الباك وفما شكون أقل لكن كلهم كتعاملت معهم كلهم كأصحاب مشاريع وحكينا منطق صاحب مشروع شنو يحتاج. ولهنا الحاجه السحريه اللي تصير انك تحس الناس كل في الاخر نحكيوا فرد لغه مع بعضنا
0: فرد مستوى
2: وفرد احتياجات مع بعضنا من قد ما كان من اكثر حاجات الممتعه رغم تمك من كانت من اصعب الحصص التكوينيه خاطر يزمك تقى في الكوندكتور ما بين الناس كل وتحكي فقط الاحتياجات وتحكي بلغه كيما نعملوا في كيما نشرح نقول مثلا برنامج مدام رفقه من اصعب حاجه فيه انك انت تاخذ دي نوسيون صعاب وتبسطهم باش تتعدى في امواج الاثير تتعدى في طريقه مبسطه تستقطب اكثر عباد.
1: نقول سامحني ما بين قوسين احنا وقت اللي نحكيو في الموضوع قديم من برا نقول لك عاود فسر لي ما فهمتكش
2: وتقول لي خذني وقول لي تعاون فسرها تقول لي مدام رفقه عاود فسر لي رحت نذكرها اول مره ما راني فهمت اللي راه قالت لي هاي ثمره الكونسيبت انك انت يلزم الناس كل تكون فاهمه
1: بالضبط
2: نفس الفكره هذيك في الحصه التكوينيزم انه الناس كل تكون فهمت بصراحه من قد ما كانت ممتعه قد ما كانت صعبه
1: الصيبه الحاليه هو الكونيسور في المجال معناها ماشي في باله اللي هو يتكلم بالسهل خاطر هو يعرف كل شيء ويستغرب انه الطرف اللي قدامه مش فاهمه
2: اينشتاين شي يقول اينشتاين يقول كي ما تعرفش تفسر حاجه راك انت تسد بيدك ماكش فاهم
1: قالها يعطيك الصحه والله
3: بالاماره
2: فقاوت السماح
1: دونك سي سام معناها اذا كان وصل للانسان اللي قدامك فهمك سي خارق العاده خاطر كيما قلت فما برشا ناس ساعات يقول لك كيفاش ما فهمتنيش وكيفاش هاي سهله سهله للناس المتمرس أما الناس اللي تكتشف الحاجة لأول مرة بالحق راه من أصعب الحاجات إنك تهبط في اللغة معناتها من لغة معناها سيانتيفيك معناتها علمية تقنية بور إلى اللغة يفهموها الناس الكل. دايور حتى في الدورة التكوينية تلقى الناس معناتها مستوى تعليمي مش كبير برشا، لاخر تلقى مستوى عالي، لاخر متوسط، لاخر حتى لي كاباسيتي انتلكتويل احنا توا بينا وبين صغارنا كابتيو في ساعة في ساعة احنا تحبنا
2: لحط عنا ميزة. احنا في ولاية المستير في المؤسسات في ولاية المستير عنا ميزة بالحق مريتها كان في ولاية المستير
1: اللي هي
2: اصحاب المشاريع على مختلف المشاريع على مختلف المسائل. ودي راني معناها نحكي لك على خبرة عندي أمو 10 سنين في التكوين. في ولاية المستير عنا شغف بالتكوين، اصحاب المشاريع عندهم شغف وين يقولوا فما راهو فما حاجه في التكوين جديده. مثلا ايامات التكوين في التسويق الالكتروني الناس كل تكونت في الذكاء الاصطناعي الناس كل تجي. نقول لك حاجه اخرى، يتكون وعاود يبعث شكون هو ويعاود يرجع. ممكن هذه احنا ميزه ريتها كان في ريت المستير
1: تري بيان حاجه بيا نستحفظوا عليها. دونك نيره حسيت اللي معناتها انت فرحانه بالذكاء الاصطناعي اليوم اللي هو عاونك برشا ديتاش مختلفين ممكن ما عادش تستنجد بصديق حتى ولادك تو ممكن هما يوليو يعاونوا ولكن انت تعرف حتى حد كان ما عملوش هما حتى ساعات ماك تعرف
0: سيف تو قلت لهم خدموا معايا
1: اي هما يخدموا معك تو ما في وقت القرايه وكل ما تلقاش كون يعاونك. دونك تنجم وحدك
0: صحيح.
1: دونك الذكاء الاصطناعي كيما دخلوه في شركات ناشئه تبارك الله بطريقه معقده كيما دخلوه في شركات حرفيه مؤسسه حرفيه بسيطه ولكنها هايله برشا وتعطيك
0: نتيجه واني التوى علاش قلت لك بكري صورت ساعات نصور الماتريال ولا حاجة. فما مرة في فورماسيون هيثم قال يحكي على ابوه قال عندهم شجرة في الدار والله التوى نتفكر قال عندهم شجرة في الدار بوهم شايل شجرة درشنية بها صور الورقة ولا صور كعبة البرقدين الانتليجنس ارتيفسيل قلت له راهو هكا وعطيها وعطيها فهمت قلت لي بوركوا با نعملوا على الماتريال نجرب نجرب اذا يعد مدخل نشوفها يا اخي نفس الحكاية عطتني نفس الحكاية وتقول لك هكا وهكا فهمت حاجات قلت لك اللي نعملها البرة نعملها الحاجات اللي غادي سهلة نعملوها وحدنا
1: تخي بيان ان شاء الله كل التوفيق.
0: اما المشكلة مدام رفقة اني قلت لك بش يقتل فينا الكرياسيون الكرياسيون تو كيم عملنا فورماسيون المره الاخرى في معرض الساحلين هيثم تك تك تك خرجنا برودوي جديد ما فماش كيفه في العالم الكل واعطاه اسم واعطاه الكوم تاعو قديش يتكلف واعطاه معناه بريزونطاسيون كامله واعطاه النقشات اللي عليه قالوا هذوما شنو يرمزوا شنو يمثلوا طلعهم له الكل اللي احنا ما نعرفوهمش
1: هو اللي هناك ديما معناها نحكيه ذكاء اصطناعي كما قلت لك من سنوات الثمانينات تقريبا نحكيه على الخيال العلمي حتى الذكاء الاصطناعي كان في إطار الخيال العلمي وقت نشوفه فيه في السيونس فيكسيون اليوم ولا حقيقة وواقع. لهنا كيفاش تتطور الأمور حتى نشوفوها خطر هي يومي اسكو ستحد من التفكير بالنسبة للإنسان من الكرياتيفيتي كما قلت من الخلق من الإبداع اللغة في حد ذاتها خطر أنا تعود تلميذ ساعات في عوض يعمل البرودكسيون وحده يعطيها للذكاء الاصطناعي يطلعها معناها معناتها بالكدا. دونك شنية حدوده وشنية سلبياته حتى قدرة ربي نتعرفوا عليه في قادم الأيام. هكا نوصلوا لنهاية اللقاء معكم مستمعينا الكرام شرايطكم مبروك سنين دائما ينعاد عليكم الكل بالخير واليوم والبركة. بارك الله فيك هيثم تحياتي لك هويدة تحياتي للجميع ألفة تجيكم إن شاء الله في منوع عيادي وسنين دائما تحياتي للجميع إلى اللقاء.
3: أنت فلاح ولا فلاحة وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة تعمل المعطيات تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
4: من إذاعة منسير تحية طيبة مستمعينا أهلا بكم دائما على موجاتنا إذاعة منسير. صوت بلادي وحب كبير. إلى موجز الساعة الثالثة للأخبار. توافد حجاج بيت الله منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثاء 9 ذي الحجة إلى صعيد عرفات، حيث يقف أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج. ومع دخول وقت الظهر أدى حجاج بيت الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعقب الاستماع إلى خطبة عرفة التي تضمنت التذكير بفضائل هذا اليوم العظيم والدعوة إلى التمسك بالقيم الإيمانية. ومع غروب شمس اليوم 9 ذي الحجة تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. هذا أكد رئيس البعثة الصحية بالبقاع المقدسة وعضو مكتب حجاج تونس الدكتور محمد السوسي أن كل حجيج تونسيين تم تصعيدهم إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم في أفضل الحالات الصحية والنفسية والجسدية. وأفاد بأنه تم إجراء أكثر من 1000 عيادة طبية في صفوف الحجيج التونسيين، وذلك ما بين ليلة أمس واليوم. وقال إنه تم تسجيل إصابات بضربات شمس وارتفاع للسكري ولضغط الدم وحالات تعب وإرهاق وحروق على مستوى الأرجل، وتابع أن بعض الحجيج لم يتناولوا أدويتهم ولم يشرب الماء مما أثر على صحتهم، مشددا على أن الجميع تحت المراقبة والمتابعة الطبية. دعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كافة حرفائها الكرام إلى المساهمة في حسن التصرف في الموارد المائية وترشيد الاستهلاك، وذلك عبر تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد الساعة 6 مساء، بما يساعد على ضمان التزويد المنتظم بالماء لفائدة جميع المواطنين. وأضافت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي في ظل تزامن هذه المناسبة مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وما قد ينجر عنه من زيادة كبيرة في الطلب على المياه. كذلك وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وما تشهده مختلف طرقات الجمهورية من حركية مرورية كثيفة، جدد المرصد الوطني لسلامة المرور دعوته إلى كافة مستعملي الطريق للتحلي بالوعي والمسؤولية حفاظا على سلامتهم وسلامة غيرهم. وأكدت الرائد سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال المروري بالمرصد للأخبار أن احترام قوانين الجولان والسياق المتزنة يبقيان الضامن الأساسي لقضاء عيد في أجواء أمنة، كما شددت على أهمية ربط حزام الأمان بالنسبة للسائقين والركاب سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية، مع ضرورة احترام السرعة القانونية وإشارات المرور والمحافظة على مسافة الأمان، إضافة إلى تجنب المجاوز الخطيرة والسياق المتهورة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعو على 3 وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
6: دقيقة صحة.
5: أجندة.
8: أجندة.
5: أجندة مع ألفة الجمالي.
9: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكل في لقاء الأجندة اليوم بطعم خاص بنكهة خاصة قبل بنهار من العيد، العيد الكبير، عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وانتم حين بألف خير وبصحة وسلامة. ميسيرش نعيد عليكم بالمسبق، ولو أنه إن شاء الله بقدرة ربي غدوة نتلقاو في لقاء عيد إن شاء الله يعمل 66 كيف معاكم مستمعين. عاد نعاول عليكم انتم، نعمل عليكم تليفوناتكم وإهداءاتكم. اليوم بطبيعة ركن الحج الأكبر يوم عرفة، ونتابعوا الحقيقة في مشهد مهيب ضيوف الرحمن على صعيد عرفة، مشهد إيماني يعيشوه زوار بيت ربي سنة وكيف كل عام، وإن شاء الله ما يطعم كل مشتاق كيف ما قولوا. إن شاء الله أداء الركن الأعظم يكون في ظروف طيبة، ربي يحفظ حجاج تونس، كل حجاج زيدا أم تسيدنا في كل بلاصة من العالم، من كل بلاصة في العالم بتبيعة، ربي يتقبل منهم دعائهم وصالح أعمالهم. نتلقاو اليوم في موعد خاص، صحيح باش تكون فيه مجموعة من الاستضافات المتنوعة، وباش تكون ثم زيدا أغاني من الأجواء الصوفية، إن شاء الله تخلق عندكم هكا إحساس جميل وانتو ما تسمعوا فينا وين ما كنتوا، ونرافقوكم بحاجات هكا تعملوا عليها كيف في اليوم اللي يسبق يوم العيد المبارك مرة أخرى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. توصلكم تحية هيثم والناس اليوم في الجانب التقني، محمد سيدية، هويدا بن ساسي، وألفة جميلي ترافقكم في الأعداد والتقديم. اللي يسأل على الوقت تويكا ما 3-6 دقائق في منقالة إذاعة المنستير. أهلا وسهلا. أجندة.

0: تحية لكم مستمعينا من إذاعة المنسير ما 3:13 دقيقة تسمعونا على فريكونس المتنوعة لها وأهلا وسهلا بكم كيف كيف على غاديو منسير بونتين. إن شاء الله تتونسوا معنا في هالساعتين من الوقت. اليوم 3/26/2026 اليوم 9 من ذي الحجة، 1.5 مليون حاج وحاجة ما شاء الله اليوم على سعيد عرفة في مشهد حتى المتابع عليه الحقيقة من بعيد يحس برهبة، يحس بجمالية، يحس بعظمة. قلوبنا الكل تتذرع بقبول دعاء كل الحجيج الميامين، إن شاء الله ربي يحفظهم ويتموا كل المناسك متاحهم في خير وصحة. نعرفوا أنه مع ارتفاع درجات الحرارة في البقاع المقدسة تقريبا فوق 45 درجة، الأمور مش سهلة بالكل، لكن ربي نقول وحنا ينزل الصبر متاعه وقوة الإيمان والجلد على كل حاج. يا ربي نعرفوا زادة برشا متوينسة هونية في تونس وخاصة اللي عندهم شكون في بيت ربي يحبوا يطمنوا عليهم، ثم اللي يتكلم ثم اللي مازال بحكم ما يطلبوا نهار اليوم من مشقة وتعب. إن شاء الله ربي يطمن بالكم ويسمعكم الخير على حبيبكم وأهلكم وذويكم وإباكم إن شاء الله في حفظ الرحمن. يا ربي ادعيوا كلنا نخلصوا في الدعاء في نهار كيف ما اليوم في هالساعات المباركة. أكثروا من التكبير وبالحق إحساس خاص، وواحد يسمع في التكبيرات من الجوامع نحكي لهنا في مدينة المنستير أكيد الحال موجود في كل بلاصة في كل مدينة في تونس، وذية يخلق إحساس خاص جدا ويحسك أكيد بنكهة العيد بنكهة يوم عرفة. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله كل من عنده نية خير في قلبه رب يعطيه ما في قلبه أكثر. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام شنو يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم الناس الكل. كما قلنا مجموعة من الفقرات باش يكون إيقاعها خاص جدا اليوم، هذا تعرفوها تباعا حتى للخمسة نتاع العشية. مجموعة من الوقفات زادة في لقاء الأجندة في علاقة بالعيد بشكل أو بآخر. خلف هذا مجموعة من اللقاءات أولها بعد شوية من المهدية، التفاصيل بعد ما تسمع حاتم الفرشيش.
1: أجندة
2: العيد الكبير الله يبقيه ما أظلم صباحا.
3: عيدكم مبروك.
4: سمعت باع كيفي؟
5: يا جابوه.
4: شكونوا اللي جابوه؟
5: حلوش العيد مو بش حطوه في استوديو متاع أسبوعي.
6: مرحبا بيك في حوشنا. تي حوشنا وياك. حتى هذا السيديو متاعي ضيق شوية، أما موش مشكلة أنا، فهمت؟ أنا نوعدك كل يوم نخرجك سرها سقيك. فهمني؟ سبحان ربي تكسب كالكلام. لحبال الخارق تستنى سنة سنة. صباحك ها؟ تعرف؟ أنت دخلت قلبي بالغزرة الأولى، مش هكا؟ انت زادة وفقني.
1: أجندة

0: مرحبا بكم. هي إذاعة المناسي اللي تسمع فيها في الوقت هذي هو نجمو نأمنوا جو غير هذي في نهار كيف ما اليوم. استني غدوة برك. تحياتنا لكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالناس لكل أجندة حتى للخمسة نحكي، وفي لقانا من جملة ما نحكي ونحكي على المعرض التشكيلي إيقاع الألوان في نسخة السادسة السنة بأجنحة الإبداع طيور تحط وتحلق. الموعد إن شاء الله نهار 30 ماي في الأربعة متاع العشية في قاعة الكنيسة القديمة في المدينة العتيقة في المهدية. الأكثر تفاصيل معنا الأستاذة ريم بن عيد. أهلا وسهلا يا رمروم، مش نحويلك، ديما نفرحوا كي نسمعوا صوتك. راهو ريم بن عيد حاضر معنا. ألو مرحبا يا ريم، مش نحويلك، أهلا وسهلا. نتوحش صوتك برشا راهو يا ريم، اللي ما يعرفش ريم راهو أكيد برشا يعرفوها، زميلتنا كانت في إذاعة المنسير، وإن شاء الله يتجدد العهد معك قريبا يا ريم. لملي
1: إن شاء الله يا ألفة، يعيشك الله يخليك. مرحبا بيك،
0: إن شاء الله كل عام وانت حياة بخير.
1: مرحبا بيك وكل أصدقائنا المستمعين.
0: يفضلك إن شاء الله ديما ناشطة زادة كأستاذة فنون تشكيلية. وموعد جديد مع المعرض التشكيلي في نسخة سادسة إيقاع الألوان، شتم جديد السنة؟
1: كما قلت أنت النسخة السادسة هو موعد سنوي دائما أنه نقوم به مع تلامذتنا من معهد ابن سينا من المهدية، نشاط متاع سنة كاملة في نادي الفنون التشكيلية. نادي هذا اللي يضم التلامذة متاع معهد ابن سينا، كما العادة كل عام نختاروا موضوع نخدموه بتقنيات مختلفة بأساليب مختلفة بمواد مختلفة، وتلامذة يعملوا هكا أعمال اللي نقولوا احنا يتفردوا من خلالها خلال السنة الدراسية، والختام إن شاء الله من خلال المعرض هذا اللي باش يشوفوه التلامذة ويشوفوه الأولياء ويشوفوه أحباء الفنون التشكيلية، وأيضا الأعمال اللي تتوج خلال السنة الدراسية من خلال النشاطات بتاع الدروس اللي تكون في الفصل، سواء من تلامذتنا وإلا تلامذة معهد ريجيش وتلامذة معهد طاهر الصفر أيضا بالمهدية اللي شاركوا معنا المعرض هذا.
0: حابة نسألك أنا أصدقاء النسخ اللي تعدي، ومعنيها محلية راهو تلميذ كيف يشوف باكورة الأعمال متاعه، ومعنيها على عام كامل والنشاط متاعه على عام كامل، يشوفهم في معرض. المعرض هذي عادة في النسخ اللي تعديت شكون واكبه، شكون جاي متأكدة بخلف تلامذة والعائلات؟
1: تلامذة والعائلات، وفما أيضا الناس العاديين اللي يحبوا الفنون التشكيلية
0: يشجعوا يحضروا بشي
1: شجعوا حاجة بيها. فما رسامين متاع المهدية يجي ويطلوا يشوفوا المواهب متاع التلامذة. فما أيضا سياح، حتر ما ننسيوش للمهدية مدينة سياحية
0: صحيح.
1: والموقع متاع الفضاء اللي هو الكنيسة القديمة هو في قلب المدينة العتيقة، فما برشا سياح اللي يتعدي ويشوفوا، والحاجة البيه إنه تلامذة يحسوا رواحهم كأنهم هما أيضا نقولوا احنا بروفيسيونيل مختصين فنانين، يتحدثوا مع الناس يحكيوا على الأعمال متاعهم يعرضوا أعمالهم. ومن خبيش عليك يقول فما برشا ناس اللي يعجبوا بالأعمال وماذا بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة.
0: حاجة هيلة،
1: ماذا بيهم يقتنيوا الأعمال متاع تلامذة،
0: ماذا بيهم ولا اقتنيوا يا ريم؟ قعدوا في الماذا بيهم ولا شريوا؟
1: والله قاعدوا في الماذا بيهم، على خاطر كل أمور إدارية ومالية وكذا وشنو، أما احنا نجمو نهديو بعض الأعمال مثلا للأستاذة متاعنا في المعهد، نجمو التلامذة أيضا صحيح هي الأعمال تابعة للمعهد وكل شيء، ما حتى التلامذة عندهم الحق في بعض الأعمال متاعهم.
0: ممكن زادة ما
1: معاش حبيت نقول كونه الأعمال ممتازة ورائعة وباهية وتلامذة يشيخوا عليها ومعناها ويبذلوا مجهود في الأعمال هذه لدرجة أنه فما معناها إعجاب كبير بالأعمال، وكما قلت لك معناها يحكيوا على أعمالهم مع الناس، مع اللي يتفرجوا، مع اللي يشوفوا، مع الأساتذة، مع العائلات، مع الزوار. وإحنا هذي شنو نحبه معناها، علاش إحنا اخترنا الفضاء هذي؟ لأنه فضاء في قلب المدينة العتيقة، رغم الصعوبات اللي نلقاوها، خاطر الفضاء ماهوش مهيئ 100%، اما مشكوره بلديه المكان اللي تمنحنا الفضاء هذايا، تمنحوا للتلامذة، تمنحوا لبعض النشاطات الثقافية باش يكون قريب من الناس، يكون قريب من الجمهور بصفة عامة.
0: اكسيسيبل معناها للناس الكل نقولوا. احنا انت تو قبيلة شوية جبت قلتي هدي وهاللوحات، هو فكرة انا نجم نعطيها معاش تجي ولا لا في حفلات نهاية السنة الدراسية، لما لا نشجعوا هالتلامذات هذوما يدخلوا حتى في الهدايا نتاع نهاية السنة الدراسية للمتفوقين وغيره، حاجة به انا نتصور هكا والله اعلم.
1: اي نجم يكون
0: علاش ليه حاجه بيا معناها ظهر قيمه العمل، هو عمل قيم هنا باش نهديوه للتلامذة النجباء، سواء كان بطبيعه تحيه ليكم انتم كنادي الفنون التشكيليه في معهد ابن سينا بالمهديه، والا زاد شركائكم نجم نقولوا في المعرض هذايا معهد طاهر صفر ومعهد رجيش، كل التوفيق ان شاء الله. ساعه التيم نتاع ايقاع الالوان في النسخه السادسه باجنحه الابداع، طيور تحط وتحلق، ثم حاجه هكا خاصه في سيارات السنة
1: سما طيور.
0: أيوة.
1: احنا كل عام نختاروا موضوع، اخترنا المواضيع اللي المواضيع السابقة، اخترنا البحر، الطبيعة، المدينة العتيقة، مدينة المهدية، الموسيقى والرقص. سنة اخترنا الطيور، طيور تحط تحلق، طيور في حركة، طيور في سكون، وكيف نقول طيور مش كان عصافرك، هاو الطيور بصفة عامة. وكما قلت لك ديما احنا الخصوصية متاع الفن التشكيلي هو طريقة التعبير، التلميذ كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية، نجم نعبر بالألوان، ألوان مائية، نجم نعبر بالتلصيق، أوراق، مواد أخرى، كل تلميذ هيك يحاول بطريقته هو الخاصة كيفاش يعبر، يختار المادة، يختار التقنية والأسلوب، ونخدمه على محامل كبيرة، وتلميذ معنا يخدم الطريقة اللي يحب عليها يعبر. احنا ديما نقوله التعبير، ذاك هو الحاجة اللي تهمنا هي طريقة التعبير.
0: فرحانة بتلمستك السنة
1: رغم كل الصعوبات يا ألفة اللي نتعرضوا لها، خاطر كي تقول نشاط ثقافي وتقول معرض راهو حاجة ما هيش سهلة، نقول لهم اني على خاطر تلمستي نتكبد المجهودات هذية. بالحق نحبهم يفرحون، يحسوا رواحهم بالحق فنانين، وهم بتبعاتهم يقوموا بمجهود كبير، راهو باش يحضروا الفضاء وباش ينظفوا الفضاء وباش يعلقوا الأعمال وكل شيء باش يقوموا به هما التلامذة، معناها الخدمة نتاع الأعمال، وأيضا كيفاش الأعمال هذيك باش يوصلوها للجمهور، وكيفاش هما يقعدوا في الفضاء هذيك باش خاطر المعرض نتاعنا يتواصل لغاية يوم 2 جوان، وهما اللي يقعدوا وهما اللي يستناوا الجمهور وهما اللي يحكيوا مع الجمهور، معناها كل شيء مع التلامذة. أنا الحقيقة فرحانة برشا، نحب تلامذتي كما تعرفني، نحب تلامذتي، نحب الفرحة تكون في عينيهم، ونحب يعملوا جو ويشيخوا مع الأعمال متاعهم، هذاك الهدف متاعنا. إن شاء الله يكلل المعرض هذا بالنجاح كما بقية المعارض،
0: وأنا متأكدة اللي يحبوك ويقدروك ياسر كما احنا كزملائك، معناها أنت ديت سنوات نحبوك ونقدروك، هذا ما هوش رمي ورود بطبيعة الحال، هذا شيء مؤكد ومنا ليك تحية كبيرة الأستاذة ريم بن عياد، إن شاء الله كل التوفيق، وإن شاء الله نهاية سنة دراسية زادة موفقة ليكم أنتم كإطار تربوي كتلام ذا لمحالة، ما زلتوا قادمين على الباك وتصليح الباك والفنون التشكيلية ولا إن شاء الله كل التوفيق يا رب.
1: السنة الدراسية متواصل امتحانات الوطنية، أما خليني في الختام يلزمني نقدم تحية للتلامذة اللي هما قاموا في كل شيء، نقدم تحية للمدير متاع المعهد متاعنا، أيضا متفقد المادة اللي هو قام بتصميم المعلقة والدعوات والشهيد اللي باش نقدمهم للتلامذة، في عبد السلام تشيبك، تحية للزملاء اللي مشاركين معانا في المعرض، زميلتي سلمى صفر من معهد طاهر صفر، وزميلي علي خضر اللي يمثل معهد رجيش، وتحية لكل الإطار التربوي اللي إن شاء الله باش يكون حاضر معنا في المعرض هذا.
0: شكرا ليك ريم بن عياد، إن شاء الله كل عام وتحية بخير وسنين دائما إن شاء الله، بارك الله فيك،
1: كل عام وانتم حيش بخير، إن شاء الله عيدكم مبروك ليك ولكل الفريق ولكل المستمعين
0: ولعائلتك زادة. شكرا ليك، إلى اللقاء، احنا مواصلين معكم لقانا باش نحكيوا على المجامع. تعرفوها شنية المجامع أي ولا لا؟ برشا أكيد يعرفوها في المستير، وأكيد كل بلد ورطالها معناها في هالمناسبات الدينية، أعياد وأفراح ومسارات، ثم عائلات، ثم نقولوا احنا زادة مخابز اختصاصها المجامع في العيد الكبير، تنحكيوا على هذي في ساعتنا الثانية، لكن خلنا نرجعوا مع صوت الفنانة سونيا مبارك في الوقت هذي. هذي أجواءنا في إذاعة المنستير، يسيل جديمة، احنا نحبوا أجواء الفرحة، وبالمسابق عيدكم مبروك.
2: أجندة. We'll be right back.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.

0: عيدكم مبروك وينعاد عليكم بالخير.
1: كل عام وانتم بخير غدوة بإذن الله. العيد بالعلوش من غير علوش، كل واحد على شنو قدر، وثم مع الأسوام مش الخيالية الخيالية معناها ما قدرش وما مش يقدر معناها، حتى لو كان في العادة يقولك في الساعات الأخيرة خلنا نستنى شوية ثمشي ما تنقص الأسوام وإلا تطيحش للأسوام. إذا كان تحت قديش بش تطيح؟ 20 30 40 50، معناها 1,700,000 تفرق، 1,650,000 مثلا. حسير الله يقدر الخير، وإن شاء الله العام الجاي مسار السنة لا يعاودوا، خاطر بالحق أسعار خيالية. تقول واحد باش يشري علوش، معناها تبارك الله قاري البرة وبشهيدو الله لطيف، قديش ثم جشع معناها عند البعض واستغلال، خاصة للمناسبات متاع الفرحة، وخاصة خاصة للمناسبات الدينية اللي من المفروض ما تكرس كين الأخلاق الطيبة والحسن المعاملات، وحتى المعاملات التجارية راهو نحكيوا عليها مش فقط الإنسانية. ربي نعرفه معناها حل الربح، لكن مش الاستكراش على حساب الناس. يعني العلوش الأسوام تبهت قرب العيد، زادت الأسوام متاع اللحم الخضرة الغلة، وين ماشي؟ ربي يقدر الخير بالحق، معناها هو ربي ديما يقدر الخير في دفع بيدو راهو، والمخ متاع برشا ناس اللي معناها متجه في وجهة واحدة، معناها استغلال الناس، رانا وخيان في الاخر، كول انتي وخلي غيرك ياكل وساعدك يفعل الخير ما يدوم حال راهو. الحصير وحكينا على هذية وذي كلام الساعة، ومن نجمو نحكيو كان على الشيء هذية اللي هو حديث الناس وحديث الساعة. ميسال شعمو لما مزيانة بالحم غير الحم، بالعلوش ما غير علوش، الفايدة في لما حلوة هكا واحد يحس من خلالها جو العيد. سؤال أيضا أحوال الطقس أيام العيد كيفاش باش تكون؟ مبدئيا هذيا يقولوا زملائنا في الأخبار العناوين، شنو تقول العناوين بالنسبة للغدوة؟ سحب قليلة بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ما بين 30 و34 درجة في بقية الجهات. اللي باش يذبح يقرح حسابه هكا في حاجة مسقفة معناها في الظل، الظل الظليل اللي لي أوكا دويرة ولما مزينة وكا، وحمد لله حمد وشكر ملمومين إن شاء الله في الخير وبصحة. التفاصيل نرجعوا لها مع الأستاذ عامر بحبة في وقفة البشائر اليوم الصباح مع زميلنا سليم الحزم.
2: أحوال الطقس،
3: هو تو الأيام هذه طقس مستقر وإن شاء الله فما تقلبات إن شاء الله في آخر الأسبوع. نبدأ بحالة الطقس الأيام هذه، دونك لاحظوا الناس كل اللي ديجا منذ عدة أيام بالحقيقة الطقس مستقر، حرارة نجم نقوله معتدلة على المناطق الساحلية خاصة الشمالية والشرقية، حتى في جهة الساحل في ولايات المنستير زادة، في سوسة في المهدية في المنطقة نتاع يعني في شرق تونس، وأجواء نجم نقوله حارة نسبيا داخل البلاد وفي جنوب تونس، أما حارة يعني مش حرارة كبيرة، يعني كي نقول 30 درجة ولا 32 درجة في توزر قبلي ما تعتبرش حرارة كبيرة، وهي حرارة تقريبا حول المعدلات. في مناطق أخرى اللي كنت نذكر فيها توا كما جيت الساحل ولاية نابل السواحل الشمالية زادة، يعني حرارة عادية تقريبا 25 درجة 26 درجة إلى ممكن 28 درجة، يعني تعتبر حرارة حول المعدلات وحتى دون المعدلات. رأوا في المقابل فما موجة حر يعني كبيرة قاعد إيش فيها، رأوا الدول في أوروبا الغربية ومش بعيد علينا برشا، في إسبانيا في البرتغال في فرنسا حتى في دول أخرى بلجيكا بريطانيا، في بريطانيا يوم أمس 34 درجة، يعني متسانسة في الوقت هذا يرى 20 درجة وحتى أقل ساعة، دونك حرارة كبيرة الحقيقة. الحمد لله ما نتوقع قاعدين نعيش في أجواء نجم نقول ربيعية إلى شبه صيفية، ما تقلقش برشا، تقريب في أغلب المناطق التونسية الأيام الماضية واليوم حرارة تقريبا من 23-24 درجة إلى ممكن 32 درجة. يوم غد إن شاء الله يوم العيد من المتوقع ارتفاع في درجة الحرارة ممكن بدرجة أو اثنين، يعني تقريبا نفس الطقس نتاع امس واليوم، ممكن نزيدوه درجه زوز ثلاثه درجات ماكسيموم في بعض المناطق زاده، ولكن ديما تقعد حراره حول المعدلات مش حراره كبيره، يعني نجم نسجلوا مثلا في جنوب تونس 32 33 34 درجه، ديجا امس وليمس واليوم عندنا 30 32، يعني فما ارتفاع بدرجتين ممكن حتى زاده في بقيه المناطق، يعني الساحليه الشرقيه ولا الشماليه ممكن فما زاده ارتفاع بدرجه او درجتين، يعني بصفة عامة حرارة تقريبا غدوة النهار الأربعاء إن شاء الله 27 مايو 2026 يوم عيد الأضحى، يعني تقريبا طقس نجم نقوله شبه صيفي معتدل إلى شبه صيفي مع حرارة يعني حول المعدلات أو ربما أعلى بقليل، ودجاء نفس الطقس هذا إن شاء الله بشي تواصل الخميس والجمعة زادة تقريب نفس ملامح الطقس، يعني عموما ممكن الحرارة بتكون تقريب من 25-26 درجة إلى ممكن 34 درجة في أغلب المناطق التونسية. هذا حتى النهار يعني الجمعة، ممكن حتى السبت، يعني تقريب الأسبوع هذا الكل حرارة إن شاء الله بتكون معتدلة إلى شبه صيفية عادية، خلينا نقوله حول المعدلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، يعني حرارة في بعض المناطق يعني فما 30 درجة و 28 درجة سبت وحد وربما حتى سنين إن شاء الله. كتقلبات هي الكلاسيكية المعروفة، أمطار الحمل الحراري والتضاريس نتيجة الارتفاع متاع الحرارة اللي باش نسجلوه شوال الأيام القادمة ببعض الدرجات، وخاصة زاد حتى نهار السبت ولحد ربما باش نزيدوا درجة أو درجتين أخرين زاد باش ترتفع الحرارة، ولكن مش ارتفاع كبير برشا، ولكن هكا إن شاء الله باش يؤدي إلى تكون السحب الرعدية معروفة هي اللي ديما تكون موجودة على المرتفعات الغربية، يعني ولايات القصرين، سيدي بوزيد، قفصة، جنوب الكاف، جنوب سليانة، غرب القيروان، مناطق هي يعني المعروفة اللي فيها معك الروبة وبعض الجبال، وتكون سريعة في الحقيقة هي ديما في من العشية العشية، تبدأ ديما نقول احنا مصلافة حتى للخمسة للستة للسبعة، ثم تضمحل تعود من غدوة في العشية نفس الحكاية.